0: عظيم.
1: استمعنا خاشعين إلى آيات من كتاب الله الحكيم.
2: أعزائنا المستمعين، نتوقف الآن مع الفترة الدينية لصلاة الفجر.
0: وقال ربكم ادعوني

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، هات سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وبعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. أحمدك ربي على نعمة الإيمان بك وشرف الإسلام لك، وأصلي وأسلم على خاتم رسلك وخاتم أنبيائك سيدنا محمد، أذن الخير التي استقبلت آخر إرسال السماء لهدي الأرض، ولسان الصدق الذي بلغ عن الحق مراده من الخلق. سبحانك تفضلت بالتكليف وتفضلت بالمعونة، فأنت المتفضل أولا وأنت المتفضل آخرة، وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

تنسى دائما أن تكبر، هي التي تجعل الصحراء أصغر وتجعل القمر أكبر. الصوت الدافئ المليء بالأمل والحنين، الفرح والبدايات الأولى.

0: من قلب الشارع، من سوالف الناس، لأول ضحكة في الدوام،
1: من بيتكم لسيارتكم لمشوار يومكم، نحن معكم في صباحكم عماني.
0: صباحكم عماني،
2: صباحكم عماني،
1: من 6:30 إلى 10 الصبح مع وفاء البلوشي وشذى الوهيبي على هلا أف أم.

0: مرت الساعة بسرعة مع فيروز وجمال صوتها وروعة أغانيها واختياراتها. الوقت يمر وساعتنا الصباحية لأغاني فيروز لليوم انتهت.
1: باقي نص ساعة على برنامج صباحكم عماني.

0: لأن عيشة عمان شيء ثاني. اغتنم فرصها في موسم الخريف العقاري.
1: موسم الخريف العقاري.
0: تعالوا تعرف على فرص التملك والاستثمار في المدن المستقبلية ومشاريع صروح، وحظى بفرصة التواصل المباشر مع المطورين في مكان واحد. نحن بانتظارك في واجهة الحافة من 25 يوليو وحتى 5 أغسطس، من الساعة 5 عصرا وحتى 11 مساء.

0: في كل مكان وبين البيوت، وتنتج من هذه الأعمال حفريات عميقة تشكل خطورة على الكل إذا ما انتبهنا للافتات التحذير. والأخطر لما تتغطى بمياه الأمطار، علينا نتحذر منها لسلامة الجميع. نما لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
1: بعد قليل برنامج صباحكم عماني.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم مستمعين الأحبة. بسم الله توكلنا على الله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. يعني كذا ما أعرف كيف أصبح عليكم في هذا الصباح الجميل. بسم الله ما شاء الله.
1: صباح الخير وفاء وصباح الخير لجميع مستمعين. صباحكم عماني في الصباح الجميل نفس ما ذكرتي. صباح الخميس اللي عدى عليه الأسبوع السريع وحس أن جاء الخميس بسرعة فأمورك تمام، لكن اللي عدى عليه الأسبوع بطيء لأن أمس يعني انقسمنا قسمين، في اللي يقول الأسبوع مشى بسرعة وفي اللي يقول بطيء، فللأسبوع مشى معاه بطيئة. أخيرا أنت صحيح. وصلت ليوم الخميس فأمورك تمام، نباكم اليوم كذا مستوى نشاط مختلف، مزاج حلو جميل على بداية الصباح مع الأجواء الحلوة اللي صارت نوعا ما شوية هذا الكم من يوم لطيفة
0: بالضبط.
1: في يعني نسمة كذا حلوة. أيوة
0: مو مفهومة، هل هذا شوي من الخريف جاي صوبنا؟ هل يعني وداعية نقول يعني الأجواء الصيفية؟ مو مفهومة، لكن فعلا الجو لطيف والله إن شاء الله يديم كذا علينا الأيام بهذا الطريقة وبهذا المزاج وبهذا الـ يعني نقول الروح إن شاء الله الحلوة. ودايما في نهايات الأسبوع بإذن الله تعالى إنه الواحد فعلا يكون حاس نفسه إن الحمد لله وصلنا لنهاية الأسبوع أنجزنا، وإن شاء الله بننجز في هذا اليوم آخر يوم من الدوامات، وبإذن الله تعالى يعني نكسر شوية الروتين ونغير شوية الجداول مع الإجازة وفي البيت مع الأهل مع الأصدقاء مع العيال إن شاء الله، وتكون كذا إجازة خفيفة لطيفة. مزاج البيت عزيز المستمع تحدده الزوجة، ومزاج الزوجة يحدده من؟ الرجل.
1: أوكي.
0: يعني ببساطة المرأة لما يعني تكون مثل ما نقول لما تحتوى المرأة البيت كله راح يصير
1: سعيد
0: سعيد وهادي تمام، لكن لما بتكسر بخاطرها كل يوم فحتى الضحكة بالبيت راح تصير ثقيلة. فهلا هلا هلا هلا في أم العيال.
1: يعني شوفي أنا أتفق طبعا معاش طبعا، وأعتقد كلنا نحن يمكن كل أو أغلب النساء يتفقوا مع الموضوع، ويعني باختصار قالوها هابي وايف هابي لايف.
0: هابي لايف
1: انت تبي هابي لايف
0: خليها هابي وايف،
1: زوجتك سعيدة انت بتكون سعيدة، اولادك سعيدين، البيت كله سعيد. ها عندها طاقة انها يعني تعطي البيت تفاصيل يمكن تركز عليها اذا كانت هي مرتاحة، اما اذا كانت
0: زعلانة
1: فيلا يلا
0: بالضبط.
1: ها مأدى
0: اذا ما اسعدتها بلت كل واحد على حسب
1: استطاعته، فتحس حتى هي كذا في البيت طاقتها بس مجرد تأدية واجب، يعني مثلا خلينا نفترض تسوي العشاء تسوي المدري ايش، مش
0: بس
1: بطاقة
0: التزاماتها بالضبط
1: التزامات وخلصت خلاص يعني.
0: هي هذه. فعشان كذا يعني احنا اليوم نهاية اسبوع وانتوا رايحين ان شاء الله
1: على ويك
0: بالضبط هلا هلا، خاصة نقول ربات البيوت يعني الموظفة شوية ممكن تكون ها عندها وقت ممكن تطلع تروح الدوام تشوف شارع وكذا، ربة البيت اللي يعني شغلها نقول العظيم والكبير انها في البيت تحتوي البيت تقوم بكل مهامها واجباتها كأم كزوجة، هذه يعني بعد يعني هلا هلا فيها بزيادة حبتين، وحاولوا انكم يعني تسعدوهم باللي تقدرون عليه اليوم مع نهاية الأسبوع. ربي يسعدكم يجعل بيوتكم دائما فيها أفراح وسعادة ما تنقطع يا رب العالمين.

0: على اليوتيوب حاضرين كل المقاطع والمقابلات واللقاءات تلقاها في قناة هلا اف ام على اليوتيوب.
1: هلا اف ام عمان اون يوتيوب.
2: هلا اف ام
1: مزاجك بالعرب.

0: إذن مستمعينا معاكم من صباحكم عماني وفي مشوار الخميس اليوم. خلينا نذكركم إن شاء الله رح نسحب على فائز معانا نهاية البرنامج لكل من حاب إنه يروح ويحضر العرض المسرحي الموسيقي ومسرحية منتزه الخيران. العرض إن شاء الله رح يكون في 8 أغسطس على مسرح مدينة العرفان في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض. فكيف هي آلية المشاركة يا شباب؟
1: آلية المشاركة أنك تدخل على الإنستغرام، نحن حاطين بوستر المسرحية، تروح وتكتب وتمنشن أنت مع من حاب أنك تروح. بعدين اللي يصير نحن اليوم في نهاية البرنامج رح نسحب على فائزين، فراح تفوز أنت وشخص آخر بتذكرتين، فكل واحد أو كل فائز راح تكون له تذكرتين. ولا تنسوا تروحوا لآخر بوستر نحن منزلينه، مش البوستر اللي قبل، لا هذا اللي نزلناه قبل كم من يوم.
0: أيوة. فالشخص اللي أنت ودك إنه يكون معاك حاضر المسرحية تمنشنه، وإن شاء الله الفائز معانا مثل ما قالت شذا راح يفوز بتذكرتين لحضور العرض المسرحي الموسيقي. وإحنا نعرف إيش قد المسرحية ترند والمسرحية عليها إقبال والناس قاعدة تنتظرها إن شاء الله.
1: اللي هي مسرحية.
0: أيوة معلش.
1: مسرحة بداية الصباح.
0: مسرحية منتزه الخيران. وإيش قالوا ميامي؟ ودوني
1: البحر.

0: هذه الساعة تأتيكم برعاية بنك مسقط. جددت بطاقتك الشخصية أو غيرت رقمك؟ مع بنك مسقط يمكنك تحديث بياناتك الشخصية فورا وبكل سهولة من خلال الخدمات المصرفية عبر التطبيق أو الإنترنت دون الحاجة لزيارة الفرع. سجل الدخول اليوم. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
1: اكتشفوا سحر صلالة وجمال موسم الخريف بإقامة لا تنسى في فنادق هوانا صلالة. يمكنكم الاختيار من بين 4 فنادق مميزة: منتجع صلالة روتانا، فندق فنار، فندق ذا كلاب أو فندق جويرة. سواء كنتم تخططون لإجازة عائلية أو رحلة مع الأصدقاء أو استرخاء وسط الطبيعة الخلابة، فستجدون كل ذلك في هوانا صلالة، حيث تجدون المطاعم الشهية والمرافق المتنوعة، هذا بالإضافة إلى الاستمتاع بحديقة هوانا المائية. لا تفوتوا جمال الخريف في فنادق هوانا صلالة، فهواكم هوانا. احجزوا إقامتكم الآن بالاتصال على 232-757-48 أو عن طريق زيارة موقعنا hawanasalala.com/stay.
2: في أدفنتشر آيلاند ولأول مرة في السلطنة، استمتعوا بأجواء مليئة بالمرح مع عروضنا المميزة للأطفال. 7 ريالات فقط للطفل الواحد، شامل جميع الألعاب وصالة التزلج، وعند حضور أكثر من 3 أطفال يصبح السعر 5 ريالات فقط للطفل الواحد، شامل جميع الألعاب وصالة التزلج. اصنعوا أجمل الذكريات مع العائلة والأطفال واستمتعوا بأوقات ممتعة مليئة بالمرح والسعادة للجميع. موقعنا العريمي بوليفارد الطابق الأول. عندك شيء مميز؟

0: 404-4-4-4-4-4.
1: ما نلقيه في شبكات الصرف الصحي لا يختفي، بل يمتد تأثيره ليؤثر على صحتنا وبيئتنا. لذلك احرص دائما على التخلص من المخلفات بالطريقة الصحيحة. نماء لخدمات ظفار، نهتم بك.
2: وسط الضباب ومع الأجواء الباردة يبقى الطعم اللي يجمع الكل حوله، الصفاء، نكهة تكمل كل طلعة خريف.
3: هل تسعى لاكتساب مؤهلات تجعلك مطلوبا في سوق العمل؟ سجل الآن في جامعة مسقط ببرامج الماجستير الجديدة في إدارة المشاريع، المحاسبة المهنية، التأمين وإدارة المخاطر، التكنولوجيا المالية، الخدمات اللوجستية، إدارة الطاقة، النقل البحري والتجارة الدولية وغيرها من البرامج المدعومة بشهادات مهنية. واحصل على شهادتك خلال عام واحد فقط. التحق الآن لتحصل على رسوم دراسية مخفضة تصل إلى 40%. للتسجيل أو الاستفسار اتصل على 9389-2504 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني muscatuniversity.edu.om. جامعة مسقط، طموح يتعدى الآفاق.

0: إذن في مشوار وصباح مستمعينا، نهاية الأسبوع اليوم الخميس، يعني شبه نهاية أسبوع، وإحنا أيضا مع نقول نهاية الشهر اليوم 30 من يوليو، يعني بكرة راح يكون الختام، بس بالنسبة لنا يعني نعتبر اليوم نقول يعني آخر الشهر بإذن الله، إذا الله عطانا عمر الأسبوع الجاي راح نجي على يعني شهر جديد
1: بإذن الله،
0: يجعله خير يا رب،
1: شهر كله خير وبركة يا رب، علينا
0: يوليو ودعية يوليو
1: وخلص يوليو
0: اي والله،
1: وراحت نصف السنة ودخلنا في النص الثاني راح منا،
0: الله يجعله خير،
1: وبيمر أغسطس ويعني بتمر الأيام، فأي حد كذا زعلان إنه والله ما يمشي الوقت براية،
0: والله الوقت قاعد يركض، أيوة يا جماعة،
1: فجأة تستوعب انك خلاص خلصت السنة،
0: كله من عمرنا،
1: كله من عمر الواحد، فبراي اليوم اللي ما يمشي بسرعة خلوه ما يمشي بسرعة
0: على ايش
1: طيبة، ما في شيء عاقل لنا. انزل اليوم 30 يوليو قلنا صح؟ في ايام عالمية غريبة في هذا اليوم كثيرة،
0: يلا
1: نحن متعودين ناخذ كذا كل مرة يوم، لكن انا بعطيكم بشكل عام ايش الايام العالمية لليوم، لأنها صراحة كلها حلوة. طبعا هذه الأيام خلونا نرجع نعيد ونذكر أنها مش مسجلة رسميا، هي فقط يعني مثل ما تقولي أيام عالمية وغريبة. إنزين 30 يوليو إيش أول شيء يصادف اليوم العالمي لإيش؟ للتشيز كيك.
0: واو 30 يوليو محبين التشيز كيك، هذا اليوم يعني يومكم
1: 30 يوليو. لكن في معلومة حلوة، شوفي تعرفي من وين أصل التشيز كيك؟
0: عندي إحساس يقول إنه من هناك، يعني من هناك ذيك الدول،
1: من ذيك الدول هين
0: هذيك يعني
1: البعيدة،
0: إيطاليا يعني مش اليونان، لا يعني
1: اليونان
0: صدق
1: اليونان، يقول هي مشهورة أكثر في نيويورك، لكن أصولها يعني ترجع لليونان القديمة. تشيز كيك لذيذة صراحة، تشيز كيك
0: لو تلاحظي بعد الترند كثير يعني كان اللي هو نيويورك تشيز كيك، مثل ما قلت إن هي معروفة،
1: معروفة
0: كنيويورك، وبعدين طريقة أصلا تحضيرها يمكن تختلف من مكان لمكان،
1: ضروري اليوم تشيز كيك
0: لذيذة هي،
1: والخميس
0: يبيلنا
1: صراحة. بعد في أيام عالمية ثانية مثل يوم عالمي للصداقة، عندنا اليوم العالمي للتلوين بالنسبة للأشخاص اللي يحبوا التلوين، ويعني تقريبا هذه هي، بس في واحد أنا أحب إنه يعني نخليه موضوع اليوم وفاء، فإيش رايش ما أخبرش عنه الحين؟
0: إنزين أنا بالنسبة لي
1: عشان المستمعين
0: يمديهم بعد يسمعوا ويشاركوا
1: يمديهم إنهم يسمعوا معنا، فاليوم العالمي للتشيز كيك، اليوم العالمي للتلوين، اليوم العالمي للصداقة، هذه الأيام اللي تكلمنا عنها الحين، وفي يوم عالمي بعد هو متعلق شوية بالصداقة، لكن إيش راح نتكلم عنه الوقفة القادمة؟
0: يعني اللي يسمعون أصدقائكم أرسلوا لهم رسائل حلوة، كلمات جميلة، نهاية أسبوع نحن واليوم العالمي للصداقة، كل عام أنتم بخير، فإيش رأيكم أنتم بمناسبة اليوم العالمي للصداقة وبما أن يوم التشيز كيك ترسلون حق صديقاتكم وأصدقائكم تشيز كيك، تضربوا كذا عصفورين بحجر،
1: أو دفتر تلوين، ترى قولش التلوين
0: عالم،
1: خصوصا اللي بالمائي، يعني تعرفي التعفن الدماغ اللي نحن الحين فيه،
0: نعم،
1: اللي كل شيء تبي بسرعة بسرعة ما ترومي بدون تليفونش، قربي مسكينش وبس بالألوان بدل الخشب هذا أسهل، يعني يطلع أحلى طبعا
0: طبعا طبعا،
1: ولوني
0: المفروض أن المستمعين اليوم هذه الأشياء كلها يسووها، يعني فرصتهم لنا ويكند إجازة صيفية، فيوم عالمي للتلوين خذوا ألوان، والله يعني في محلات حتى هذين مال الهدايا اللي بش اسمه بتحصلوا أشياء كذا يعني أسعارها جدا يعني مناسبة، تمام، حق عيالكم ودوا اليهال خلهم يستانسون، ألوان كذا مع كراسات تلوين وأشياء كذا حلوة،
1: طاقة حلوة،
0: في ألوان زمان على أيام على أيامنا إحنا في المدرسة، وكانت كذا يعني ماركة ما قادرة أتذكر أصلا اسمها إيش، ولكن أتذكر شكلها
1: الخشب،
0: ما كانت خشب، لا الألوان المائية بس مش اللي بالفرشاة، أيوة. لا الألوان
1: القلم
0: القلم كذا عليه كانت رسمة واحد رسمة فيكتورية كذا تحسينها واحدة لابسة فستان، مستحيل أنت مش من جيلي فما ظنيت إنه مر عليك أصلا بس اللي مر عليهم يعني هذا كان يعني براند قوي وكذا، فكان صغير بس طبعا يعني إن شاء الله،
1: وهل تتوقع اليوم موجود؟
0: أنت سمعي اللي عندهم إن شاء الله فلوس يعني كانوا الأثرياء مثلا، تعرفيهم في الصف اللي يكونون جايبين هذيك الكبير أكبر حجم اللي فيها كلة يعني أخضر فاتح مع أخضر غامج، أخضر يعني تدرجات الألوان
1: من عنده،
0: أما الناس البسيطة يعني على قدنا ما شاء الله،
1: هذاك اللي
0: بعشر الألوان،
1: بعشر الألوان
0: الأساس أحمر أزرق أصفر أخضر. ذكريات جميلة، ربي يسعدكم، استمتعوا اليوم، أيام جميلة.

0: فرد بحضورك على طريق هذا الصيف مع مجموعة أودي كيو. استكشف طرازات Q2, Q3, Q5, Q7 و Q8 من أودي مع مزايا حصرية تشمل ضمانا لمدة 5 سنوات وصيانة لمدة 5 سنوات والمساعدة على الطريق والتسجيل المجاني للسنة الأولى، بالإضافة إلى أقساط شهرية تبدأ من 184 ريالا عماني. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة صالة أودي في مرتفعات غلا. اليوم تطبق الشروط والأحكام. أودي.
1: في كل يوم هناك لحظات تستحق أكثر. مع بطاقات البنك الأهلي الائتمانية كل عملية شراء تفتح لك بابا لمزايا أكثر.

0: اليوم. البنك الأهلي، شريكك في التميز.
1: عندك إعلان وحاب يوصل؟ خلّه يوصل عن طريقنا. كلمنا على 9634-4767 أو 22-00-9004.
2: كل بيت له حكاية، وحكايتك تبدأ مع تمويل بيتنا من بنك مسقط. سواء كانت خطوة بناء بيتك الأول واستقرارك، أو انتقالك لمنزل أكبر، أو اختيارك لعقار فاخر، تمويل بيتنا يقدم لك حلول تمويل مرنة ودعم مستمر في كل خطوة. قدم طلبك في أحد فروع بنك مسقط أو عن طريق زيارة أحد مراكز بيتنا الـ15 أو أرسلهم إلى 900-90. كل بيت له حكاية، وحكايتك تبدأ مع بيتنا. تطبق الشروط والأحكام. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة bankmasqat.om. بنك مسقط، أفضل كل يوم.

0: إذا شذا بعد ما خبرتين الأيام العالمية اليوم 30 من يوليو مع ختام شهر يوليو وقلتي أيضا في يوم بعد باقي. يعني إحنا قلنا اليوم هو اليوم العالمي للتشيز كيك، قلنا اليوم هو اليوم العالمي للصداقة، اليوم هو اليوم العالمي للتلوين. فأيام جميلة اليوم مع نهاية الأسبوع وإحنا في الصيف وفي الإجازة وصباح الخميس والويكند. ها خبرينا
1: في يوم عالمي رابع متعلق بيوم العالمي للصداقة اللي هو اليوم العالمي لدعم الصداقة بالهدايا الصغيرة. هدايا بسيطة بس عشان تدعم كذا اتهاد وتحب. صح، يقول لش هذه الفكرة أصلا غير رسمية وتدعو لنشر الامتنان بين الأصدقاء، ولو كوب شاي ولو حاجة تذكارية بسيطة، أي شيء بسيط كذا بينك وبين يعني صديقك بدون مناسبة. يعني يقول ليش تزيد كذا من شعور الامتنان بين الأصدقاء. أنت تتذكر متى يعني آخر هدية مثلا وصلتك من صديقك؟
0: لا.
1: وإيش كانت؟ وهل أنتوا أصلا من الأشخاص اللي إذا كانت هدية لازم لا هدية غالية أنا أهدي ولا ما يصير أهدي هدية بسيطة وكيف وهذه صديقتي وتعرفي عاد خصوصا البنات تحب أنها يعني تتكلف وتكلف على عمرها.
0: حبيبته يعتمد على الطبقات، الطبقة الراقية والثرية الشيء الهدية البسيطة بالنسبة لهم يعني ما يحتاج خبرتي.
1: أنا أحس صراحة صدقي وفاء، أنا أحس هم اللي هم هذه الطبقة اللي انت ذكرتيها هم اللي حتى لو جبتي لهم ميدالية يشوفوها شيء كبير،
0: يشوفوا قدامهم
1: الطبقة الطبقة المتكحكحة هي اللي تروح وتتسلف وتسوي علشان يعني
0: صدقيني شبه
1: بس شوفي يعني
0: إذا قدامش سووا
1: لا هو أنا ما عندي الطبقة اللي أنت تتكلمي عنها. ما عندي صديقة من الطبقة اللي تتكلمي عنها بس أنا اللي أشوفه يعني اللي أشوفه أن لا هم يعترفوا بالهدايا حتى لو كانت بسيطة. عكس وحدة أشوف نحن يعني عاد تقاسة منتظرة عيد ميلادش عيد ميلاد حد بيجيب ليش ميدالية. فهمت الفكرة؟ ففي طبقات تحسين تنتظر عيد ميلادها عشان يعني
0: انت هدايا
1: حلوة.
0: والله في نفس ما قلتي في ناس ممكن تكلف على نفسها انزين بالهدايا ان تهدي غيرها. ليش؟ يعني خاصة لما تعرف ان مثلا اعرف ان شذا ما شاء الله عليها راتبها تبارك الله، فايش ان بشتري لها هدية شوية شوية يعني غالية حتى لو اضغط على
1: لو
0: بالضبط عشان انت ترجعي أوكي. لي يا حبيبتي الدبل.
1: هو لا انا ما رجع دبل دام عرفت
0: لي عطيتني 10 برد لك 10
1: عطيتني وش اسمه وش يقولوا قدم صيمة تلقى كنعد صح.
0: طيب انت كذا من ذا النوع نعطيش صيمة تعطينا كنعد
1: تعطيني صيمة اعطيش صيمة
0: أوه ماشي فايدة
1: تبي يقولوا دي ما
0: عبالك انت بتعطينا حوت
1: شوفي يعني
0: مثلا نعطيش صيمة ننتظر الحوت والعنبر
1: شوفي تعرفي يعني انا احس انه يعتمد على الوضع المادي هذاك الشهر كم باقي من الراتب.
0: لكن اليوم ما حد يتعذر ترى نهاية الشهر والرواتب نازلة اللهم لك الحمد.
1: لحظة دور للشي هنا كذاك موجود
0: أيوة الهدايا البسيطة يعني بنشوف احنا أنا قبل ما نختم البرنامج بنخبركم احنا عرسينا على ايش وعطينا هدايا بعض ايش بنطرش بعد شوية.
1: قلت لي ما يقتنعوا الطبقة بالميدالية
0: لا مثلا مو بس بالميدالية ما قدامك الله واو كيوت
1: هو شوف انا صراحة ما جربت
0: لكن يعني اقصد ان هم البسيط مالهم
1: بتروح تعطي العاملة
0: على شكل مر علش موضوع كذا قدمت شيء وحصلت يا رب الله يعين. عموما انت فهمت السالفة صح يعني احس ان في حد ممكن الحين فتح الاذاعة ومو فاهم احنا ايش جالسين نقول. احنا اللي جالسين نتكلم عنه ان اليوم هو اليوم العالمي مع يعني اليوم العالمي للصداقة واليوم اللي تهدوا فيه اصدقائكم هدايا ايش
1: بسيطة
0: بسيطة
1: صغيرة يعني
0: او صغيرة.

0: ساوندكلاود.
1: التطبيق الأول للمقاطع الصوتية الساوندكلاود وصفحة هلا اف ام تسمع فيها كل المقابلات اليومية. تابعونا واسمعونا على هلا اف ام راديو على الساوندكلاود.
2: هلا اف ام
3: مزاجك بالعربي.
2: ساوندكلاود.

0: استثنائية من فولكس فاجن هذا الصيف. استمتع بعروض مميزة على تيروك، تيجوان، تيرامونت، باسات وجيتا مع أقساط شهرية تبدأ من 99 ريال عماني، بالإضافة إلى ضمان المصنع والصيانة والمساعدة على الطريق والتسجيل المجاني للسنة الأولى. تفضل بزيارة صالة عرض فولكس فاجن في مرتفعات غلا والتحدث إلى فريق المبيعات. تطبق الشروط والأحكام.
1: المادة 5 من قانون العمل: يحظر على صاحب العمل فرض أي شكل من أشكال العمل الجبري أو القسري على العامل. قانون العمل يوازن بين مصالح العامل وأصحاب العمل. مع تحيات وزارة العمل.

إذن مستمعينا في صباح نهاية الأسبوع ووقفتنا مع تحديث المروري، نقول طرقاتكم كلها سالكة، سواء كنتوا مرتادي طريق مسقط السريع أو كنتوا جايين من طريق السلطان قابوس، أموركم كلها سهلات على حسب ما واضح عندنا الآن في الخريطة. يعني الزحام خفيف خفيف جدا لا يذكر، يعني فقط مقابل ست سنتر بالاتجاه لبرج الصحوة، هذه المنطقة فقط اللي فيها زحمة وكثافة مرورية، أما الطرقات الباقية فكلها سالكة، وإن شاء الله كذا يعني مر عليكم اليوم وأموركم كلها سهالات. كان معكم التحديث المروري برعاية

0: إذن قلنا مستمعين اليوم هو اليوم العالمي لدعم الصداقة بالهدايا الصغيرة، فقلنا نشوف مشاركاتكم ونشوف أنتوا إيش الوضع عندكم. أنت متى آخر مرة هديت خلينا نقول صديقك، ومتى آخر مرة حصلت هدية من يعني أحد أصدقائك؟ قلنا اليوم دعم الصداقة بالهدايا الصغيرة، يعني مو شيء تكلف نفسك فيه، شيء صغير بسيط مثل ما عطيتنا أفكار شذا، كوب شاي مثلا، كوب قهوة، أنك أنت مثلا يعني تجيب له ميدالية، أنك يعني المهم حاجة بسيطة وصغيرة
1: صغيرة كذا تدعم الصداقة،
0: أنك بس مو ناسي يعني في هذا اليوم.
1: فنشوف مشاركاتكم
0: وردة مثلا،
1: وردة ليش لا، نشوف المشاركات والرسائل. صباح الخير هنا، أوكي في طلبات أغاني، أنا ما أعرف إيش فيهم بسمعين على الأغاني كذا رايحين على مود قديم، أغاني طويلة شوية يعني، وخصوصا الخميس ما تناسب الخميس. إنزين هنا كلام حلو، دام اليوم العالمي للصداقة أساسا يوم بطلع أتغدى مع صديقتي وأقولها الله لا يحرم منك حبيبتي عهودان. الله يخليكم
0: فرصة
1: لبعض إن شاء الله.
0: فرصة أتوقع كل الطبقات تنتظر هدايا عيد ميلاد سواء كانت بسيطة أو كبيرة، لأن كل الناس تحب تحس إنه أحد تذكرها. عالية يسعد لصباحك شي عالية، في يعني كذا ذكرى الميلاد أكيد أتفق معك، الكل يحب يحس إنه حد والله يعني، حتى في ناس ممكن مو شرط إنك توصل لهم هدية هدية هدية يعني ملموسة، حتى لما بس يعني طرش لهم رسالة وتقول لهم كل سنة وأنت طيب، أشوف في وايد ناس صراحة قانع يعني تفرح فيها، تحس إنه
1: شيء كبير إن حد تذكرني،
0: ذكرتني فلانة وكذا، عرفتي؟ فأنا أتفق معك.
1: إنزين هنا خالد البلوشي يقول صبحكم الله بالخير والسرور، أقوى هدية قدمتها ما تتجاوز 15 ريال عماني. إنزين بس لما تهورت يعني أهديت حدا غالي على قلبي آيفون، ورد هداني مرسيدس سي كلاس.
0: يا سلام يا سلام يا سلام، تتهنى إن شاء الله عليكم بألف عافية، لا يغير عليكم رب العالمين، عساكم من هالحال إن شاء الله لي مثل ما يقولون. فهي هذه هنا النقطة، أحيانا شذا أنت مش عاملة حسابك، ممكن تهدي يعني شوفي مثلا جيتي هديتي آيفون بس ما توقعت إنه ممكن الرد بيكون بهذا الطريقة. رغم إنه يمكن أنا ما أعرف إيش ظروفك، يمكن ضغطت على نفسك، يمكن كانت عندك أشياء، فهمتي؟
1: فجربوا
0: هي هذه فعلا جربوا.
1: إنزين صباحكم حب، بخصوص يوم الصداقة والهدايا قررت أهدي أقرب يعني 3 أشخاص لي بالدوام هذا الشيء البسيط، والله وفاء وشذا قريبين كنت بزيد حال، لو قريبين كنت بزيد حالكم. أوه. للعلم هذا بالنسبة لنا أغلى من النفط طبعا، يعني شاي
0: الشاي يا سلام.
1: وعلى فكرة أنا مجربت لنا هذا المكان يا أميرة، فعلا الشاي مالهم لذيذ. تقول ونقول هلا بالويكند وإجازة سعيدة للجميع.
0: يا سلام، إن شاء الله يوم سعيد، وأنت بعد صديقة جميلة وعزيزة يا أميرة، يعني أتمنى لك كل التوفيق وإن شاء الله أمورك تتيسر أنت وكل من يسمعنا يا رب، والله يسعدكم، تستاهلوا وتستحقوا السعادة والفرح دائما، وأنت مو مقصرة، عطيتينا وايد هدايا بصراحة بالنسبة لي أنا شخصيا، يعني دعواتك كانت جدا يعني أغلى الهدايا اللي ممكن تكون
1: اللي توصلنا
0: واصلة.
1: فعلا والله ما تنسانا حقيقة. أميرة
0: خاصة تكون رايحة العمرة وكذا، يعني سبحانك يا رب، فهذه أغلى
1: ترسل في رمضان، ترسلنا في الأيام كذا
0: أبدا ما تنسانا، فرب إن شاء الله يجزاك كل الخير ويسعدك ويكرمك يا رب العالمين، ودايما تنعمين بناس أيضا حلوة وطيبة وناس تقدر كل اللي تسوين لهم إياه.
1: اللهم آمين يا رب. هنا رسالة من بدر لخالد يقولك ممكن تعرفنا على أصدقائك صاحب الجي كلاس، ودي أغير أصدقائي.
0: يا صباحات الخميس، هنا بعد فيديو ما أعرف من وبعد عندي مشاركة تقول بمن اليوم يوم الصداقة وتقديم الهدايا، أقول لأبو ميثا عبد العزيز العبري مدير الـHR رحلة موفقة اليوم ودعواتنا معاك، ولا تنسانا من كرم هداياك استاذنا. هذه رسالة سالم العميري لي أبو ميثا عبد العزيز العبري، إن شاء الله ما ينساكم، يعتمد يعني أتوقع الصداقة أو العلاقة كذا يعني بينكم كيف وين واصلة وإيش حدها. أيضا يسعد صباح الجميع، محمد الجابري صباحك خير، أبو عمان أيضا صبحين عليك بالخير، وجه تحياتي لأصدقاء أيضا. تحية بعد نقولها لمريم الزجالي، أقول الحمد لله أنا وصديقاتي دائما في المناسبات ما ننسى بعض، وأي هدية تكون موجودة مو شرط إذا هدتني هي شيء غالي أرجع بنفس القيمة، أبدا ما نمشي على هذه السياسة، الأهم نكون متذكرين المناسبات ونهادي بعض.

0: يما يما جيجات حلو.
1: مع فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
2: احتفل بموسم الخريف مع مكافآت بنك مسقط. ضاعف نقاط مكافآتك كل مرة تدفع مع بطاقة بنك مسقط الائتمانية المؤهلة في المطاعم والمقاهي المشاركة في محافظة ظفار. العرض ساري حتى 31 من أغسطس عام 2026. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
3: تبي إعلانك يوصل للكل؟ اتصل فينا على 9634-4767 أو 22-00-9004 وخليك مع هالأفهم.
4: استمتع بصيفك في فندق هيلتون مسقط البندر أو فندق الحسين مسقط، واسترخي بجانب المسبح أو الشاطئ أو النهر الكثول. تبدأ أسعار الإقامة من 58 ريالا عمانيا غير شامل الضرائب والرسوم، مع إقامة ووجبات مجانية للأطفال دون سن 12 عاما، وتسجيل دخول مبكر وتسجيل خروج متأخر، وترقية للغرف حسب التوافر. للحجز اتصل على 24-77-6262. العرض صالح حتى 30 سبتمبر.
5: يقدم لكم طيران السلام حالة الطقس.
6: الطقس غائم جزئيا على سواحل محافظة الظفار والجبال المجاورة لها مع تساقط الرذاذ المتقطع. صحو على بقية المحافظات مع فرص تشكل السحب وهطول أمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا مصحوبة برياح هابطة نشطة على أجزاء من جبال الحجر، قد تمتد لتشمل المناطق الساحلية لبحر عمان. احتمال تشكل السحب المنخفضة آخر الليل والصباح الباكر على أجزاء من محافظتي جنوب الشرقية والوسطى، واحتمال تصاعد الغبار والأتربة على المناطق الصحراوية والمكشوفة.
7: صيفك على كيفك بأقل الأسعار. طيران السلام.

0: سندم على 102.8.
1: هلا اف ام،
0: مزاجك بالعربي. صباحكم عماني، صباحكم عماني على هلا اف ام.
2: إذا في الدقائق الأخيرة من هذه الساعة مستمعين معاكم، إحنا متواصلين ومكملين في مشوار صباحكم عماني. يا صباح الهدايا، تسترح كل الهدايا، الهدية أحلى الهدايا، تذاكر سفر من ندى لبلوشي. ندى ما حد يعني ما في شيء يرد راسك أنت ما شاء الله، غير يعني تذاكر السفر ودرب درب المطار. صباح الخير، صباحكم خميس، إجازة سعيدة للجميع. نبي نسمع وياكم شيرين بحرية من مشاعل. إن شاء الله يا مشاعل راح نسمعك الأغنية، بس عاد شوية انتظر علينا لما نخلص هذه ونروح على الساعة، بداية الساعة الجاية. خلص أنت المهم على السمع. وقلنا اليوم مستمعينا 30 يوليو، مع ختام يوليو، هو اليوم العالمي للتشيز كيك، هو اليوم العالمي للتلوين، اليوم العالمي للصداقة، واليوم العالمي لدعم الصداقة بالهدايا الصغيرة. فأتوقع ممكن نربط اليوم العالمي للتشيز كيك مع يوم الصداقة ودعمها بالهدايا الصغيرة. نرسل حق صديقاتنا تشيز كيك ممكن، واثنين في واحد، ولا كراسة تلوين مع ألوان. حلو، لأن احنا قلنا هدايا صغيرة. والله يحفظ لكم كل الناس اللي تحبكم وتحبونهم، ودايما كذا يعني تنعمون بناس تتمنى لكم الخير، وتسعد أكيد بكل شيء يسعدكم.

0: هذه الساعة كانت برعاية بنك مسقط. جددت بطاقتك الشخصية أو غيرت رقمك؟ مع بنك مسقط يمكنك تحديث بياناتك الشخصية فورا وبكل سهولة من خلال الخدمات المصرفية عبر التطبيق أو الإنترنت دون الحاجة لزيارة الفرع. سجل الدخول اليوم. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
1: اكتشفوا سحر صلالة وجمال موسم الخريف بإقامة لا تنسى في فنادق هوانا صلالة. يمكنكم الاختيار من بين 4 فنادق مميزة: منتجع صلالة روتانا، فندق فنار، فندق ذا كلاب أو فندق جويرة. سواء كنتم تخططون لإجازة عائلية أو رحلة مع الأصدقاء أو استرخاء وسط الطبيعة الخلابة، فستجدون كل ذلك في هوانا صلالة، حيث تجدون المطاعم الشهية والمرافق المتنوعة، هذا بالإضافة إلى الاستمتاع بحديقة هوانا المائية. لا تفوتوا جمال الخريف في فنادق هوانا صلالة، فهواكم هوانا. احجزوا إقامتكم الآن بالاتصال على 232-75748 أو عن طريق زيارة موقعنا hawanasalala.com/stay.
0: عيش التميز مع بطاقات البنك الأهلي الائتمانية واستمتع بعالم من المزايا.
2: جاي مع ربعك أو مع أهلك أو قررت تهرب من حر الصيف وحدك، بكل الحالات نحن ننتظرك في موسم الخريف العقاري. مكان واحد تتعرف فيه على فرص التملك والاستثمار في المدن المستقبلية ومشاريع صروح، وتتواصل بشكل مباشر مع المطورين العقاريين. حياك الله في واجهة الحافة من 25 يوليو وحتى 5 أغسطس، من الساعة 5 عصرا وحتى 11 مساء.

0: لاكتساب مؤهلات تجعلك مطلوبا في سوق العمل؟ سجل الآن في جامعة مسقط ببرامج الماجستير الجديدة في إدارة المشاريع، المحاسبة المهنية، التأمين وإدارة المخاطر، التكنولوجيا المالية، الخدمات اللوجستية، إدارة الطاقة، النقل البحري والتجارة الدولية وغيرها من البرامج المدعومة بشهادات مهنية. واحصل على شهادتك خلال عام واحد فقط. التحق الآن لتحصل على رسوم دراسية مخفضة تصل إلى 40%. للتسجيل أو الاستفسار اتصل على 9389-2504 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني muscatuniversity.edu.om. جامعة مسقط، طموح يتعدى الآفاق.
1: تعرفين شيء؟ أنا من الناس اللي يحب الوضوح وما أريد التزم بشيء بدون ما أعرف التفاصيل، ولذا السبب أنا مشتركة في باقات هلا بلس من أريدو.
2: ليش يعني هلا بلس؟
1: لأنها باقة مسبقة الدفع وبدون عقد، وبعد فيها وايد مزايا، وتشترك متى ما بغيتي. قلت لش اشترك فيها وريحي بالش. باقات هلا بلس من أريدو بدون عقد، تمنحك مرونة كاملة لتختار الأنسب لك. اشترك الآن عبر التطبيق، تطبق الشروط والأحكام. أريدو، طور عالمك.
3: هذه الساعة تأتيكم برعاية بان هوم. تمتع بتنزيلات بان هوم وخصومات تصل ل 80% على جميع الأثاث والإكسسوارات.
4: هذه الساعة تأتيكم برعاية أريدو.

بداية الساعة 8 تحية لكل من يسمعنا ويتابعنا وتحية لكل من انضم لنا. نقول في صباح نهاية الأسبوع الخميس في هالأثناء مشاعل يسعد لنا صباحك يا مشاعل، وحابة تسمع ويانا بحرية لشيرين وحمائي طبعا، ومسنا الراشدي بعد تقول صباحكم اليوم نهاية الشهر واليوم ميلادي تمنوا للسعادة. نتمنى لك كل السعادة، عام السعادة والهنا والفرح والسعد والحب والنجاحات والإنجازات إن شاء الله يا مزنة، أنتي وكل من يسمعنا ويحتفل بذكرى ميلاده بتاريخ اليوم 30 من يوليو.

0: إذن مستمعينا معاكم من صباحكم عماني وفي مشوار الخميس اليوم. خلنا نذكركم إن شاء الله رح نسحب على فائز معانا نهاية البرنامج لكل من حاب إنه يروح ويحضر العرض المسرحي الموسيقي ومسرحية منتزه الخيران. العرض إن شاء الله رح يكون في 8 أغسطس على مسرح مدينة العرفان في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض. فكيف هي آلية المشاركة يا شذر؟
1: آلية المشاركة أنك تدخل على الإنستغرام، نحن حاطين بوستر المسرحية، تروح وتكتب وتمنشن أنت مع من حاب أنك تروح. بعدين اللي يصير، نحن اليوم في نهاية البرنامج رح نسحب على فائزين، فراح تفوز أنت وشخص آخر بتذكرتين، فكل واحد أو كل فائز راح تكون له تذكرتين. ولا تنسوا تروحوا لآخر بوستر نحن منزلينه، مش البوستر اللي قبل، لا هذا اللي نزلناه قبل كم من يوم.
0: قبل كم من يوم. أيوة. فالشخص اللي أنت ودك إنه يكون معاك حاضر المسرحية تمنشنه، وإن شاء الله الفائز معانا مثل ما قالت شذى راح يفوز بتذكرتين لحضور العرض المسرح الموسيقي. وإحنا نعرف إيش قد المسرحية ترند، والمسرحية عليها إقبال والناس قاعدة تنتظرها إن شاء الله.
1: اللي هي مسرحية
0: أيوة معلش،
1: مسرحة بداية صباح،
0: مسرحية منتزه الخيران. وش قالوا ميامي؟ ودوني
1: البحر.
0: ودوني البحر.

0: فرد بحضورك على طريق هذا الصيف مع مجموعة أودي كيو. استكشف طرازات Q2, Q3, Q5, Q7 وQ8 من أودي مع مزايا حصرية تشمل ضمانا لمدة 5 سنوات وصيانة لمدة 5 سنوات والمساعدة على الطريق والتسجيل المجاني للسنة الأولى، بالإضافة إلى أقساط شهرية تبدأ من 184 ريالا عماني. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة صالة أودي في مرتفعات غلا اليوم. تطبق الشروط والأحكام. أودي.
1: في كل يوم هناك لحظات تستحق أكثر. مع بطاقات البنك الأهلي الائتمانية كل عملية شراء تفتح لك بابا لمزايا أكثر، عروض حصرية ومكافآت مجزية وتجارب استثنائية تضيف قيمة إلى أسلوب حياتك، لأن التميز ليس مناسبة بل تجربة نعيشها كل يوم. البنك الأهلي، شريكك في التميز.
2: إعلانك يفرق مع هلا أف أم. تواصل معنا على الرقم 9634-4767 أو 22-00-9004.
0: بيتك يزداد جمالا مع تنزيلات بان هوم الكبرى التي تصل إلى 80% على كل شيء، من الأثاث الراقي للديكورات العصرية، كل شيء متوفر تحت سقف واحد بأسعار تناسب جميع الأذواق. العرض لفترة محدودة، فاستغلوا الفرصة الآن. زوروا فروع بان هوم بمسقط وصلالة أو تسوقوا أونلاين.
3: أوه خسرنا،
4: يلا هالجايات أحسن، والعرض اللي خبرتك عنه فاتني بعد، وحتى الراتب طار. عادي عادي تصير، بس تصدق يواسيني إن بياناتي باقية معي وما بتضيع.
3: أي بيانات قصدك؟
4: باقة أوبلس من أريدو، فيها ميزة تحويل البيانات المتبقية للشهر اللي بعده، يعني عندي شيء مضمون.
3: فنان، إيش تبغى أكثر من كذا؟
5: استفد من ميزة تحويل البيانات المتبقية للشهر التالي، فقط اشترك في أوبلس من أريدو. اشترك الآن عبر التطبيق. تطبق الشروط والأحكام. أريدو، طور عالمك.
6: التحديث المروري برعاية شل عمان للتسويق.
7: إذن التحديث المروري في هذه اللحظات 8:15 دقيقة من استديوهات هلا أف أم. ما شاء الله اليوم الطرقات أمورها تمام، حتى أصلا من بداية الصباح، فسواء كنتوا طالعين من طريق مسقط السريع أو شارع السلطان قابوس فأموركم تمام، الدروب سالكة، فقط ديروا بالكم الله الله في الدرب شوي شوي، إن شاء الله توصلوا لي الوجهة بألف سلامة.
6: كان معكم التحديث المروري.

0: نكمل معكم إذن في مشوار الخميس من صباحكم عماني. نبقى نشوف من موجود من ما موجود، لأن نفس ما شفنا الطرقات قبل شوية أصلا كانت سالكة يعني الأمور تمام،
1: ما في جو هدوء.
0: اليوم هدوء بزيادة، وأتوقع أنه خلاص الكل يمكن واصل دوامة، باقي القليل كذا اللي عندهم يمكن مشاوير صباحية ولا اللي متأخرين. عموما نحن معكم وين ما كنتوا، وين ما تكونوا رايحين، طالعين الحين متأخرين، رايحين دوام، رايحين كذا طلعة الخميس الصباحية بالنسبة للأشخاص اللي ما عندهم ما دوامات، معكم لغاية الساعة 10
1: إن شاء الله. ونرجع نذكركم من جديد اللي انضموا لنا بهاللحظات مستمعينا، قلنا اللي حاب انه يحضر العرض المسرحي لمسرحية منتزه الخيران ففي فرصة اكيد هلا اف ام بالتعاون مع المهل الانتاج الفني انكم تشاركوا في البوست اللي هو بوستر المسرحية الموجود عبر حساب هلا اف ام على انستغرام، وتمنشن الشخص اللي ودك يروح معاك يحضر هذا العرض. وان شاء الله اليوم في ساعتنا الجاية قبل ما نختم الحلقة رح نسحب على فائز واحد، لا اثنين،
0: فائزين

مسرحية وتستانسوا فيها، فاللي وده وله خاطر أنه يحضرها قلنا يشارك معنا إذن عبر البوست اللي موجود في صفحتنا على الإنستغرام، وإن شاء الله حظ موفق للجميع. نهاية الحلقة راح نشوف، راح نسحب على الفائزين اثنين، كل واحد راح يفوز بتذكرتين لحضور العرض المسرحي.

0: بعدك تنتظر ديورك؟ مع بنك مسقط التطبيق أسرع طريق، مع 300 خدمة مصرفية وأكثر من 100 خدمة رقمية بالكامل. عبر تطبيق بنك مسقط تقدر تفتح حسابات جديدة وتسدد فواتيرك وتحول المبالغ وتستثمر وغير هالمزيد، وين ما تكون ومتى ما بغيت دون زيارة الفرع. خدمات سريعة وسهلة وآمنة، سجل الدخول اليوم واستمتع بخدمات مصرفية سهلة ومريحة. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
1: نمالي خدمات المياه تتبنى فكر استراتيجي يعزز ويطور منظومة المياه والصرف الصحي في سلطنة عمان. توصل خدماتها لكل بيت بأعلى معايير الجودة والصحة والسلامة، وتحرص على مواكبة أفضل الحلول الرقمية عشان توفر مياه نقية ومستدامة وبيئة صحية آمنة للجميع. نمالي خدمات المياه، نستبق المستقبل.

0: استثنائية من فولكسفاجن هذا الصيف. استمتع بعروض مميزة على تيروك، تيغوان، تيرامونت، باسات وجيتا مع أقساط شهرية تبدأ من 99 ريال عماني، بالإضافة إلى ضمان المصنع والصيانة والمساعدة على الطريق والتسجيل المجاني للسنة الأولى. تفضل بزيارة صالة عرض فولكسفاجن في مرتفعات غلا والتحدث إلى فريق المبيعات. تطبق الشروط والأحكام.
1: فولكسفاجن. عروض الصيف في أدفنتشر آيلاند، ولأول مرة في السلطنة استمتعوا بأجواء مليئة بالمرح مع عروضنا المميزة للأطفال. 7 ريالات فقط للطفل الواحد، شامل جميع الألعاب وصالة التزلج، وعند حضور أكثر من 3 أطفال يصبح السعر 5 ريالات فقط للطفل الواحد، شامل جميع الألعاب وصالة التزلج. اصنعوا أجمل الذكريات مع العائلة والأطفال واستمتعوا بأوقات ممتعة مليئة بالمرح والسعادة للجميع. موقعنا العريمي بوليفارد الطابق الأول.

0: أفضل لكل الناس.
1: تنزيلات بانهوم لا مثيل لها، تصل لثمانين بالمئة بجميع الفروع وعبر موقعهم الإلكتروني.
2: صباحكم عماني، صباحكم عماني على هلا FM.

أجمل التحيات لكل من يسمعنا. نقول في مشوار نهاية الأسبوع وخاصة الناس اللي مستمتعة بأجواء الخريف في خريف ظفار. وكنا قبل شوي مع أكيد الفنان الشاب مؤيد حبراس بجديدة أغنية أرفق بحالي, أغنية نقول خريف ظفار 2026. حياكم الله. إذا معانا من جديد معانا كانت أم ورد تقول أنا اليوم فعلا حبيت أني أهدي صديقتي العزيزة والغالية على قلبي أم مريم الغافرية, وشكرا لكم ذكرتون أن اليوم هو يوم تبادل الهدايا. شوفي هو مش يوم تبادل الهدايا أم ورد, هو يوم دعم الصداقة بالهدايا الصغيرة, عشان بعد لا تقعد تكلفي على نفسك. يعني عرفتي أنا في هذا اليوم قلنا في 30 من يوليو ممكن ندعم صداقاتنا وصديقاتنا بهدايا بسيطة, أشياء صغيرة كذا, يعني نحسسهم أن وجودهم مهم, يعني ندعم هذه العلاقة وأن إيش قد إحنا ممتنين أكيد لوجود هذه العلاقات في حياتنا. أم حمدون البلوشية تقول السلام عليكم, تصبح علينا بالخير ورسلت لنا الأدعية الجميلة. شكرا على تقدمونا من برامج اللي تبعث البهجة في القلوب, دمتم صوت يرافق صباحاتنا بكل محبة. شكرا على كلماتك الجميلة أم حمدون, أنا من متابعينكم بالبرنامج, صحيح فترة اختفت لكن أنتم في بالي وبلغوا سلامي للجميع. والله شكرا لأنك يعني رسلتي لنا وطمنتي علينا, وإحنا نسعد أكيد بمشاركاتكم وبتواصلكم لنا دائما وأبدا. انزين خولة تقول في أحد يتسحب تسحيب للدوام؟ أنا. الله يعينك يا خولة, بالعكس يعني أنت بس مجرد التفكير أن اليوم نهاية الأسبوع, اليوم الخميس, إن شاء الله جوك راح يصير كذا رايق وراح يختلف المود 180 درجة. طيب دامنا شو مسحبة تسحيب للدوام, خبرينا وش حابة تسمعين عشان على الأقل كذا يعني مثل ما يقولون يعني نكسر شوية الجو ونخليش تسمعين شيء تروقين عليه وانتي رايحة. بحرية سامعينها غيري. بحرية مسموعة حطيناها. ما كنت متابعتنا طلبتها اليوم كانت مشاعل وسمعنا بحرية. وبكرة نهار جديد, يلا نشوف إذا وين أوبريت بكرة, وبكرة نهار جديد نفرح فيه يفرح فينا إن شاء الله. إن شاء الله عليك وعلى كل من يسمعنا يكون نهار جديد ونهار جميل. أيضا عمانيين حيثما نكون, إلى العطاء من أجل عمان, كل التوفيق يا رب. إن شاء الله الجوهرة صباحك خير.

0: صباحكم عماني، صباحكم عماني على هلا اف ام.
1: استمتع بصيفك في فندق هيلتون مسقط البندر أو فندق الحسين مسقط، واسترخي بجانب المسبح أو الشاطئ أو النهر الكسول. تبدأ أسعار الإقامة من 58 ريالا عمانيا غير شامل الضرائب والرسوم، مع إقامة ووجبات مجانية للأطفال دون سن 12 عاما، وتسجيل دخول مبكر وتسجيل خروج متأخر، وترقية للغرف حسب التوافر. للحجز اتصل على 24776262. العرض صالح حتى 30 سبتمبر.
2: وسط الضباب ومع الأجواء الباردة يبقى الطعم اللي يجمع الكل حوله، الصفاء نكهة تكمل كل طلعة خريف.

0: العربية هي اللغة الواجبة الاستعمال في اللوائح والقرارات والتعاميم التي يصدرها صاحب العمل لعماله. وإذا استعمل صاحب العمل لغة أجنبية إلى جانب اللغة العربية في أي من الحالات المذكورة، فإن النص العربي هو المعتمد دون غيره. قانون العمل يوازن بين مصالح العامل وأصحاب العمل. مع تحيات وزارة العمل.
1: في كل يوم هناك لحظات تستحق أكثر. مع بطاقات البنك الأهلي الائتمانية، كل عملية شراء تفتح لك بابا لمزايا أكثر، عروض حصرية ومكافآت مجزية وتجاربها استثنائية تضيف قيمة إلى أسلوب حياتك. لأن التميز ليس مناسبة بل تجربة نعيشها كل يوم. البنك الأهلي، شريكك في التميز.
2: خلي هلا اف ام توصل اعلانك للناس.

0: بيتك يزداد جمالا مع تنزيلات بان هوم الكبرى التي تصل إلى 80% على كل شيء، من الأثاث الراقي للديكورات العصرية، كل شيء متوفر تحت سقف واحد بأسعار تناسب جميع الأذواق. العرض لفترة محدودة، فاستغلوا الفرصة الآن. زوروا فروع بان هوم بمسقط وصلالة أو تسوقوا أونلاين.
1: استمتع بتجربة قيادة استثنائية من فولكسفاجن هذا الصيف. استمتع بعروض مميزة على تيروك، تيغوان، تيرامونت، باسات وجيتا مع أقساط شهرية تبدأ من 99 ريال عماني، بالإضافة إلى ضمان المصنع والصيانة والمساعدة على الطريق والتسجيل المجاني للسنة الأولى. تفضل بزيارة صالة عرض فولكسفاجن في مرتفعات غلا والتحدث إلى فريق المبيعات. تطبق الشروط والأحكام.
2: Volkswagen. يقدم لكم طيران السلام حالة الطقس. الطقس غائم جزئيا على سواحل محافظة الظفار والجبال المجاورة لها مع تساقط الرذاذ المتقطع. صحو على بقية المحافظات مع فرص تشكل السحب وهطول أمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا مصحوبة برياح هابطة نشطة على أجزاء من جبال الحجر، قد تمتد لتشمل المناطق الساحلية لبحر عمان. احتمال تشكل السحب المنخفضة آخر الليل والصباح الباكر على أجزاء من محافظتي جنوب الشرقية والوسطى، واحتمال تصاعد الغبار والأتربة على المناطق الصحراوية والمكشوفة.
3: صيفك على كيفك بأقل الأسعار. طيران السلام.

0: هذه الساعة كانت برعاية أريدو.
1: أريدو طور عالم.
2: هذه الساعة كانت برعاية بان هوم. تمتع بتنزيلات بان هوم وخصومات تصل ل 80% على جميع الأثاث والإكسسوارات.
1: بيتك يزداد جمالا مع تنزيلات بان هوم الكبرى التي تصل إلى 80% على كل شيء، من الأثاث الراقي للديكورات العصرية، كل شيء متوفر تحت سقف واحد بأسعار تناسب جميع الأذواق. العرض لفترة محدودة، فاستغلوا الفرصة الآن. زوروا فروع بان هوم بمسقط وصلالة أو تسوقوا أونلاين.
3: سمعت هالصوت؟ هذا ما مجرد صوت جهاز الدفع لمشترياتك، هذا صوت فرص فوزك بجهاز آيفون وساعة أبل. تريد تعرف كيف؟ ما عليك إلا تتقدم بطلب الحصول على بطاقة فيزا الائتمانية من بنك مسقط وإنفاق 200 ريال عماني أو أكثر لتدخل السحب على آيفون 17 برو، أو 100 ريال عماني أو أكثر لتدخل السحب على ساعة أبل سيريس 11. 30 فائز بآيفون، 42 فائز بساعة أبل، يعني 72 فائز كل شهر. حول مشترياتك إلى فرص للفوز. تطبق الشروط والأحكام. يسري العرض لغاية 30 سبتمبر 2026. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة بنك مسقط .om.
4: تبي كل عمان تسمعك؟ إعلانك يبدأ من عندنا. اتصل علينا على الرقم 9634-4767 أو 2200-9004.
1: اكتشفوا سحر صلالة وجمال موسم الخريف بإقامة لا تنسى في فنادق هوانا صلالة. يمكنكم الاختيار من بين 4 فنادق مميزة: منتجع صلالة روتانا، فندق فنار، فندق ذا كلاب، أو فندق جويرة. سواء كنتم تخططون لإجازة عائلية أو رحلة مع الأصدقاء أو استرخاء وسط الطبيعة الخلابة، فستجدون كل ذلك في هوانا صلالة، حيث تجدون المطاعم الشهية والمرافق المتنوعة، هذا بالإضافة إلى الاستمتاع بحديقة هوانا المائية. لا تفوتوا جمال الخريف في فنادق هوانا صلالة، فهواكم هوانا. احجزوا إقامتكم الآن بالاتصال على 232-75748 أو عن طريق زيارة موقعنا hawanasalala.com/stay.

صباح الخميس مستمعينا، من صباحكم عماني، نهاية أسبوع يا رب إن شاء الله سعيدة عليكم جميعا. نتمنى دائما أوقات حلوة تقضونها معانا في مشوار الصباح من صباحكم عماني، وختامها يا ربي راح يكون مسك إن شاء الله مع السحب نهاية الحلقة. إذن اليوم قبل ما نختم معاكم مشوارنا من صباحكم عماني، راح نسحب على فائزين اثنين من مستمعين هلا أف أم اللي راح يفوزوا معانا بتذاكر عرض مسرحية منتزه الخيران. كل اللي عليك إذا ودك تحضر المسرحية أنك تشارك عبر صفحتنا على إنستغرام تحت البوست بوستر المسرحية، وتمنشن الشخص اللي أنت ودك أنه يحضر معاك المسرحية. طبعا هلا أف أم بالتعاون مع المهن للإنتاج الفني يقدموا لكم هذه الجائزة. العرض المسرحي راح يقام بالثامن من أغسطس على مسرح نقول مدينة العرفان في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض. تابعون حساب المهن، تابعون حساب عمان إيفنت وأيضا هلا أف أم، وراح تكون عندكم فرصة للفوز بتذكرتين لحضور العرض المسرحي منتزه الخيران.

0: تجنب ملامسة الأعمدة أو الصناديق الكهربائية أثناء هطول الأمطار أو عند تجمع المياه. نماء لخدمات ظفار نهتم بك.
1: تفرد بحضورك على طريق هذا الصيف مع مجموعة أودي كيو. استكشف طرازات Q2, Q3, Q5, Q7 وQ8 من أودي مع مزايا حصرية تشمل ضمانا لمدة 5 سنوات وصيانة لمدة 5 سنوات والمساعدة على الطريق والتسجيل المجاني للسنة الأولى، بالإضافة إلى أقساط شهرية تبدأ من 184 ريالا عماني. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة صالة أودي في مرتفعات غلا اليوم. تطبق الشروط والأحكام. أودي
2: مع فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
3: كلمنا وخلي الكل يوصل لإعلانك. اتصل علينا على الرقم 9634-4767 أو 2200-9004.
1: المزيد بانتظارك مع برنامج المكافآت من بنك مسقط. اكسب نقاطا بسهولة مع معاملاتك المصرفية اليومية واستبدلها بتذاكر سفر، إقامات فندقية، منتجات وغيرها المزيد. استكشف المكافآت عبر التطبيق أو الإنترنت اليوم. لمعرفة المزيد يرجى زيارة www.bankmasqat.com. تطبق الشروط والأحكام.
4: احجز الآن في فعالية شعلة الرياضة المقدمة من صحار الدولي من 14 يوليو إلى 15 أغسطس في مركز عمال للمؤتمرات والمعارض. سجلوا أطفالكم في المخيم الصيفي المليء بالأنشطة الرياضية والترفيهية، ثم اجمعوا أصدقائكم واحجزوا ملعبكم بالساعة أو شاركوا في بطولاتنا كرة القدم، كرة السلة، الكريكت، الكرة الطائرة وتحدي النينجا، بالإضافة إلى فعاليات مصاحبة متنوعة. الوجهة المثالية للأنشطة الرياضية العائلية بانتظاركم في قاعات داخلية مكيفة طوال الصيف. احجز عبر موقعنا الإلكتروني sportsparkoman.com. شعلة الرياضة، أنت الشعلة.
5: تحديث المروري برعاية شل عمان.

0: التحديث المروري في هذه اللحظات مستمعينا الأحباء، نشوف كيف الأمور، والأمور تمام نفس ما تعودنا كل خميس، ما بالكم عاد أصلا إذا كان من بداية الأسبوع الوضع نوعا ما تمام من بداية اليوم، اليوم أموركم تمام. فطريق مسقط السريع انسيابية في الحركة، شارع السلطان قابوس أيضا نفس الوضع انسيابية في الحركة، فوين ما تكونوا رايحين سواء من طريق مسقط السريع أو شارع السلطان قابوس أموركم تمام أكيد بالاتجاه إلى مسقط. في يعني أنا لو أقرب كذا الخريطة أشوف خلونا نقول الطرق الفرعية للخوير، الغبرة، القرم، هناك ممكن تكون في شوية ازدحامات بجانب الدوارات، بينما الطرق الرئيسية أمورها تمام. نتمنى دروب السلامة للجميع في مشوار يوم الخميس.
1: كان معكم التحديث المروري برعاية

0: الفلاني أو مكان غيره. بس في أمور الاختيار تجي تلقائيا، مثل الأمور اللي تسهل حياتك وفيها كل شيء تحتاجه. أو بلاس من أريدو باقة تجمع كل الخيارات وكل ما تحتاجه من بيانات، مكالمات، تجوال دولي وغيره. اشترك الآن عبر التطبيق، تطبق الشروط والأحكام. أريدو، طور عالمك.
1: عندك شنو؟

0: مشاركتك الانتخابية تبدأ بخطوة. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026 مع تحيات وزارة الداخلية.
1: خريف ظفار حيث الضباب والخضرة والذكريات التي لا تنسى. ولأن الإقامة تصنع الفرق يدعوكم فندق توليب إن مجان صلالة وفندق كيريات صلالة للاستمتاع بتجربة إقامة تجمع بين الراحة والأناقة، غرف عصرية وخدمات متميزة وموقع مثالي يقربكم من أجمل الوجهات السياحية في صلالة. لا تفوتوا متعة خريف ظفار واجعلوا رحلتكم أكثر جمالاً مع توليب إن مجان صلالة وكيريات صلالة. توليب إن مجان صلالة وكيريات صلالة، إقامة فاخرة وقصة جميلة تبدأ من هنا. للحجز والاستفسار 9165-2635.

نكمل معكم في الوقت الباقي من عمر البرنامج. وهالمرة وقفتنا عن المفروض أن نحن نتوقف عن أخذ الأمور بشكل شخصي, وأي واحد ممكن أحيانا يتحسس من أمور يأخذ بعض الأمور بشكل شخصي وممكن هي أصلا المفروض تنظر لها بطريقة ثانية. فكيف ممكن الواحد يتوقف عن أخذ الأمور بشكل شخصي؟ أول شيء طريقتهم في معاملة أنت تكشف عن شخصيتهم وليس عن قيمتك. هذا أول شيء المفروض أنت كده تحطه في بالك أول ما يصير موقف. ثاني شيء, أنت لست للجميع وهذا ما يعتبر عيب. عندك أيضا لاحظ السلبية, حاول تلاحظ كذا في حوالينك من الأشخاص السلبيين اللي طاقتهم مثلا اليوم سلبية وطاقتهم اليوم مش ولا بد, وحاول أنك ما تمتص هذه الطاقة. سلامك أهم من رأيهم, سلامك النفسي أهم من رأي الأشخاص. أيضا الصمت مش دائما علامة على وجود خطأ, عادي ممكن الإنسان يكون ساكت, هو بينه وبين نفسه يمكن في عنده أمور, في عنده كذا تفاصيل في حياته جالس يفكر فيها, فما شرط أنه في خطأ بينكم في يعني الوضع أو في الجلسة. مزاجهم ما يعتبر خطأ منك أنت, ما شرط أنك أنت تكون مسوي شيء, ممكن أحيانا الشخص مزاجه سيء بينه وبين نفسه. عندك أيضا الأشياء اللي هم يفكروا فيها ما مطلوب منك أنك أنت تحلها لو ما وجدت لها حل, عادي ممكن كل شخص أحيانا يحل مشكلته إذا أنت ما في يدك شيء ممكن أنك تساعد فيه. النقد هو انعكاس لعدم أمانهم وليس دائما يكون مشكلة فيك. كونك أنت الشخص المختار مش شرط أن هذا الشيء يجعلك أنت بقيمة, يعني خلونا نقول عادي اختاروك ولا ما اختاروك, انت قيمتك هي هي. فأحيانا لازم ان ما نخلط الأمور ولازم ان نتوقف عن أخذ الأمور بشكل شخصي. ممكن أحيانا يصادفك شخص انه ينتقدك, خلينا نقول كذا, يعاملك بطريقة سيئة, فانت دائما تحس ان مثلا العيب فيك او انك سويت شيء او ليش انا يعاملوني كذا, فتبدا تستنقص من قيمتك. دائما اتذكر انك لا تخلط الامور ولا تاخذ الامور بشكل شخصي.

0: صباحكم عماني، صباحكم عماني على هلا اف ام.
1: صباحكم عماني مستمر معاكم مستمعينا، وبالوقت الباقي من عمر البرنامج الساعة 49 دقيقة في استوديو هلا اف ام. ونذكر المستمعين الكرام اللي يعني توهم انضموا لنا ان ان شاء الله في الفاصلة الجاي راح نسحب على فائزين اثنين من مستمعين هلا اف ام المشاركين في مسابقة مسرحية منتزه الخيران بتعاون مع هلا اف ام والمهل الانتاج الفني. المسابقة موجودة عبر صفحتنا على الانستغرام، بامكانكم المشاركة عليها انك انت تمنشن الشخص اللي ودك يحضر معاك العرض المسرحي الموسيقي مسرحية منتزه الخيران ان شاء الله اللي راح يكون في 8 أغسطس. فاثنين راح يكونون محظوظين معانا، راح يفوزوا بتذكرتين لحضور العرض. صباح الخير شذى وفاء، اليوم انا اوف وعندي رحله هالويكند استجمام، وفي بدايه الصبح رحت المركز فكيت رهن سيارتي لله الحمد، والويكند بيكون عالي العالي يا رب باذن الله تعالى. ان شاء الله الله يجمل ايامكم يا رب. واتوقع رساله من منال، ومبارك مبارك يا منال انك فكيتي رهن السياره واخيرا. شكلها عليك عزومه على الاهل اليوم. صباح الخير، وين حصل بوست المسرحية؟ بوست المسرحية طبعا راح يكون عبر حسابنا على انستغرام، بس بتحصلوا شوية تحت لأنه يعني البوست نازل أو المسابقة نازلة تحديدا قبل 3-4 أيام، فيبيلك شوية تنزل تحت وراح تلاقي البوستر للمسرحية. اللي كان يسأل زكريا أبو يحيى، حظ موفق إن شاء الله لك والكل اللي راح يشاركونا في المسابقة.

0: وينك مختفي؟
1: في دبي.
0: واضح، كل شوي ترسل صور وفيديوهات، حسيتك معنا. وش ذا الاشتراك العجيب؟
1: والله مضبطني جواز الإمارات من أريده، بيانات ومكالمات وميزات كثيرة.
0: شاركنا

0: اتصل للكل، اتصل على 9634-4767 أو 2200-9004.
1: البحر
2: دام الجو حر وقيض وشمس ونار، برا نجوم من الكويت بيزورونا وبيداووا الصيف وحرة. بالمختصر
3: ودوني بحر.
2: نجوم مسرحية منتزه الخيران عندنا في عمان، جهزوا نفسكم لأقوى عرض مسرحي استعراضي موسيقي في الخليج. منتزه الخيران.
4: أهلنا وأحبابنا في عمان،
5: جهزوا نفسكم حق مسرحية منتزه الخيرة
6: بمسرح العرفان.
4: قولوا على الموعد،
6: سامس ونضحك وبنروح البحر مع بعض.
5: آلو حجزوا مشتاقين لكم وايد، ناطرينكم مسرحية منتزه الخيرة.
7: حياكم الله.
8: أنا ياياتكم وهتروحوا بليلي بس عام. أنا يايا
2: بأجواء كلها حماس مع نجومكم اللي تحبونهم من الكويت إلى مسقط، يوم 8 أغسطس في مسرح مدينة العرفان بمركز عمان للمؤتمرات والمعارض. احجزوا عن طريق موقع وابليكيشن ايفنتات.
5: موقع وابليكيشن ايفنتات.
9: مسرحية منتزه الخيران من تنظيم شركة المهال للإنتاج.

نسرد حكايات المكان منذ قديم الزمان. من 10 يوليو إلى 10 سبتمبر خريف ظفار 2026 يمنحكم الفرصة لاكتشاف الموروث العماني في فعاليات عودة الماضي والاستمتاع بالحرف التقليدية والفنون الشعبية والأسواق التراثية. وتستمر أجواء الخريف مع مهرجان ظفار الدولي للنحت ومهرجان ظفار الدولي للمسرح.

0: فالحين عاد جاء وقت إيش؟ جاء وقت السحب. نشوف من الفائزين معنا اليوم. إذا مستمعينا بالتعاون مع المها للإنتاج الفني نهديكم فرصة الفوز أكيد لحضور العرض على مسرح مدينة العرفان اللي هو عرض مسرحية منتزه الخيران، فرح يكون في مسرح مدينة العرفان في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض تاريخ 8 أغسطس. فنفس ما قلنا أنه يعني في كل بوستر النزلة أنت أتمنشن الشخص اللي ودك تروح معاه، واليوم عندنا فائزين. كل أسبوع رح يكون عندنا فائزين، اليوم أيضا عندنا فائزين. الأسبوع الماضي خلاص سحبنا وعرفنا من الفائزين، واليوم نشوف من الفائزين اللي رح يفوزوا معانا علشان يحضروا أقوى عرض مسرحي موسيقي اللي هو منتزه الخيران. فمن الفائزين اليوم؟
1: أسماء الفائزين اليوم يا شذا معانا، نشوف الفائز الأول معانا أو الفائزة، ما أدري فائزة ولا فائز، لارين فائزة أيوة لارين، أنا أتوقع الاسم منال. والفائز الثاني معانا زكريا.
0: ألف مبروك للفائزين. إذن كل فائز مع تذكرتين
1: راح يفوز بتذكرتين. هالفائزين طبعا معانا اليوم اللي ذكرنا اسمائهم. ان شاء الله تستمتعوا بالعرض المسرحي وتنبسطوا، اكيد نقول ومبروك كل ما حالف الحظ. خلكم متابعين ان شاء الله الاسبوع القادم مره ثانيه
0: فائزين يكون معانا تذكرتين، يعني كل فائز راح يفوز بتذكرتين ايضا.
1: نتمنى دائما كذا اوقات سعيده لكم مستمعين، واحنا يعني في ختام مشوار صباحكم عمان اليوم. اليوم قلنا ايضا مع نهايه الشهر 30 من يوليو، وباذن الله تعالى نلتقي فيكم الاسبوع القادم مع بدايه شهر جديد. ربي يكتب لنا وياكم الخير فيه باذن الله تعالى، وصباحاتكم دائما تكون خير ان شاء الله برفقتنا وتواصلكم الكريم معانا اكيد في صباحكم عماني. اليوم قلنا أيام جميلة، أيام حلوة، يوم الصداقة العالمي ودعم الصداقة بالهدايا الصغيرة والبسيطة، فلا تنسون أصدقائكم من الهدايا اليوم، واليوم العالمي للتشيز كيك، واليوم العالمي للتلوين. لا تنسون عيالكم بعد وانتوا رايحين على الإجازة تودون لهم ألوان، كراسات، أشياء أنهم يتسلوا أكيد فيها ويستمتعوا ويستفيدوا أيضا من وقتهم. إذن هذه أجمل تحية لكم من وفاء وشذا، ونلقاكم على خير الأسبوع القادم بإذن الله تعالى.

0: شو يعطيكم العافية، يعطيكم العافية حبايبي، يعطيكم العافية.
1: أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
2: احجز الآن في فعالية شعلة الرياضة المقدمة من صحار الدولي من 14 يوليو إلى 15 أغسطس في مركز عمال للمؤتمرات والمعارض. سجلوا أطفالكم في المخيم الصيفي المليء بالأنشطة الرياضية والترفيهية، ثم اجمعوا أصدقائكم واحجزوا ملعبكم بالساعة أو شاركوا في بطولاتنا كرة القدم، كرة السلة، الكريكت، الكرة الطائرة وتحدي النينجا، بالإضافة إلى فعاليات مصاحبة متنوعة. الوجهة المثالية للأنشطة الرياضية العائلية بانتظاركم في قاعات داخلية مكيفة طوال الصيف. احجز عبر موقعنا الإلكتروني sportsparkoman.com. شعلة الرياضة، أنت الشعلة.

0: العيون هي من أهم الأعضاء في الجسم، فهي المسؤولة عن الرؤية وتساعدنا على التفاعل مع من حولنا. وللحفاظ على صحة العيون
1: إذا كنت تقضي ساعات طويلة أمام الهاتف أو الكمبيوتر، فلا تنسى قاعدة 20-20-20. كل 20 دقيقة انظر إلى شيء يبعد 20 قدم لمدة 20 ثانية. استراحة بسيطة كفيلة أنها تخفف إجهاد العين بشكل كبير.

أواصر. يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.

أن تتفاقم أعراضه بسبب عوامل خارجية مثل الغبار، الدخان، وبر الحيوانات أو التلوث الهوائي، وبعض الأطعمة أو الأدوية قد تزيد من شدة النوبات. معرفة هذه المحفزات والابتعاد عنها قدر الإمكان يساعد على التعايش مع المرض بشكل أفضل. هذه الرسالة كانت من مجلس الصحة الخليجي نحو صحة مستدامة.

0: نقدم لكم طيران السلام حالة الطقس.
1: من هلا أف آم، هذه حالة الطقس غائم جزئيا على سواحل محافظة ظفار والجبال المجاورة لها، مع تساقط الرذاذ المتقطع صحو بوجه عام على بقية المحافظات، مع فرص تشكل السحب وهطول أمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا مصحوبة برياح هابطة نشطة على أجزاء من جبال الحجر، وقد تمتد لتشمل المناطق الساحلية لبحر عمان.
2: صيفك على كيفك بأقل الأسعار. طيران السلام.

0: شنطكم جاهزة وجوازاتكم معاكم؟ مع موسم السفر والصيف والإجازات أكيد كل رحلة فيها تجربة جديدة ومعلومة مفيدة. معلومة على الطاير نشارككم فيها حقائق ونصائح سريعة تخلي سفركم أسهل وأذكى وأكثر متعة.
1: عند الوصول للفندق،
2: بعد تسجيل الدخول للفندق خصص مكان ثابت تحتفظ فيه بجواز السفر والأوراق المهمة. وايد من المسافرين يحطوا هذه المستندات في أماكن مختلفة وبعدها يقضوا وقت طويل في البحث عنها قبل المغادرة.
3: معلومة على الطاير تسمعوها على هلا

قيد اسمك لتبادر بصوتك. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: حبيب يا حي
1: يا حيهم يا حي.
2: الحمد لله طيب ذكي مسيت.
3: الحمد لله
2: حيا شكرا
4: الحمد لله كلنا بخير وعافيه.
5: اخبار وعلوم
6: اخبار وعلوم على هلا اف ام.
4: من هلا اف ام هذه اخبار وعلوم الساعه 11. 50% نسبه الانجاز في مشروع سد وادي الزهيمي بولايه لوا في محافظه شمال الباطنه، وهو احد اهم المشروعات الاستراتيجيه والحيويه لدعم منظومه الامن المائي المستدام في المحافظه وتنميه مواردها الطبيعيه. من الأخبار أيضا بتكلفة إجمالية تبلغ أكثر من 1,000,000 ريال عماني تنفيذ مشروع إنشاء خطوط الصرف الصحي والري بولاية بركة، وهذا في إطار الجهود المتواصلة لتطوير وتعزيز البنية الأساسية لقطاع المياه والصرف الصحي بسلطنة عمان. وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات تواصل تنفيذ مشروع إنشاء 5 جسور على طريق صحار البريمي بمحافظة شمال الباطنة والبريمي. إلى آخر الأخبار، إدارة البيئة بمحافظة الداخلية تبذل جهود حثيثة ومتكاملة لضمان امتثال المنشآت للمعايير البيئية الوطنية، وتعمل عبر مسارات متعددة تشمل الرقابة الرقمية والميدانية ومشروعات صون الطبيعة والاستدامة.
6: أخبار وعلوم
5: أخبار وعلوم.
3: حي الله ياني، حي الله فيك، يا مرحبا يا
0: شباب، حي الله بالحبيب يا حيهم.
2: الحمد لله طيب ذكي مسيت.
3: الحمد لله
2: حيا شكرا
4: الحمد لله كلنا بخير وعافيه.
5: اخبار وعلوم
6: اخبار وعلوم على هلا اف ام.

0: تنگ.
1: في خريف الظفار الفعاليات للجميع من 21 يونيو إلى 20 سبتمبر. استمتعوا بالعروض الفنية والبطولات الرياضية والفعاليات البحرية والعروض العالمية والأنشطة الثقافية اللي تتوزع في مختلف مواقع الموسم، ومن المسرح إلى النحت، من الرياضة إلى الترفيه. تجدون في كل زيارة تجربة جديدة تستحق الاكتشاف.
2: خريف الظفار شيطان
1: يا حي من جاف فارعاني، من 21 يونيو إلى 20 سبتمبر.
3: ظفار شيء.

0: هلا اف ام.
1: هذه إذاعة هلا اف ام، أنتم تستمعون الآن لأخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي.
0: أخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي.
2: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
3: الرئاسة العراقية تدين غارات أمريكية سعودية شرقي البلاد أسفرت عن مقتل العشرات من عناصر الحشد الشعبي، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن الضربات تمت بالتنسيق مع الحكومة العراقية. تزايد عدد السفن العابرة لمضيق باب المندب لتبلغ أعلى مستوى منذ 19 من يوليو تموز الجاري، مع عبور عدد قليل لمضيق هرمز وفقا لبيانات شحن أولية. الجيش الإسرائيلي يصدر أوامر بوضع اليد على حوالي 200 دونم من أراضي محافظة جنين بحسب مصادر محلية صاحب إحدى قطاع الأراضي.
4: حتى لو ما صادرش الشارع كل أجزاء من القطاع ما رح نقدر نصل أراضينا.
2: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
3: وزير الحرب الإسرائيلي إسرائيل كاتس يوجه الجيش الإسرائيلي بالاستعداد للسيطرة على مخيم فلسطيني آخر للاجئين في الضفة الغربية المحتلة. احتجاجات متصاعدة في تونس بسبب الانقطاع المتكرر للمياه والكهرباء، ومحتجون في ليبيا يغلقون مقرات لشركات الطاقة اعتراضا على انقطاع التيار ويشكون من سوء الأوضاع المعيشية. مواطن من ليبيا:
5: المواطن البسيط اللي صاحب الدخل المحدود يستغنى لحاجة وياخذ حاجة.
3: الجيش الإسرائيلي يتهم حزب الله بخرق اتفاق وقف النار بإطلاق طائرة مسيرة نحو آلية عسكرية تابعة لقواته في جنوب لبنان. مقتل 23 طفلا على الأقل في السودان، وإصابة 25 آخرين في شمال كردفان خلال شهرين منذ تصاعد القتال في الأبيض أواخر مايو أيار الماضي بحسب تقرير ليونيسف. نهاية الأخبار، إلى اللقاء.
2: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
1: هذه إذاعة هلا أف أم. استمعتم لأخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي، ويمكنكم الاستماع لمزيد من التفاصيل في برنامج يوميات الشرق الأوسط على موقع bbcarabic.com.
0: أخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي. bbcarabic.com.

إلى جانب الأدوية، يساعد تجنب المحفزات، ممارسة الرياضة المعتدلة، واتباع نمط حياة صحي للسيطرة على الربو. مراقبة الأعراض اليومية وتسجيل أي تغيرات تساعدك وفريقك الطبي على تعديل العلاج عند الحاجة لتحقيق نتائج أفضل. هذه الرسالة كانت من مجلس الصحة الخليجي نحو صحة مستدامة.

ولأن الإقامة تصنع الفرق، يدعوكم فندق توليب إن مجان صلالة وفندق كيريات صلالة للاستمتاع بتجربة إقامة تجمع بين الراحة والأناقة، غرف عصرية وخدمات متميزة وموقع مثالي يقربكم من أجمل الوجهات السياحية في صلالة. لا تفوتوا متعة خريف ظفار واجعلوا رحلتكم أكثر جمالاً مع توليب إن مجان صلالة وكيريات صلالة. توليب إن مجان صلالة وكيريات صلالة، إقامة فاخرة وقصة جميلة تبدأ من هنا. للحجز والاستفسار 9165-2635.

0: هي من أهم الأعضاء في الجسم، فهي المسؤولة عن الرؤية وتساعدنا على التفاعل مع من حولنا، وللحفاظ على صحة العيون
1: مثل ما نحمي بشرتنا من أشعة الشمس، تحتاج عيوننا أيضا للحماية. ارتداء النظارات الشمسية المناسبة يساعد في تقليل تأثير الأشعة فوق البنفسجية ويحافظ على صحة العين على المدى الطويل.

الله عليكم، الله عليكم.

0: كل خليجي من الواحدة ظهرا يأتيكم برعاية الصفاء للأغذية، اسم يمكنك الوثوق به.
1: كل خليجي.

0: شنطكم جاهزة وجوازاتكم معاكم؟ مع موسم السفر والصيف والإجازات أكيد كل رحلة فيها تجربة جديدة ومعلومة مفيدة. معلومة على الطاير نشارككم فيها حقائق ونصائح سريعة تخلي سفركم أسهل وأذكى وأكثر متعة.
1: إذا وصلت إلى وجهتك خلال النهار حاول أنك تكون مستيقظ حتى المساء. هذه الطريقة تساعد ساعتك البيولوجية على التكيف مع التوقيت المحلي بشكل أسرع وتقلل من أثار الإرهاق الناتج عن اختلاف التوقيت.
0: معلومة على الطاير تسمعوها على هلا أف أم.

0: في خريف الظفار، الفعاليات للجميع من 21 يونيو إلى 20 سبتمبر. استمتعوا بالعروض الفنية والبطولات الرياضية والفعاليات البحرية والعروض العالمية والأنشطة الثقافية اللي تتوزع في مختلف مواقع الموسم، ومن المسرح إلى النحت، من الرياضة إلى الترفيه. تجدون في كل زيارة تجربة جديدة تستحق الاكتشاف.
1: خريف الظفار شيء
0: ثاني، يا حي من جاف فارعاني، من 21 يونيو إلى 20 سبتمبر.
2: ظفار شيء ثاني.
0: فعاليات متجددة، تجارب استثنائية وذكريات

الصيام المتقطع ما يناسب الكل، صحيح أنه قد يساعد بعض الناس على تنظيم الأكل أو تقليل الوزن، لكنه ليس خيارا آمنا لكل حالة صحية. مريض السكري مثلا ممكن يتعرض لهبوط أو ارتفاع في السكر، خصوصا إذا كان يستخدم الإنسولين أو أدوية تخفيض السكر. ومريض الكلى قد يتأثر أكثر بالجفاف أو اضطراب الأملاح، خاصة مع ساعات الصيام الطويلة أو قلة شرب السوائل. لذلك الصيام المتقطع ليس مجرد نظام غذائي نبدأه من نفسنا، بل يحتاج تقييما طبيا إذا كان الشخص لديه مرض مزمن أو يستخدم أدوية منتظمة. وتفاصيل أكثر عن التغذية العلاجية بنسمعها في الكونغرس الدولي للمستشفى السلطاني من تاريخ 13 إلى 17 ديسمبر 2026.

0: الفيديو اللي منزلت لنا اختي بصلالة شكل هذه الغنية بتكون ترند الخريف هذه السنة.
1: ليش؟ انت ما سمعت اغنية الخريف بصوت راشد؟
0: الله، تتوقع بتكون له حفلة هذه السنة هناك؟
2: حلت وانوري شرفتونا في صلالة، يا حي يا حي بكون
3: حي بشينو بالخرف، أم اللي شقوي مطر، يا حايبهم في ظفار ويا هلا بالخريف.
4: يا حي من جظفار، جمال يرد الروح وضباب يحكي حكاية المكان.
5: هاي يزال اكتب ذا هاي بوك.

0: اليوم موعدكم مع هلا بالخريف، نعيش تفاصيل الموسم لأن فعلا شيء ثاني.
1: خريف بطار شيء ثاني.
2: هلا بالخريف طيلة

0: دام الجو حر وقيض وشمس ونار برا، نجوم من الكويت بيزورونا وبيداووا الصيف وحرة. بالمختصر
1: ودوني بحر.
0: نجوم مسرحية منتزه الخيران عندنا في عمان، جهزوا نفسكم لأقوى عرض مسرحي استعراضي موسيقي في الخليج. منتزه الخيران.
2: أهلنا وأحبابنا في عمان،
3: جهزوا نفسكم حق مسرحية منتزه الخيران
4: بمسرح العرفان.
2: قولوا على الموعد،
5: سامس ونضحك وبنروح البحر مع بعض.
6: آلو حجزوا مش لاقي لكم وايد،
7: ناطرينكم مسرحية منتزه الخيران.
8: حياكم الله.
9: أنا ييتكم وهتروحوا بليني بس عاد أنا ييا.
0: بأجواء كلها حماس مع نجومكم اللي تحبونهم من الكويت إلى مسقط، يوم 8 أغسطس في مسرح مدينة العرفان بمركز عمان للمؤتمرات والمعارض. احجزوا عن طريق موقع وابليكيشن إيفنتات.
10: موقع وابليكيشن إيفنتات.
11: مسرحية منتزه الخيران من تنظيم شركة المها للإنتاج الفني.

أن تتفاقم أعراضه بسبب عوامل خارجية مثل الغبار، الدخان، وبر الحيوانات أو التلوث الهوائي، وبعض الأطعمة أو الأدوية قد تزيد من شدة النوبات. معرفة هذه المحفزات والابتعاد عنها قدر الإمكان يساعد على التعايش مع المرض بشكل أفضل. هذه الرسالة كانت من مجلس الصحة الخليجي نحو صحة مستدامة.

0: كل خليجي من الواحدة ظهرا يأتيكم برعاية الصفاء للأغذية، اسم يمكنك الوثوق به.
1: كل خليجي.

0: هذه الساعة تأتيكم برعاية الصفاء للأغذية، اسم يمكنك الوثوق به. الصفاء.
1: أخبار وعلوم.
2: حي الله فيك يا مرحبا يا
3: حي الله بالحبيب يا حي
4: يا حيهم يا حي
5: الحمد لله طيب ذكي مسيف
2: الحمد لله
6: شكرا لك الحمد لله كلنا بخير وعافيه
1: اخبار وعلوم على هلا اف ام.

0: من هلا اف ام سمعينا وقفتنا مع ابرز الاخبار والعلوم. سلطنة عمان شاركت في أعمال الدورة 48 للجنة التراث العالمي التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو التي استضافتها مدينة بوسان بجمهورية كوريا. ولاية نزوة تدشن هوية مدينة التعلم بعد انضمامها إلى شبكة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو العالمية لمدن التعلم. إلى وزارة العمل وتعلن بالتنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء عن توفر عدد من الشواغر لوظيفتي قاضي مساعد ومعاون إدعاء عام، وذلك وفق البيانات والشروط الموضحة في الإعلان عبر الموقع الإلكتروني لوزارة العمل. إلى بلدية مسقط وتعلن عن الإغلاق الكلي لشارع الجبل عقبة العامرات للقادمين من ولاية العامرات بالاتجاه إلى ولاية بوشهر بتعاون مع شرطة عمان السلطانية، وذلك لاستكمال أعمال إزالة الصخور المتساقطة من مساء اليوم الخميس 30 من يوليو حتى مساء السبت الأول من أغسطس 2026. منتخبنا الوطني العسكري يتأهل لدورة الألعاب العسكرية العالمية أمريكا 2027. أما بالختام مستمعينا، سلطنة عمان تشارك دول العالم اليوم الاحتفاء باليوم العالمي لمكافحة الإتجار بالبشر الذي وافق 30 من يوليو من كل عام، مؤكدة دعمها للجهود الدولية لمكافحة هذه الجريمة والوقاية منها ودعم حقوق الإنسان والتوعية بمخاطر وأساليب الاستدراج الحديثة. هذه كانت وقفتنا مع أخبار وعلوم، نتمنى لكم دروب السلامة وإجازة سعيدة.
1: أخبار وعلوم،
2: أخبار وعلوم.
3: حي الله يا أمي، حي الله فيك، يا مرحبا
4: يا
3: أخبارك،
4: يا حي الله من حبيب، يا حي
5: يا حيهم يا حيهم.
6: الحمد لله طيب ذكي مسيف،
3: الحمد لله
7: يا شكر الله،
8: الحمد لله كلنا بخير وعافية.
2: أخبار وعلوم،
1: أخبار وعلوم على هلا أف أم. كل يوم هناك لحظات تستحق أكثر. مع بطاقات البنك الأهلي الائتمانية، كل عملية شراء تفتح لك بابا لمزايا أكثر، عروض حصرية ومكافآت مجزية وتجارب استثنائية تضيف قيمة إلى أسلوب حياتك، لأن التميز ليس مناسبة بل تجربة نعيشها كل يوم. البنك الأهلي، شريكك في التميز.
9: الضباب مع الأجواء الباردة يبقى الطعم اللي يجمع الكل حوله، الصفاء نكهة تكمل كل طلعة خريف.
10: اكتشفوا سحر صلالة وجمال موسم الخريف بإقامة لا تنسى في فنادق هوانا صلالة. يمكنكم الاختيار من بين 4 فنادق مميزة: منتجع صلالة روتانا، فندق فنار، فندق ذا كلاب أو فندق جويرة. سواء كنتم تخططون لإجازة عائلية أو رحلة مع الأصدقاء أو استرخاء وسط الطبيعة الخلابة، فستجدون كل ذلك في هوانا صلالة، حيث تجدون المطاعم الشهية والمرافق المتنوعة، هذا بالإضافة إلى الاستمتاع بحديقة هوانا المائية. لا تفوتوا جمال الخريف في فنادق هوانا صلالة، فهواكم هوانا. احجزوا إقامتكم الآن بالاتصال على 232-75748 أو عن طريق زيارة موقعنا hawanasalala.com/stay.

المفاجئ. الانتقال المفاجئ من مكان شديد الحرارة إلى مكان شديد البرودة قد يسبب شعورا بالإجهاد للجسم، لذلك يفضل أن تكون درجة التكييف معتدلة ومريحة.

0: هناك لحظات تستحق أكثر. مع بطاقات البنك الأهلي الائتمانية، كل عملية شراء تفتح لك بابا لمزايا أكثر، عروض حصرية ومكافآت مجزية وتجارب استثنائية تضيف قيمة إلى أسلوب حياتك. لأن التميز ليس مناسبة بل تجربة نعيشها كل يوم. البنك الأهلي، شريكك في التميز.
1: تفرد بحضورك على طريق هذا الصيف مع مجموعة أودي كيو. استكشف طرازات Q2, Q3, Q5, Q7 وQ8 من أودي مع مزايا حصرية تشمل ضمانا لمدة 5 سنوات وصيانة لمدة 5 سنوات والمساعدة على الطريق والتسجيل المجاني للسنة الأولى، بالإضافة إلى أقساط شهرية تبدأ من 184 ريالا عماني. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة صالة أودي في مرتفعات غلا اليوم. تطبق الشروط والأحكام.
2: أودي.
3: كلمنا وخلي الكل يوصل إعلانك. اتصل علينا على الرقم 9634-4767 أو 2200-9004.
4: لأن عيشة عمان شيء ثاني، اغتنم فرصها في موسم الخريف العقاري. تعالوا تعرف على فرص التملك والاستثمار في المدن المستقبلية ومشاريع صروح، واحظى بفرصة التواصل مباشر مع المطورين في مكان واحد. نحن بانتظارك في واجهة الحافة من 25 يوليو وحتى 5 أغسطس، من الساعة 5 عصرا وحتى 11 مساء.

0: احجز الآن في فعالية شعلة الرياضة المقدمة من صحار الدولي من 14 يوليو إلى 15 أغسطس في مركز عمال للمؤتمرات والمعارض. سجلوا أطفالكم في المخيم الصيفي المليء بالأنشطة الرياضية والترفيهية، ثم اجمعوا أصدقائكم واحجزوا ملعبكم بالساعة أو شاركوا في بطولاتنا كرة القدم، كرة السلة، الكريكت، الكرة الطائرة وتحدي النينجا، بالإضافة إلى فعاليات مصاحبة متنوعة. الوجهة المثالية للأنشطة الرياضية العائلية بانتظاركم في قاعات داخلية مكيفة طوال الصيف. احجز عبر موقعنا الإلكتروني sportsparkoman.com. شعلة الرياضة، أنت الشعلة.
1: خلوني أخبركم عن مشروع جديد أطلقت تنماء لخدمات المياه يتعلق بالمياه المجددة. المياه المجددة هي مياه معالجة ثلاثياً لتكون آمنة وموثوقة للعديد من الاستخدامات، وبالتالي تكون هذه المياه المجددة مورد استراتيجي فعال بشكل اقتصادي وبيئي. ولأهمية المياه المجددة أطلقت الشركة هوية جديدة لهذه المياه بمسمى منها النماء. وعشان تعرفوا أكثر اتصلوا بمركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
2: هذه إذاعة هلا أف أم. أنتم تستمعون الآن لأخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي.
3: أخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي.
4: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
5: الرئاسة العراقية تدين غارات أمريكية سعودية شرقي البلاد أسفرت عن مقتل العشرات من عناصر الحشد الشعبي، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن الضربات تمت بالتنسيق مع الحكومة العراقية. تزايد عدد السفن العابرة لمضيق باب المندب لتبلغ أعلى مستوى منذ 19 يوليو تموز الجاري، مع عبور عدد قليل لمضيق هرمز وفقا لبيانات شحن أولية. الجيش الإسرائيلي يصدر أوامر بوضع اليد على حوالي 200 دونم من أراضي محافظة جنين بحسب مصادر محلية صاحب إحدى قطاع الأراضي.
6: حتى لو ما صادرش الشارع كل أجزاء من القطاع ما رح نقدر نقل أراضينا.
4: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
5: وزير الحرب الإسرائيلي إسرائيل كاتس يوجه الجيش الإسرائيلي بالاستعداد للسيطرة على مخيم فلسطيني آخر للاجئين في الضفة الغربية المحتلة. احتجاجات متصاعدة في تونس بسبب الانقطاع المتكرر للمياه والكهرباء، ومحتجون في ليبيا يغلقون مقرات لشركات الطاقة اعتراضا على انقطاع التيار ويشكون من سوء الأوضاع المعيشية. مواطن من ليبيا:
7: المواطن البسيط اللي صاحب الدخل المحدود يستغنى لحاجة وياخذ حاجة.
5: الجيش الإسرائيلي يتهم حزب الله بخرق اتفاق وقف النار بإطلاق طائرة مسيرة نحو آلية عسكرية تابعة لقواته في جنوب لبنان. مقتل 23 طفلا على الأقل في السودان، وإصابة 25 آخرين في شمال كردفان خلال شهرين منذ تصاعد القتال في الأبيض أواخر مايو أيار الماضي بحسب تقرير ليونيسف. نهاية الأخبار، إلى اللقاء.
4: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
2: هذه إذاعة هلا أف أم. استمعتم لأخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي، ويمكنكم الاستماع لمزيد من التفاصيل في برنامج يوميات الشرق الأوسط على موقع bbcarabic.com.
3: أخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي. bbcarabic.com.

0: اكتشفوا سحر صلالة وجمال موسم الخريف بإقامة لا تنسى في فنادق هوانا صلالة. يمكنكم الاختيار من بين 4 فنادق مميزة: منتجع صلالة روتانا، فندق فنار، فندق ذا كلاب أو فندق جويرة. سواء كنتم تخططون لإجازة عائلية أو رحلة مع الأصدقاء أو استرخاء وسط الطبيعة الخلابة، فستجدون كل ذلك في هوانا صلالة، حيث تجدون المطاعم الشهية والمرافق المتنوعة، هذا بالإضافة إلى الاستمتاع بحديقة هوانا المائية. لا تفوتوا جمال الخريف في فنادق هوانا صلالة، فهواكم هوانا. احجزوا إقامتكم الآن بالاتصال على 232-75748 أو عن طريق زيارة موقعنا hawanasalala.com/stay.
1: مسافر هذا الصيف؟ ضاعف نقاط مكافآتك عند التسوق دوليا باستخدام بطاقتك الائتمانية المؤهلة من بنك مسقط. العرض ساري حتى 31 أغسطس 2026 مع مكافآت بنك مسقط. المزيد بانتظارك. لمعرفة المزيد سجل الدخول إلى تطبيق بنك مسقط. تطبق الشروط والأحكام.
2: تبيك العمان تسمعك؟ إعلانك يبدأ من عندنا. اتصل علينا على الرقم 9634-4767 أو 2200-9004.
3: تنزيلات بان هوم لا مثيل لها، تصل ل80% بجميع الفروع وعبر موقعهم الإلكتروني.
4: استمتع بتجربة قيادة استثنائية من فولكسفاجن هذا الصيف. استمتع بعروض مميزة على تيروك، تيغوان، تيرامونت، باسات وجيتا مع أقساط شهرية تبدأ من 99 ريال عماني، بالإضافة إلى ضمان المصنع والصيانة والمساعدة على الطريق والتسجيل المجاني للسنة الأولى. تفضل بزيارة صالة عرض فولكسفاجن في مرتفعات غلا والتحدث إلى فريق المبيعات. تطبق الشروط والأحكام.
5: Volkswagen.

0: كانت يومك عادية مثل كل يوم، بس اليوم غير.
1: حصلت نقاط على قهوتي بس لأني دفعت ببطاقتي الائتمانية.
0: نقاطي وصلتني لهذا المكان، يا سلام على هالمنظر.
1: معاملاتك المصرفية الآن تكافئك بالمزيد. نقدم لك برنامج مكافآت بنك مسقط الجديد عبر التطبيق. ابدأ بجمع النقاط فورا. المزيد بانتظارك مع مكافآت بنك مسقط. تطبق الشروط والأحكام. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
2: وينك مختفي؟
3: في دبي.
2: واضح كل شوي ترسل صور وفيديوهات، حسيتك معنا. وش ذا الاشتراك العجيب؟
3: والله مبطني جواز الإمارات من أريده، بيانات ومكالمات وميزات كثيرة.
2: شارك لحظة.

0: بيتك يزداد جمالا مع تنزيلات بان هوم الكبرى التي تصل إلى 80% على كل شيء، من الأثاث الراقي للديكورات العصرية، كل شيء متوفر تحت سقف واحد بأسعار تناسب جميع الأذواق. العرض لفترة محدودة، فاستغلوا الفرصة الآن، زوروا فروع بان هوم بمسقط وصلالة أو تسوقوا أونلاين.
1: أقدم لكم طيران السلام حالة الطقس.
2: من هلا أفآم، هذه حالة الطقس غائم جزئيا على سواحل محافظة ظفار والجبال المجاورة لها، مع تساقط الرذاذ المتقطع صحو بوجه عام على بقية المحافظات، مع فرص تشكل السحب وهطول أمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا مصحوبة برياح هابطة نشطة على أجزاء من جبال الحجر، وقد تمتد لتشمل المناطق الساحلية لبحر عمان.
0: صيفك على كيفك بأقل الأسعار، طيران السلام.
3: العيون هي من أهم الأعضاء في الجسم، فهي المسؤولة عن الرؤية وتساعدنا على التفاعل مع من حولنا، وللحفاظ على صحة العيون
4: ترمش العين بشكل طبيعي ما بين 15 إلى 20 مرة في الدقيقة، لكن هذا المعدل قد ينخفض أثناء استخدام الأجهزة الإلكترونية، مما يسبب جفاف العين لدى الكثير من الأشخاص أثناء استخدام الأجهزة الإلكترونية.

0: كل خليجي من الواحدة ظهرا يأتيكم برعاية الصفاء للأغذية، اسم يمكنك الوثوق به.
1: كل خليجي.
2: هذه الساعة كانت برعاية الصفاء للأغذية، اسم يمكنك الوثوق به. الصفاء.
3: في كل يوم هناك لحظات تستحق أكثر. مع بطاقات البنك الأهلي الائتمانية، كل عملية شراء تفتح لك بابا لمزايا أكثر.

0: كل يوم. البنك الأهلي، شريكك في التميز.
1: مع فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
2: تبي كل عمان تسمعك؟ إعلانك يبدأ من عندنا. اتصل علينا على الرقم 9634-4767 أو 2200-9004.
3: جاي مع ربعك أو مع أهلك أو قرار تهرب من حر الصيف وحدك، بكل الحالات نحن ننتظرك في موسم الخريف العقاري. مكان واحد تتعرف فيه على فرص التملك والاستثمار في المدن المستقبلية ومشاريع صروح، وتتواصل بشكل مباشر مع المطورين العقاريين. حياك الله في واجهة الحافة من 25 يوليو وحتى 5 أغسطس، من الساعة 5 عصرا وحتى 11 مساء.

خريج وبس أو خريج جامعة مسقط، تميز وحقق طموحاتك بدراسة البكالوريوس في جامعة مسقط ببرامج حديثة تواكب سوق العمل في الهندسة، اللوجستيات، الذكاء الاصطناعي، الأمن السيبراني، الإدارة، التسويق الرقمي، الهندسة الرقمية وهندسة البرمجيات وغيرها من البرامج المرتبطة بشهادات مهنية. الجامعة الوحيدة اللي تقدم 3 سنوات أكاديمية وسنة تدريب عملي إلزامية تأهلك لسوق العمل. التحق الآن لتحصل على رسوم دراسية مخفضة تصل إلى 40%. للتسجيل أو الاستفسار اتصل على 9389-2504 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني masqatuniversity.edu.om. جامعة مسقط، طموح يتعدى الآفاق.

0: سنتر الحرز زايد.
1: نعم انه الوهيب
0: قيمه حر والجو يا لطيف.
2: وحراره 50.
3: لا تحاتي ابد، نحن رح نكون معاكم في سوالف صيفكم مع هلا. نسمع اخباركم وتسمعوا اخبارنا، ضيوف رح يشاركونا حراره الصيف
4: وحكم مواضيع
3: واحلى الاوقات تقضوها معنا.
5: صيفكم مع هلا من الاحد للخميس ابتداء من الثانيه ظهرا مع حوراء البريكيه على هلا اف ام.
3: صيفكم مع هلا.
6: شكرا، يعطيكم العافيه. بس هدا هدا بس.
7: يا اهلا وسهلا فيكم مستمعينا، حياكم الله وبياكم، نمسى عليكم بكل خير. مساء الخير والمحبة والمودة عليكم يا رب العالمين، وين ما كنتوا تسمعونا أكيد عبر أثير إذاعة هلا اف ام، وتحديدا في برنامج صيفكم مع هلا. طمنونا عليكم، كيف الأمور؟ شو الأخبار؟ إن شاء الله تمام. كيف ها بادي الحماس ليوم الخميس؟ أي والله كنا ننتظر على فكرة هذا اليوم، ها يعني خلاص انه قضينا اسبوع طويل واخيرا يا يوم الخميس. طبعا نبدا نحس بيوم الخميس انا اعتقد من يوم الثلاثاء، من ينتصف الاسبوع ونحن خلاص البال يبدي متعلق في يوم الخميس، متي. سبحان الله، وكانك تحس كذا متنفس انه شرده روحه طلعه يومين شوي تفصل من مود وجو الشغل، تلتهي بعيالك بعائلتك بأصدقائك، تمارس هواياتك، الأشياء اللي تحبها، تطلع تغير جو، تغير كذا طاقة، الفايب يصير أحلى، نفسية تصير أحلى، تطلعون هايك، كامبينج مع الأصدقاء، يعني في كثير جداول وفعاليات للويكند. أصلاً حلاته بجمعة ولمة العائلة. طبعاً هذا غير اللي شوي حاط الويكند اللي بعض الأشغال وتصير، يعني مثلاً هذا الويكند عارفة أنه في عندي شغل وايد لازم أخلصه، ولكن قلت يوم الجمعة يوم عائلي بحت، أوكي يمكن شوي بالليل أقضي أخلص في كم شغلة على اللابتوب على السريع، أو مثلا بداية الصباح، ولكن باقي اليوم يوم عائلي. فحتى وإن اقتضى الويكند تبعكم بالشغل وكانت في عندكم أمور لازم تخلصونها، لا تنسون أنكم تحددون وقت معين لنفسكم، ترى هو كذا ولا كذا الشغل ما يخلص، ولكن على الأقل على الأقل نعرف كيف نستغل الويكند لصالحنا، علشان فعليا لما يجي يوم الأحد ولما نداوم نكون على الأقل شوي مرتاحين، سوينا أشياء حلوة، أسعدنا أنفسنا، قضينا وقت حلو، وهو اللي هو يعني طبعا أكيد الكواليتي تايم، ما فقط مجرد أن أكون موجودة عند عائلتي ومخي طاير مكان ثاني، لا ولو تقعد ساعة ساعتين، بس هاي الساعتين ضروري جدا أنه يكون لهم أثر جدا كبير وحلو على نفسك وعلى الأشخاص اللي قاعدين معاك. ونحن مستمعينا أكيد مكملين ومستمرين معاكم ساعتين من عمر البرنامج، من ثنتين ولغاية الساعة 4 إن شاء الله. في هذا تطوف المسائي نقولكم خميسكم ونيس، واستمتعوا ويانا.

خلوني أذكركم أن أكيد نسعد بقراءة رسائلكم المسائية على رقم البرنامج 9351027. شاركونا رسائلكم المسائية، جداول هذا الويكند، وين بتروحون، إيش خططكم، وكل هاي الأشياء الحلوة على 9351027.

0: صيفكم مع هلا،
1: صيفكم مع هلا مع حوراء البريكية على هلا اف ام.
0: صيفكم مع هلا.
2: يا حياكم الله ومسهلا مستمعينا، رجعنا لكم من جديد، واليوم إن شاء الله حلقتنا كذا رح تكون حلقة جميلة خفيفة. بما أنها حلقة يوم الخميس ما بغينا كذا نثقل عليكم عشان كلكم تتونسون تستانسون معانا. أعرف أن الطريق زحمة والكل كذا قد ما يقدر يحاول نشرد من الدوام بسرعة يعني عشان يتفادى الزحمة، ولكن إن شاء الله إن شاء الله اليوم رح تستمتعون ويانا. رح نتكلم عن موضوع، شوفون أنا أعرف أن في بعض الأشخاص ما قدرون أنهم اليوم يعني مثلا في هاي الفترة أو في هذه الإجازة الصيفية يطلعون خارج عمان، وفي البعض أيضا ما حالف الحظ أو ما ترتبت عنده أنه يكون يروح مثلا للجنوب خريف ظفار. فمن خلال ضيفنا اليوم رح نتعرف أنه يا ترى اليوم الشخص أو على صعيد العوائل وين نقدر نروح، أماكن حلوة نستانس نتونس ما نحاتي حرارة الصيف طبعا، ومغامرات. خلنا يعني بنركز اليوم على جانب المغامرات. ليش عندنا فكرة أن العوائل خلاص يعني الشخص من يكبر من تصير عنده عائلة عيال كبار ما يقدر يعمل مغامرات معاهم؟ اليوم نحن حابين أن نكسر يعني هذه الفكرة أو هذا الجانب، ونتعرف على ما إذا كانت هناك في مغامرات تحتضن العائلات كلها، يعني الأم الأب الأطفال كلهم. فخلونا نتعرف على هذا الجانب من خلال ضيفنا إن شاء الله يلي راح يشاركنا في الدقائق القادمة. ما أوصيكم ثبت الموجة على 102.7 على هلا اف ام، وسمعونا للآخر. المتعة ما لها حدود في مسقط جراند مول. عيشوا أجواء MGM هابي لاند مع ورش إبداعية، عروض ترفيهية، أنشطة تفاعلية ومفاجآت ممتعة لجميع أفراد العائلة حتى 5 سبتمبر. استمتعوا بالفعاليات كل يوم أربعاء خميس جمعة وسبت من الساعة 6 مساء وحتى 10 مساء. لا تفوتوا أجمل فعاليات الصيف في MGM هابي لاند فقط في مسقط جراند مول. MGM هابي لاند، صيف ما لها حدود.
3: تفرد بحضورك على الطريق هذا الصيف مع مجموعة أودي كيو. استكشف طرازات Q2, Q3, Q5, Q7 وQ8 من أودي مع مزايا حصرية تشمل ضمانا لمدة 5 سنوات وصيانة لمدة 5 سنوات والمساعدة على الطريق والتسجيل المجاني للسنة الأولى، بالإضافة إلى أقساط شهرية تبدأ من 184 ريالا عماني. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة صالة أودي في مرتفعات غلا اليوم. تطبق الشروط والأحكام. أودي.
4: اكتشاف التسريبات مبكرا يوفر المياه ويحافظ على كفاءة الشبكة. نماء لخدمات ظفار، نهتم بك.
0: لا تغير القناة، باقي 3 إعلانات ونرجع لكم.
5: مع فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو ارسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
6: المادة 18 من قانون العمل. العمل حق للعمانيين ولا يجوز لغيرهم ممارسة العمل داخل سلطنة عمان إلا وفقا للشروط والأوضاع المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له. قانون العمل يوازن بين مصالح العامل وأصحاب العمل. مع تحيات وزارة العمل. بيتك يزداد جمالا مع تنزيلات بان هوم الكبرى التي تصل إلى 80% على كل شيء، من الأثاث الراقي للديكورات العصرية، كل شيء متوفر تحت سقف واحد بأسعار تناسب جميع الأذواق. العرض لفترة محدودة فاستغلوا الفرصة الآن. زوروا فروع بان هوم بمسقط وصلالة أو تسوقوا أونلاين.
7: إذاعة هذه إذاعة هلا أف أم. أنتم تستمعون الآن لأخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي.
8: أخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي.
9: بي بي سي
10: أخبار الشرق الأوسط.
11: الرئاسة العراقية تدين غارات أمريكية سعودية شرقي البلاد أسفرت عن مقتل العشرات من عناصر الحشد الشعبي. والرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن الضربات تمت بالتنسيق مع الحكومة العراقية. تزايد عدد السفن العابرة لمضيق باب المندب لتبلغ أعلى مستوى منذ 19 من يوليو تموز الجاري، مع عبور عدد قليل لمضيق هرمز وفقا لبيانات شحن أولية. الجيش الإسرائيلي يصدر أوامر بوضع اليد على حوالي 200 دونم من أراضي محافظة جنين بحسب مصادر محلية صاحب إحدى قطاع الأراضي.
12: حتى لو ما صادرش الشارع كل أجزاء من القطاع ما رح نقدر نصل أراضينا.
9: بي بي سي
10: أخبار الشرق الأوسط.
11: وزير الحرب الإسرائيلي إسرائيل كاتس يوجه الجيش الإسرائيلي بالاستعداد للسيطرة على مخيم فلسطيني آخر للاجئين في الضفة الغربية المحتلة. احتجاجات متصاعدة في تونس بسبب الانقطاع المتكرر للمياه والكهرباء، ومحتجون في ليبيا يغلقون مقرات لشركات الطاقة اعتراضا على انقطاع التيار ويشكون من سوء الأوضاع المعيشية. مواطن من ليبيا:
13: المواطن البسيط اللي صاحب الدخل المحدود يستغنى لحاجة وياخذ حاجة.
11: الجيش الإسرائيلي يتهم حزب الله بخرق اتفاق وقف النار بإطلاق طائرة مسيرة نحو آلية عسكرية تابعة لقواته في جنوب لبنان. مقتل 23 طفلا على الأقل في السودان، وإصابة 25 آخرين في شمال كردفان خلال شهرين منذ تصاعد القتال في الأبيض أواخر مايو أيار الماضي بحسب تقرير ليونيسف. نهاية الأخبار، إلى اللقاء.
9: بي بي سي
10: أخبار الشرق الأوسط.
7: هذه إذاعة هلا أف أم.
14: استمعتم لأخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي، ويمكنكم الاستماع لمزيد من التفاصيل في برنامج يوميات الشرق الأوسط على موقع bbcarabic.com.
8: أخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي. bbcarabic.com.

0: صيفكم مع هلا،
1: صيفكم مع هلا، مع حوراء البريكية على هلا اف ام.
0: صيفكم مع هلا.
2: يا حياكم الله بياكم مستمعينا، وعودة لكم من جديد. قبل لا نبدي في حوارنا كذا مع ضيفنا يلي راح يشاركنا في الاستوديو، خلونا نروح لضيفنا اللي موجود معنا عبر الاتصال، فنمسي بالخير على الدكتور حافظ بن أحمد أمبو سعيدي، نائب مساعد رئيس جامعة التقنية والعلوم التطبيقية بنزوة. أهلا وسهلا فيك دكتور حافظ.
3: أهلا وسهلا أستاذة حوراء، وأهلا بالمستمعين الكرام عبر هذه المنصة الإعلامية المميزة قناة هلا أف أم، التي تعبر الحدود لتغطي جميع الفعاليات الثقافية والاجتماعية بتنوعاتها المختلفة.
2: الله يعطيك العافية دكتور. في البداية يعني بتعرف على الأهداف الرئيسية اللي تسعى شبكة مدن التعلم العالمية إلى تحقيقها اليوم.
3: نعم، طبعا لا شك أن مبادرة مدن التعلم هي مبادرة دولية تتبناها منظمة اليونسكو عبر شبكة عالمية ممتدة حول دول العالم المختلفة. وهذه المبادرة تهدف إلى غرس أهمية التعلم وتعزيز مفهوم التعلم مدى الحياة، لتشمل مظلة التعلم جميع البشر الذين يحق لهم الحصول على فرصة التعلم، وتحويل المدن التي تنتمي إلى هذه الشبكة الدولية لتكون حاضنة للمعرفة، محفزة للابتكار، داعمة كذلك للتنمية المستدامة. ومصطلح التعلم هو مصطلح وإن كانت حروفه بسيطة إلا أن دلالاته واسعة جدا، تشمل جميع مجالات الحياة، فلا يمكن أن يكون هناك تقدم إذا لم يستند هذا التقدم في أي مجال من المجالات على مفهوم ومصطلح التعلم وفرصة التعلم. هذه المبادرة طبعا تشمل أكثر من 420 مدينة الآن على مستوى العالم، ومظلة أكثر كذلك من 90 دولة تنتمي إلى هذه الشبكة، شبكة مدن التعلم.

0: من مرحلة الطفولة المبكرة حتى السن المتقدمة بالنسبة للإنسان، وتريد طبعا أن توصل رسالة هي أن التعليم مفتوح للجميع، وكذلك تحاول أن تسخر مجموعة من الموارد المتاحة في كافة القطاعات لتخدم مسيرة التعليم وتكون داعمة لهذه المسيرة، كذلك إحياء جوانب التعلم المختلفة ونشر ثقافة المعرفة ليس فقط في المؤسسات ولكن عبر مكونات المجتمع كالعائلات والأسر وكذلك القطاعات المختلفة التي تساهم في تنمية المجتمعات وتحول التعلم إلى أداة ليس فقط لكسب المعرفة ولكن لإيجاد حلول مجتمعية واقتصادية مختلفة.
1: جميل جدا. تقدر تذكر لنا اليوم أيضا دكتور يعني مثالين على المبادرات البيئية اللي نفذتها ولاية نزوة؟
0: نعم، يعني الآن نحن على سبيل المثال من خلال ما نراه في ولاية نزوة، ربما الشائع هو التقدم الاقتصادي المثمر عبر تجربة مثلا حارة العقرب، لكن من خلال انضمام أيضا مدينة نزوة إلى شبكة مدن التعلم سعت، بما أن العقرب اليوم حاضنة اقتصادية وحاضنة سياحية وحاضنة لمجتمع الشباب ولكذلك تعدد فئات المجتمع، إلى إقامة مجموعة كبيرة من الفعاليات الثقافية والتوعوية في حارة العقرب وفي المؤسسات التعليمية المختلفة. كذلك مدينة نزوة أيضا من خلال تبنيها لعدد من المبادرات عبر شركائها ومؤسسات المجتمع المحلي في مدينة نزوة نفذت مجموعة من الدورات الإنمائية والتأهيلية للباحثين عن عمل حتى تدعم السيرة الذاتية لهؤلاء الشباب ويكونون قادرين على الالتحاق بسوق العمل من خلال المهارات التي اكتسبوها، ولا شك أنها تعزز أيضا مهارات المستقبل لديهم.
1: جميل جدا. إذا شوي راح نتكلم عن اليوم الهوية البصرية، حطيته رمز للكتاب والقلم في هذا الهوية، فنبي نعرف لماذا يرمز يعني هذا الكتاب والقلم في هويتكم البصرية؟
0: نعم، هي الهوية البصرية طبعا لنزوة مدينة للتعلم تتكون في البداية في الأفق العام من مقتبسات من قلعة نزوة، وهذا رمز لأصالة هذا الصرح في مدينة نزوة، ولأنه يعكس القيمة الحضارية والعلمية والمعرفية لهذه المدينة العريقة بما تسطره من عبق التراث عبر مسيرتها الزمنية المختلفة. رمز الكتاب لا شك أنه الكتاب المفتوح الذي يتيح المعرفة والتعلم للجميع، ورمز القلم يشمل مكونين، أن الأساس في التعليم هو القلم، ولكن هذا القلم هي أداة محركة لجوانب التقنية المختلفة التي تستخدم أحيانا كأداة للأنظمة الإلكترونية المختلفة، الحواسيب، يعني جوانب التقنية المختلفة لتكون أيضا مكملة للكتاب ومكملة للإرث الحضاري الذي تحمله مدينة نزوة، يعني هي أيقونة إلكترونية.
1: جميل جدا. واضح الدكتور حافظ بن أحمد إم بوسعيدي نائب مساعد رئيس جامعة التقنية والعلوم التطبيقية بنزوة، شاكرا لك هذا التواصل دكتور.
0: أنا من خلال هذا المنبر أيضا يعني أتقدم لكم بالشكر الجزيل على حرصكم على هذه التغطيات الإعلامية المميزة، أتقدم بالشكر الجزيل على جميع المبادرين والأعضاء القائمين على هذه المبادرة وفي مقدمتهم سعادة الشيخ محمود السعدي والي نزوة رئيس لجنة مدينة نزوة للتعلم، وذلك نقدم التحية والإجلال لجميع الداعمين الذين دعموا هذه المسيرة وحتى وصلت إلى إشهار وتدشين هذا الشعار، ونقول أن القافلة مستمرة في دعم مدينة نزوة وفي قيام المبادرات التي تسند أيضا هذه المدينة العلمية الرائدة، ولا شك أن الحكومة الرشيدة بقيادة مولانا جلالة السلطان هيثم بن طارق حفظه الله ورعاه هي المحرك الأساس لمد روح التعلم وشبكة التعليم المختلفة عبر انضمام مدن عمانية مماثلة وشبيهة لمدينة نزل.

0: الأجواء إلى هذه المبادرة الدولية.
1: جميل، شكرا جزيلا لك دكتور حافظ.
0: شكرا جزيلا،
1: يعطيك العافية.
2: صيف أدفنتشر آيلاند، ولأول مرة في السلطنة استمتعوا بأجواء مليئة بالمرح مع عروضنا المميزة للأطفال. 7 ريالات فقط للطفل الواحد، شامل جميع الألعاب وصالة التزلج، وعند حضور أكثر من 3 أطفال يصبح السعر 5 ريالات فقط للطفل الواحد، شامل جميع الألعاب وصالة التزلج. اصنعوا أجمل الذكريات مع العائلة والأطفال، واستمتعوا بأوقات ممتعة مليئة بالمرح والسعادة للجميع. موقعنا العريمي بوليفارد الطابق الأول.
3: عيش التميز مع بطاقات البنك الأهلي الائتمانية، واستمتع بعالم من المزايا. عندك شنو؟

0: هايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
1: استمتع بتجربة قيادة استثنائية من فولكس فاجن هذا الصيف. استمتع بعروض مميزة على تيروك، تيغوان، تيرامونت، باسات وجيتا مع أقساط شهرية تبدأ من 99 ريال عماني، بالإضافة إلى ضمان المصنع والصيانة والمساعدة على الطريق والتسجيل المجاني للسنة الأولى. تفضل بزيارة صالة عرض فولكس فاجن في مرتفعات غلا والتحدث إلى فريق المبيعات. تطبق الشروط والأحكام.
2: Volkswagen.

0: حياكم الله بياكم مستمعينا، اهلا وسهلا فيكم ورجعنا لكم من جديد. وهالمره عودتنا ايضا مع ضيفنا اللي متواجد معنا في الاستوديو، فخلونا نروح مباشره ونمسي بالخير على محمد العلوي افرو بين قوسين، وهو مغامر عماني. طبعا انا بناء على اللي شفته في حسابك محمد كتبت ايه، فبداية نمسي عليك بالخير.
1: مساكم الله بالنور، ونمسي كذلك على المستمعين والمشاهدين، مسيهم بالنور وشكرا على هذه الاستضافة الجميلة.
0: الله يعطيك العافية. يعني محمد، انا من خلال كذا البحث البسيط اللي سويته في حسابك وايد احب اللايف ستايل، انه كيف انتوا كشباب عمانيين ما شاء الله وايد متمكنين ويالسين تنقلون لنا صور جدا رائعة وجميلة عن سواء كان مناطقكم، المناطق السياحية الموجودة في عمان. ويعني أنا كوني درست في صور وقضيت فترة كذا مال 5 سنوات في صور، فلما كذا ياسها أفرر وأشوف أقول أنا جلست 5 سنوات في صور، هذه الأماكن ما شفتها. معقولة؟ يمكن لأنها كنت في دراسة ودوام في نفس الوقت، فما تمكنت أني أشوف الأماكن الثانية. يمكن أغلب الأماكن اللي نعرفها في صور ساعدني شوي. تمام. البرج
1: ايه نسميه بلهجتنا نحن نسميه القلة،
0: القلة
1: او برج او المنارة.
0: منارة صور،
1: منارة العيقة.
0: ايوه منارة العيقة، واعرف قصر العيقة. اوكي،
1: البعض يسميه قصر خور البطح، كونه مسمى موقع يعني.
0: اوكي، واعرف ايش بعد ايش هذاك المكان اللي وانت رايح صوب راس الحد في كافيهات هناك
1: اللي هو واجهة الشاطئ.
0: هذه
1: توها جديد يعني جديدة. صراحة عملت فارق
0: وايد
1: ونقلة
0: وايد كبيرة بشكل وايد كبير فعليا. ايش بعد اعرف الاماكن اللي في صور حورا 5 سنوات
1: كلها راحت على الفاضي.
0: لكن خبرني اليوم متى بديت في صناعة المحتوى؟
1: في صناعة المحتوى تحديدا يعني كنت في البداية يعني هاوي، ما كنت ما أخذنا بهذيك الجدية، بس أحب أوثق، أحب أنشر وين ما أروح وين أسافر. وتحديدا يعني لما كنت أدرس بعثة خارجية في أمريكا تحديدا، تعرف هناك الأماكن نزورها ما شاء الله، يعني أمريكا عبارة عن قارة وبمختلف طبيعة والمدن جبال بحيرات بحر بشتى أنواعها يعني. فحبيت يعني أشارك هذيك يعني المناظر وهذيك النقلة، وفرصة جميلة يعني صراحة إني أشارك المتابعين، وكانوا جدا يتفاعلوا معي نوعا ما. هنا كان نوعا بدايتي يعني، بس أحبها أشارك يعني. لكن لما جيت عمان هنا لا يعني ركزت فيها أكثر، حبيت أنقل يعني جمال بلادي، وكذلك عن كوني كنت هناك أدرس، عندي أصدقاء كثر أنحاء العالم، فحبيت أوري يعني أصدقائي والناس الأخرى يعني برا عمان إنه عن جمال، تعرفوا يقولوا مثلا لما يقولوا ميدل إيست ولا يقولوا شرق الأوسط ولا يقولوا الخليج صحراء ما فيها شيء، ما يعرفوا عن أصلا يلا يعرفوا عمان يعني.
0: أنت تعرف يعني لو قاطعك محمد، أعتقد أن يعني الأجانب لما تسألهم عن عمان أو عن دول الخليج يمكن أبرز شيء ظاهر لهم هي دبي.
1: بالضبط.
0: أيوة
1: بالضبط، هذا هو نقول عمان يعني أغلبهم لما يسألونه من وين أقول لهم عمان ما يعرفوا على طول. دبي تعرفت أكيد دبي، معناها دبي مدينة يعني، وهذيك هذه دولة، فعلى طول يعني نقول لهم دبي أوكي خلاص جنب دبي جنب دبي جنب دبي، يعني كون دبي ما شاء الله يعني عالمية، مدينة عالمية ومعروفة، فدائما نوعا ما نستدل فيها يعني. فنحاول بعدين نبسط لهم، نشرح لهم، نوريهم الخريطة، نوريهم مثلا الصور جمال، شوف ضيفني يعني هناك الموجودة، شوف بلادي جميل. وبالفعل يعني حتى أنا لقيت كثير زوار من يعني من برا عمان وأجانب وخصيصا من أوروبا، لما أسألهم يعني كيف سمعتوا عن عمان، كيف عرفتوا عن عمان، أغلبهم أغلب الإجابة تكون عن طريق سوشيال ميديا يعني. فكيف يدل على أن السوشيال ميديا لها تأثير كبير في تطوير سياحتنا وجذب السياح، وما شاء الله حين السنة بعد سنة سنة بعد سنة السياحة معنا وفي هذا الجانب تطور كثير.
0: إيه وهذا وهذا
1: وبعدين شوي شوي ما زلنا يعني نستمر في تطوير هذا المحتوى، وشارك كوني أنا مغامر أروح أماكن ليش ما وثقها، وشيء أستمتع فيه يعني.
0: حلو.
1: كوني هواية أحب يعني أمنتج أشارك صور طريقة كيف أجيبها، بس بعدنا نسعى للأفضل يعني.
0: جميل. مستمعين نحن مكملين في هذا الحوار، فاصل ونرجع لكم من جديد.
2: الخريف مع مكافآت بنك مسقط. ضاعف نقاط مكافآتك كل مرة تدفع مع بطاقة بنك مسقط الائتمانية المؤهلة في المطاعم والمقاهي المشاركة في محافظة ظفار. العرض ساري حتى 31 من أغسطس عام 2026. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
3: احجز الآن في فعالية شعلة الرياضة المقدمة من صحار الدولي من 14 من يوليو إلى 15 من أغسطس في مركز عمال للمؤتمرات والمعارض. سجلوا أطفالكم في المخيم الصيفي المليء بالأنشطة الرياضية والترفيهية، ثم اجمعوا أصدقائكم واحجزوا ملعبكم بالساعة أو شاركوا في بطولاتنا كرة القدم، كرة السلة، الكريكت، الكرة الطائرة وتحدي النينجا، بالإضافة إلى فعاليات مصاحبة متنوعة. الوجهة المثالية للأنشطة الرياضية العائلية بانتظاركم في قاعات داخلية مكيفة طوال الصيف. احجز عبر موقعنا الإلكتروني sportsparkoman.com. شعلة الرياضة، أنت الشعلة.
4: معنا يوصل للكل، اتصل على 9634-4767 أو 2200-9004.
5: نماء لخدمات المياه، تحط كل خدماتها بين يديك. مع تطبيق نماء لخدمات المياه تقدر تسدد فواتيرك، تعبي العدادات مسبقة الدفع وتتابع استهلاكك بكل سهولة. ملاحظة، استفسار، التطبيق معك في أي وقت. حمل تطبيق نماء لخدمات المياه لحلول رقمية أسهل وأذكى. للمزيد من المعلومات تواصلوا مع مركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
6: اكتشفوا سحر صلالة وجمال موسم الخريف بإقامة لا تنسى في فنادق هوانا صلالة. يمكنكم الاختيار من بين 4 فنادق مميزة: منتجع صلالة روتانا، فندق فنار، فندق ذا كلب أو فندق جويرة. سواء كنتم تخططون لإجازة عائلية أو رحلة مع الأصدقاء أو استرخاء وسط الطبيعة الخلابة، فستجدون كل ذلك في هوانا صلالة، حيث تجدون المطاعم الشهية والمرافق المتنوعة، هذا بالإضافة إلى الاستمتاع بحديقة هوانا المائية. لا تفوتوا جمال الخريف في فنادق هوانا صلالة، فهواكم هوانا. احجزوا إقامتكم الآن بالاتصال على 232-75748 أو عن طريق زيارة موقعنا hawanasalala.com/stay.
7: لا تغير القناة، باقي إعلان ونرجع لكم.
8: السلام عليكم يا جماعة، ما تردوا عليها؟ أنا أدليكم بقطع عنكم الواي فاي.
9: با لا تقفل، أنا في نص الجيم.
10: بابا عندي ميتينج أونلاين.
11: تكفى يا تقراتي، عندي مكالمة مهمة.
8: طول اليوم ما حد يسمعني، بس ما شاء الله من قلت واي فاي توحدت العائلة.
12: لأن في البيت الكل يعتمد عليه، اختر خدمة منزلي فايبر أو فايبتي من أريدو واستمتع بالإنترنت بكل زاوية في بيتك.
13: دعم لا حياة لمن تنادي، بروح أضرب لي فنجان قهوة.
12: اشترك الآن، تطبق الشروط والأحكام. أريدو، طور عالمك.
14: يقدم لكم طيران السلام حالة الطقس.
15: من هلا أف آم، هذه حالة الطقس غائم جزئيا على سواحل محافظة ظفار والجبال المجاورة لها، مع تساقط الرذاذ المتقطع صحو بوجه عام على بقية المحافظات، مع فرص تشكل السحب وهطول أمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا مصحوبة برياح هابطة نشطة على أجزاء من جبال الحجر، وقد تمتد لتشمل المناطق الساحلية لبحر عمان.
16: صيفك على كيفك بأقل الأسعار. طيران السلام.
17: صيفكم مع هلا.

0: حياكم الله بياكم مستمعينا، رجعنا لكم من جديد ومكملين في الدقائق الأخيرة من عمر ساعتنا الأولى، وبعدها أكيد إن شاء الله نروح وياكم لساعتنا الثانية. ولكن أيضا خلونا نرجع ونستكمل في حوارنا مع محمد. محمد، أول شيء يعني لقبت نفسك أو الناس لقبوك بأفرو، ليش لقبوك بأفرو؟
1: هو في البداية جات يعني في أمريكا لما كنت أدرس هناك، كنا هناك اثنين محمد علوي وكنا أصحاب يعني، كنا منصور حتى كنا دارسين ثانوي مع بعض، فتمينا هناك يعني سبحان الله مع بعض يعني دارسين، كنا نفس الاسم، كنا منصور، كنا شيء مش الوحيدين منصور، لكن يعني كنا هناك من الأقلية يعني في صور كمين شخص يعني نعده. فدائما لما نكون مع بعض يقول محمد، نلتفت اثنين العلوي، محمد اثنين العلوي اثنين منصور هذا ما كل شيء متشابه يعني نوعا ما يعني. ف يعني من احد الاسباب ان هذه يعني خلتني اني اخذ، ما مش انا اخذ، حتى الشباب يعني لقبوني بهذا اللقب اللي هو افرو يعني. او كشه في البدايه يقولوا بكشه، ولا البعض يسموه كذا، يسموه وات ايفر، يخلوني شيء اني التفت انتباهي يعني، يلفتوا انتباهي اني اشوف عليهم او ينادوني او شيء كذا. بس بعدين لما سويت يعني اللي هو الستايل اللي هو الافرو او الكشه كذا قديمه ايام السبعينات يعني، حتى كثير الامريكان وخاصه الكبار بالاخص يعني اللي هم أصحاب البشرة السمراء كثير يحبوا، لأني يذكرهم كثير بأيامهم يعني، فأيام سبعينات وأيام ثمانينات، وخاصة حتى البعض لما يشوفني يعني السمر يسوي لي كذا هذه الإشارة يعني، كون يسموه بلاك باور يعني، كان يعني يعني شيء هم نوع ما مضطهدين في هذيك فذاك المكان، فشجعهم يحبهم حلو لايكت ما ادري شو كثير عن الدنيا فحبيت هالشيء يعني، بس لكن ما اسوي بين فتره يعني اسوي. فبعدين تقريبا حتى كنت في جامعتين الوحيد، وكذلك في المدينه كنت الوحيد بهذا السيف، فتميزت وبس سبحان الله طلعت منها بهذاك الستايل يعني. ما زال الناس يعني يلقبوني افرو، بس سبحان الله هذه هي القصه تقريبا بشكل عام يعني.
0: تمام، ستايل الافرو من متى بديت فيه؟
1: ها يعني كالسنه بالضبط؟
0: والله تقريبا
1: 2016 2017 تقدر تقول 10 سنوات تقريبا يعني.
0: ما شاء الله.
1: بس الكل اللي هو هذا الستايل يعني معي من ايام الثانويه تقريبا ما زال موجود، هو كذا طبيعي يعني. اكيد هذيك الفتره ما قدرت اكبر كثير، تعرفي كون المدرسه نوعا ما عندك يعني لمت معي من طول الشعر وكذا، فكانوا شويه حاكريني يعني، فبس ومنها بعدين
0: استمريت عليه
1: بالفعل.
0: حلو. انزل طيب محمد، ما تيك انتقادات انه والله ليش مسوي كذا شعرك، ليش كذا؟ بتعرف طبيعة مجتمعاتنا.
1: اكيد بالفعل شيء طبيعي يعني. هو يعني كونه ما اضر احد يعني، كونه يعني هذا شيء نوع ما شيء خيار يعني، يعني مش إنه مثلاً شيء مثلاً يخالف الدين أو شيء يخالف الثقافة أو حاجة يخالف شيء، أو إنه نوعاً ما يمكن سمعة أو يمكن عادات وتقاليد ممكن يعني هذا الشيء، بس يظل خيار يعني. كوني مثلاً ما في مضارة، ما في شيء مثلاً تدخل خارجي ولا سويت حاجة، كون شيء طبيعي يعني ليش لا، بس حابني يعني. لكن الانتقادات لابد مني يجين، بس لكن عادي تقبلهم قلب رحب يعني، عادي لا جدا بالعكس واتفاهمهم يعني جدا، وخاص يعني الاهل بعد ما زالوا يعني بين البين يعني
0: ما يقولوا لك هو ترى دائما من الاهل من الاقربين.
1: أكيد
0: ليش محمد ما يعني تقص شعرك، ليش ما تحلق، ليش
1: بالفعل بس ما زال مستمر يعني، بس نحاول يعني شويه نتعامل معهم.
0: انا ما اعتقد انك بقيت يعني منك يعني بتسلم من هذا الشيء،
1: اكيد
0: اللي يعني راح يستمر الا عاد خلاص لمن يأسوا ويقولوا بس انه خلاص هو كذا. لكن ما يزنك محمد
1: بالفعل، هذه
0: يعني ما يزنك عن غيرك
1: بالفعل، هذه والله هم ان بما انه يعني ما في مضره يعني سواء في الدين في الاخلاق خلاص يعني، هذا هو كل واحد يعني وخياراته في هذه الحياه، ستايله شو يريد شو يلبس وكذا يعني، بس اهم شيء يعني بلمته بحدود معينه يعني. ما في مضره للغير،
0: اكيد
1: هذا اهم شيء يعني.
0: اكيد جميل تمام. انت يعني انا يمكن اكثر محتوى لاحظته في حسابك اللي هو صور
1: نعم.
0: ف يعني خبرني عن حبك للطبيعة، يعني أغلب الأماكن أشوفك جبال، وديان، كامبينج أيضا عندك تخييم وكذا، إيش اللي تحبه في هذا الشيء؟ إيش اللي يخليك دائما مستمر في هذه التغطية؟
1: أنا بخبرك من البداية يعني من القصة كيف نشأت هذا الشيء يعني. والله بقول لك تقريبا من أيام يعني من أيام نفس المدرسة من صغرنا يعني إحنا هناك. حتى لما كان ينزل المطر إحنا هناك يعني تعديدا أنا تحديدا من العيقة. فلما ينزل المطر هناك عدنا نفس الشرقة ينزل فيها يعني وادي وينزل فيها ماء يعني. الشرق يعني هو نوعا ما مسار وادي مصغر يعني.
0: للوالي
1: صغير شيء صغير يعني. فدائما كنا لما ينزل المطر على طول حنا نتجه هذاك الاتجاه يعني نتجه صوبيبا نضرب هايكينج بين الماء نروح فوق الجبال ونزل من الجهة الثانية. وكذلك شيء ثاني أيام مثلا أيام العيد خصيصا نحن عدنا عادة يعني من ثاني يوم ثالث يوم العيد على طول الناس أغلبهم يعني تروح تخيم جهة الشواطئ البحرية من رأس الحد وانت طالع للأشخرة البعض يوصل مصير البعض يوصل الدقوم وعد وانت نازلة يعني. فدائما نحن ننزل خاصة تحديدا بين رأس الحد وبين الرويس فدائما نروح نخيم من صغرنا وتعودنا على هذا الشيء يعني. وكذلك عندنا الأودية وادي شاب وادي طيوي وادي بني خالد دائما نروح لها نفسي بين فترة فترة دائما نروح لها. تخيل هذا من صغر يعني خلاص من نشأتنا يعني وأكيد البحر حوالي فطبيعي يعني وبين الجبال بين البحر فهذا كله من نشأة يعني كان له تأثير كبير صراحة.
0: حلو.
1: وبعدها يعني بعد المدرسة انتقلت إلى مثل ما قلت لك أمريكا وصارنا يعني فرصة كبيرة إننا نترحل ونتجول حول الولايات وما شاء الله بين الولاية ولاية يعني فرق كبير. تحصل الجبال تحصل الخضرة تحصل الثلج تحصل الصحراء تحصل يعني نسميهن سيوح وديان بشتى أنواع الطبيعة يعني. وفكثير يعني كانت أغلب سفراتي أو رحلاتي يعني حول الطبيعة مهما كانت الطبيعة بس لك أهم شيء تكون حول الطبيعة. وكذا مرة يعني رحت صراحة يعني لوحدي سواء كامبينج سواء سفر سواء كذا ألقى لها كثير يعني يعني كنا تسوي لي علاج تسوي لي استشفاء تسوي لي ريستارت أو ريست يعني يعني حتى مرات أوصل مثلا ظروف صعبة ولا تعرفي الواحد يمر فكذا يعني فأروح هناك استرخي أفكر صح تخليني عن لولاها يعني يمكن راح يعني أقرر قرارات مش صايبة يعني. وبعدها يعني بعد أمريكا طبعا جيت هنا اكتشفت حبيت اكتشفها ودية وجبال والقمم كل ما أروح مثلا تعرفي الشارع أنت أكيد الشارع البحري بين مسقط وصور يمر بين الجبال ما شاء الله سلسلة كبيرة يعني. كل ما أروح أنا دائما بس أشوف على الجبال أشوف الجبال وأنا بس والله في يعني في فضول أو يعني أريد أطلع أريد أوصل لهذه الجبال كيف توصلها من وين أبدأها من وين هذه. فدائما الشغف مستمر يعني صراحة في هذا وحتى لو سواء وحدي أو مع أحد دائما أريد أروح أكتشفها. وأنا بعد الرقم مثلا الأماكن اللي أنت تشوفيها أنا مغطنها بعد أشوف شوية بالنسبة لي يعني بعد في أماكن كثيرة إن شاء الله أأمل أني أزورها واكتشفها وغطيها وأوري يعني الناس في هذا المجال.
0: حلو
1: تقريبا.
0: جميل. حبيت مسألة إن وايد تحب إنك يعني بين فترة وفترة تسافر لوحدك وأنا أعرف يعني أهمية هذا الموضوع يعني على النفس أو على الشخص بالنفس فهذا جانب وايد حلو. هل تحب يعني دائما تكون في عمان ولا تطلع برا عمان لما تكون بروحك؟
1: والله هو الاثنين هو على حسب الظروف يعني. مرات الظروف يعني ما تسمح لي سواء من الشغل كون صريحة سواء مرات المادة ما تسمح إني أروح مثلا فترة طويلة أو شيء كذا. فصراحة عمان ما شاء الله يعني كون الطبيعة اللي موجودة دول كثير تتمنى ولو ربع اللي فيها يعني التنوع الطبيعة اللي فيها مش طبيعي يعني بين مكان ومكان مسافة بسيطة تتغير عليك الجو يتغير عليك المكان والطبيعة. فدائما يعني شبه أسبوعي أحاول قدر الإمكان إني أزور مكان يعني أروح مكان وادي whatever يعني اللي هو بحر جبل على دربي أنا ماشي روحه يعني أنا رايح صور مثلا في أودية مرات من الجهة الداخلية من شارع الداخلي كذلك في أودية لازم إني أزور يا ماشي يا أو إني أنا رايق يعني فضروري يا أخي يعني أسافر يعني. فهذا الطبيعة نوعا ما أنا أحب السفر أكيد القارية وأريد أكتشف العالم يعني لكن إذا الظروف ما تسمح طبيعة عمان يعني شوية تهديني يعني ما تخليني وايد شغف ولا اكون يعني عادي اكون قنوع بالموجود. لما تصير لي فرصه
0: طوالي
1: على طول طوالي.
0: اول تذكره
1: على طول أوب. بس لكن دائما يكون كذلك نفس المحتوى يكون سفرتي يعني في الطبيعه وتخييم والهيتش باك يعني ويكون كل شيء اغراضي معي نوعا ما سولو يعني سولو ترافلر سوكي يعني. بس لكن انا مرات لما اسافر وحدي يعني ما اسافر انا متعمد اسافر وحدي شيء كذا بس سبحان الله الظروف يعني احاول مع اصحابي ان اشوفهم بس ما حد بس مثل ما يقولوا يعني خلاص السفينه متجهه هذيك الوجهه يعني اللي حاب يركب حياه ما حاب يركب
0: ايوه في ركب ولا ما في ركب السفينه رايحه. حلو مستمعينا نروح وياكم لساعتنا الثانيه وبعدها نرجع لكم.
2: أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
3: كل بيت له حكاية وحكايتك تبدأ مع تمويل بيتنا من بنك مسقط. سواء كانت خطوة بناء بيتك الأول واستقرارك أو انتقالك لمنزل أكبر أو اختيارك لعقار فاخر، تمويل بيتنا يقدم لك حلول تمويل مرنة والدعم مستمر في كل خطوة. قدم طلبك في أحد فروع بنك مسقط أو عن طريق زيارة أحد مراكز بيتنا الـ15 أو أرسلهم إلى 900090. كل بيت له حكاية وحكايتك تبدأ مع بيتنا. تطبق الشروط والأحكام. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة bankmasqat.om. بنك مسقط أفضل كل يوم.
4: حسين الجسمي فنان استثنائي ومبدع ارتقى بمنهجه وثقافته وفنه للعالمية جعلت منه رقما صعبا في عالم الغناء وصناعة

الجسمي متفردا بلون موسيقي عصري خاص به، مظهرا رؤية موسيقية فريدة في الألحان والكتابة والتوزيع والغناء، ليصبح أيقونة عالية المستوى يشار إليها لوصف فخامة ورقي الطرح ليتربع في القلوب.

0: حياكم الله بياكم مستمعينا ورجعنا لكم من جديد، وهالمرة أيضا مكملين وياكم في ساعتنا الثانية. ولكل من شاركنا الاستماع في هذه الساعة، معاي ضيفي محمد العلوي الملقب بأفرو، وهو مغامر عماني. محمد، طيب يعني بحكم أنه يعني ما شاء الله أغلب مغامراتك أو لربما تكون لك مغامرات فردية في مختلف الأماكن، من المهم جدا البعض يقول أنه عدة الأمن والسلامة أنها تكون موجودة معك حتى لو كنت بروحك، يعني لا قدر الله صار شيء أو كذا، فإيش المعدات المهمة اللي تحس أنها لازم تكون موجودة عند أي شخص يحب أنه يغامر لوحده؟
1: جميل جدا، سؤال وايد مهم صراحة. يعني أغلبنا مغامراتي وطلعاتي الهدف الأساسي مش من المتعة بس، يعني الهدف الأساسي يعني كيف أني أروح وأرجع واستمتع بدون أي أضرار، بدون أي إصابات، بدون أي فقدان لأي من ممتلكات يعني. فهذا هو الهدف الأساسي بالفعل يعني. فدائما يعني من الأدوات المهمة جدا أكيد صندوق الإسعافات الأولية، ولو مثلا لزقة ولفاف هذا أقل القليل يعني. أكيد يعني إذا بتكون فيها حتى حين في حدا يعني حقائب ولا في مثلا صناديق صغيرة تنباع، أغلب الأماكن الإسعافات الأولية متوفرة فيها كل شيء يعني. هذا أقل قليل يعني. لفاف مثلا لزقة هذه بيعها في كل مكان في التكاكين، أقل قليل لو جرح لا سمح الله ولا شيء، كذلك اللفاف أو قماش أو أي شيء لا سمح الله صار في جرح أو شيء أو كسر أو خلع، على الأقل تقدر تشل يعني تصابي نفسك يعني. أنا شخصيا صراحة أشل معي وزار أبيض. وزار الأبيض هذا عدة استخدامات يعني استخدمه يعني والله يعني صراحة يعني، يعني كونه مثلا طبعا وزار معروف وزار اللي هو استخدمه أولا إذا في شمس أظلل فيه
0: حلو
1: كظلة، وكذلك استخدمه نفس الشيء كسحب، يكون يعني نفس ان انا كان حبل او شيء حاجه بربط حاجه او شيء.
0: اوكي،
1: كذلك اربط بعد العده او شيء حاجه اربط فيه. وكذلك استخدمه لا سمح الله صار فيه كسر او شيء يمدينا يصير كنا اللي هو اللفافه والخلقه هذه اللي يمسك الذراع. وكذلك نفس الشيء اذا في جرح او شيء ممكن اقص منه او شيء يعني، وكذلك يصير بساط نفس الوقت والله يعني عدد استخدامات عدد استخدام دائما أشيله معي يعني. وحتى ربطه مع اللفة ويكون ربطه نفس كذا يكون كستايل يعني، بس لكن وايد وايد في عدد استخدامات ودائما يفيدني صراحة. فكفكرة يعني ما أعرف ما شفتها بس أنا سويتها بس كذا اخترعتها يعني واستخدمها وايد فعال يعني الصراحة أبدا ما ضرني يعني.
0: حلو،
1: فهذه أهم الأشياء يعني ممكن الواحد يشيلها يعني. كذلك ممكن مثلا شيء سكين أو مصباح ليت لا سمح الله صار ليل أو شيء. كذلك مثلا إذا في الشمس في حال في حار، مثلا اللي هو واقي الشمس، كاب ماي ضروري يعني. طبعا أكيد لازم الواحد يرطب نفسه، بعض السناكات السكر ولا الطاقة، هذه أشياء كلها يعني تفيد يعني.
0: ممتاز،
1: هذه تقريبا
0: أهم الأشياء اللي لازم. لكن حبيت فكرة اليوم الوزارة استخداماتك كيف صارت يعني.
1: سبحان الله شوفي كيف
0: والله ما توقعتك أنك بتقولها
1: الحاجة ترى توصل
0: اللي على قولتهم الحاجة أم الاختراع. فيعني من يعني من حاجة بسيطة يعني طلعت لها عدة استخدامات
1: بالفعل.
0: تمام، تعرضت لمثل لمواقف مثلا وأنت مثلا رايح تستكشف وجهة بروحك، رايح مكان بروحك، مثلا اللي لا قدر الله جرح كسر، مثلا في مكان معين الطريق مسدود تهت، يعني تعرف دائما هاي الأشياء تي في البال.
1: هو الموقف اللي يعني استذكرته الحين لكن ما كنت وحدي يعني، يعني هو في الموقف كنت وحدي يعني لكن أنا رايح مع مجموعة يعني. كانت السنة الماضية بداية سنة 2025 كنا رايحين لقمة جبل شمس.
0: حلو،
1: الطلوع ولا غلطة يعني كل شيء تمام، وأول مرة طبعا كانت هذه كني أوصل لقمة جبل شمس. ولما وصلنا هناك كل شيء تمام، ما في أي أعراض ما في أي شيء. سبحان الله وصلت القمة هناك جاتني أعراض، البعض بعدين لما تناقشنا وكذا البعض يسموها مثلا اللي هو altitude sickness تقريبا أو مرض الارتفاعات أو شيء كذا يعني. بس أنا ما أتوقع هو السبب يعني، ما أتوقع هو سبب يعني هو المرض، كون الأعراض بسبب الأشياء اللي كليتها مثلا في العشاء أو في الريوق أو شيء يعني. أنا بخبرك السالفة بالضبط. طبعا وصلنا هناك القمة وصورنا وكل شيء تمام. سبحان الله فجأة جاني كذا يعني كان دوار كان مقص كان شيء حاجة. أنا لما يجينا هالشيء أنا على طول أتسداح وأرفع رجلي أو شيء وتجينا مرات كثيرة فعلى طول أرتاح يعني. ارتحت أوكي كل شيء تمام. أنا طبعا كنت واحد يعني اعتزلت شوي عن المجموعة، المجموعة مرتاحين يشوف الفيو ياخذ سناكات مريحين يعني. أنا شوي كذا حسيت عمري أوكي تمام، بعدين يعني انضميت للمجموعة. بعد ما شفايده ما زال سدحت وكذا، بعدين شفت بعد الموضوع ما زال يستمر معي وخلاص مش باقي لازم نرجع، ورانا درب طويل تقريبا حدود 12 كيلو يعني نزول. ونزول مش سهل ترى مثل الطلوع، نزل يعني يزال إنه صعب وخشن جدا، وكون التضاريس قبل الشمس ما شاء الله يعني وايد صعبة. فالغاية بعدين استأذنت والله عزيك يعني إيش اسمه، قلت أبقى ضحكتي يعني عشان أبرتاح لعله وعسى يعني. فرحت بس كلمت شخص هناك مش القايد، شخص واحد هناك حسيت كذا أكتف وشباب تعرفي بيحن شباب، قلت بروح أقضي ضحكتي وبرجع إن شاء الله. أنا لما رحت رحت بنفس اتجاه العودة نوعا ما، لكن ما رحت بعيد بس لكن نفس الاتجاه العودة يعني. فالواحد شافني يعني أذكر أجنبي شافني على طول يعني، لما المجموعة يبي يروح يبي يعودوا القايد سألني يعني سأل وين هي قايد يعني البنت سألت وين محمد يعني ما أشوفه أكيد يعني لازم نواجبها تشوف تأكد وين
0: جميع.
1: فهذا جاوب يعني مو مش اللي أنا خبرته، هذاك اللي شافني شاف الأجنبي إيه قال شيء شفته راح بهذا الاتجاه راح بهيك الاتجاه، بس لكم ما يعرف وين وإيش يسوي ما يعرف إيش، بس هم شيء راح خلاص هذا رجع خلاص قف بالها القايد إن هذا رجع قال أوه كيف يرجع كذا يلا قوم خلا نروح للحقه راحوا بسرعة يعني. وحتى لما يروح أنا جالس أسمعهم يعني اسمعهم يروحوا يتمشوا، فأنا خلاص في وضع شوي سيء جدا يعني. فأريد أخذ راحتي ما أريد أستعجل لأن الوضع ما يسمح لي. فراحوا كذا ومستعجلين وخلاص أنا ولا في بالي. خلصت وبعد ما زلت ما مش هذيك الاستعداد بعدها، فريحت زيادة خذيت راحتي. وطبعا المجموعة ما أذكر كم 20 شخص كامل، بس لكن تجزأوا يعني مجموعة راحت المقدمة مجموعة متأخرة مجموعة في النص. فلما أنا جهزت كل شيء تمام قلت لازم إني أتحرك يعني لازم إني أستمر، ما ينفع إني أطول زيادة لأن الوقت لازم يعني عندنا يعني تقريبا 12 ساعة في النهار، 6 ساعات تمشي 6 ساعات ترجع، نفس الوقت اللي تمشي نفس الوقت لازم اللي ترجع فيه يعني ما تزيد عن النص الوقت أو نص الفترة. فخلاص أنا معدي عند الوقت فلازم أرجع ولو حبة حبة، ولو هن أقدر عليه وقت ما أتعب بريح. فأول بادي ما نازل من القمة على طول لحقت على المجموعة الأخيرة اللي هي المتأخرة كانت فتلاقينهم رايحين بالقمة وأنا راجع نازل. فقال لي القايد قال لي شوف هذي لك هناك عاد روح الحقم، وبعد ما مبين اللي أنا شوفيه يعني هو نوعا ما ترى صار سوء فهم وأنا ما لوم أحد لوم نفسي يعني في هذا الشيء يعني، ودرس تعلمت منه يعني. وغاي قال خلاص تمام ما عليك روح خلاص. من بعد هذيك يمكن تقريبا خلاص آخر شخص أنا ألاقيه خلاص انطوع راح ولا إنه مستعيلين ما يمدي أصرخ ولا بعيدهم، بس أنا أشوفهم بالنظر لكن هم بعيد مسافة يعني.
0: مسافة بعيدة
1: خلاص. بعدين أنا ظليت هناك وحدي يعني تقريبا ثلاث أربع المسار ثلاث أربع مسار والله يعزك يعني. فرقت مرة الأولى ريحني وايد كثير وبعدين مشيت وريحت مشيت زيادة وريحت بين راح وراح. طبعا نجلس ربع ساعة يعني خلاص منهك أنا من دوار من شد عضلي جاني من وايد إرهاق يعني كثير يعني وايد متعب جدا يعني. بس لكن أحاول أكبر نفسي ها خطوة خطوة هدفي خطوة خطوة لا أشوف على وراء ولا أشوف على قدام زيادة، بس أهم شيء كيف أمشي خطوة خطوة أحاول أتقدم قدر الإمكان. وريحت كذا ثلاث أربع مرات وعاد بعدين شفت مجموعة ملاقنهم في القمة وكذلك قالوا تحتاجك مساعدة أو شيء، قلت لا الأمور طيبة بس وخبروني وين الاتجاهات لأن بعدين هناك سير مفترق الطرق في اتجاه أنك تتبع العلامات مع الهايك هذه لك المعروفة الألوان وتتبع علامات لكن يوصل لطريق ثاني اللي هو بداية المسار، لكن احنا ماخذين مسار ثاني ومختصر نوعا ما. فهذاك المسار هناك ما في علامات، فسبحان الله هناك يعني الوقت اللي كنت محتاج فيه شخص يعني أنا لما كنت في نص المسار في شخص جاء نازل سريع ولكن نفسي يعني ملتحق بالمجموعة يعني، بس لكن مستعجل وعند الظرف قلت له، قال لي أمور طيب، قلت له أمور طيب بروح توكل، بس من توصل هناك تحت خبر الشباب أني محتاج حد يعني يجيني يدلينك. سبحان الله وقت مفترق الطرق هناك سبحان الله جاء قايد ثاني آخر جاء ساعدني وصلت هناك، وساعدني وصلني لين تقريبا المسار هناك في قرقر يعني اللي هو مسار يوصل للرادار تقريبا للسلاح الجوي يعني مختص للسلاح الجوي خاص طريق خاص، لكن عادي سهل يوصل بكل سلاسة وآمن جدا يعني. وبعدين رجع عني لأن كنا كذلك في شخصين أو ثلاثة أشخاص نفس شوية مضيعين خلاص بتغيب الشمس فبيصير الوضع جدا يعني سيء، فراح يلتحق بهم ويحصلهم يعني. فبعدين مشيت حبة حبة ولما وصلت بعدين ما وصلت طبعا وينك انت وكيف كذا وين ما تكلمنا شو سويت فينا انت خليتنا نستعجل وكذا ما حصلناك يعني صراحة ما لومها كانت متوترة جدا القايد يعني هذه مسؤولية كبيرة يعني.
0: انت ما بلغتها؟
1: ما بلغت مفروضة بلغها يعني هذه في نفس هذه الحالات يعني ما في اي احراج ما في اي عيب ما في اي شيء لان هذه للسلامة اولا يعني. فهذه القصة صراحة تعلمت منها اشياء كثيرة، كوني ظليت وحدي لا حد قدام لا حد وراي في نص الجبال.
0: غابت عنك الشمس ولا؟
1: لا لا لا خلاص واصل على الغروب انا يعني مره واصل يمكن نص ساعه وغابت الشمس يعني
0: يا ربي،
1: بس الحمد لله يعني عدت على خير. وكانت كذلك عندي ساعه الجارمن ساعه مهمه تتبع، وكذلك هذه شركه يعني ما روق لها ولا شيء، بس لكن الصراحه تفيد كثير يعني في الخرائط وغير يعني كنت مشغلنها يعني وايد ساعدتني، كنت مشغلنها تتبع يعني المسار بالضبط مسار الهايك وانا صاعد وانا راجع يعني رجعت لها لان في نفس الخارطة وتتبع المسار بالضبط الخطوات يعطيك وين السهم وين هذا، فوايد فادتني وايد ساعدتني. العلامات ما كلها واضحة علامات الهايك فعادي عادي انك تضيع يعني، خاصة في هذاك الوضع انا ما اريد اجيب العيد ابدا ما وقته
0: فعليا ما وقته خصوصا أبداً. يعني انكم انتم سلكتوا طريق اخر عكس الطريق اللي كان فيه العلامات
1: بالضبط هذا وايد فادني هاي الشيء يعني وايد اللي قلت لها وها عطيت بوش نفسي ودرس ويعني كان اختبار لقدراتي صراحة
0: ما شاء الله.
1: فالحمد لله يعني اكتست بسلامة وعدت على خير ورجعت مرة ثانية نفس السنة يني أوصل القمة والحمد لله كان عال لكن هذه المرة كان تخييم لمدة 5 أيام في القمة. نعم كان عندنا مخيم كوننا نوع ما في شركتنا كنا يعني منظمين نفس الفعالية ونفس التخييم مع الكشافة العمانية كذلك يعني مجموعتين يعني مجموعة بنات وكذلك بعدين مجموعة أولاد فكنا منظمين لهم من ناحية اللوجستية من ناحية التخييم من ناحية العدة من ناحية كذا، فظلينا هناك نفس المعسكر مدة 5 أيام كانت تجربة خيالية صراحة.
0: نحن رح نرجع نتكلم عن هذه التجربة ولكن نطلع فاصل مستمعينا ونرجع لكم من جديد.

0: شنطكم جاهزة وجوازاتكم معاكم؟ مع موسم السفر والصيف والإجازات أكيد كل رحلة فيها تجربة جديدة ومعلومة مفيدة. معلومة على الطاير نشارككم فيها حقائق ونصائح سريعة تخلي سفركم أسهل وأذكى وأكثر متعة.
1: ليش لازم نربط حزام الأمان في الطيارة؟
2: حتى لما تكون الأجواء مستقرة تتعرض الطائرة لمطبات هوائية مفاجئة، لذلك ننصح بالإبقاء على حزام الأمان مربوطاً طوال فترة الجلوس لضمان السلامة والراحة.
3: معلومة على الطائر تسمعوها على هلا أف أم.
4: المادة 18 من قانون العمل. العمل حق للعمانيين ولا يجوز لغيرهم ممارسة العمل داخل سلطنة عمان إلا وفقا للشروط والأوضاع المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له. قانون العمل يوازن بين مصالح العامل وأصحاب العمل. مع تحيات وزارة العمل.
5: خريف ظفار حيث الضباب والخضرات والذكريات التي لا تنسى.
6: ولأن الإقامة تصنع الفرق يدعوكم فندق توليب إن مجان صلالة وفندق كيريات صلالة للاستمتاع بتجربة إقامة تجمع بين الراحة والأناقة، غرف عصرية وخدمات متميزة وموقع مثالي يقربكم من أجمل الوجهات السياحية في صلالة. لا تفوتوا متعة خريف ظفار واجعلوا رحلتكم أكثر جمالاً مع توليب إن مجان صلالة وكيريات صلالة.
7: توليب إن مجان صلالة وكيريات صلالة، إقامة فاخرة وقصة جميلة تبدأ من هنا.
6: للحجز والاستفسار 9165-2635.
8: هذا الصيف المتعة ما لها حدود في مسقط جراند مول. عيشوا أجواء MGM هابي لاند مع ورش إبداعية، عروض ترفيهية، أنشطة تفاعلية ومفاجآت ممتعة لجميع أفراد العائلة حتى 5 سبتمبر. استمتعوا بالفعاليات كل يوم أربعاء، خميس، جمعة وسبت من الساعة 6 مساء وحتى 10 مساء. لا تفوتوا أجمل فعاليات الصيف في MGM هابي لاند فقط في مسقط جراند مول. MGM هابي لاند، صيف ما له حدود.
9: هذه إذاعة هلا أف أم. أنتم تستمعون الآن لأخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي.
10: أخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي.
11: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
12: الرئاسة العراقية تدين غارات أمريكية سعودية شرقي البلاد أسفرت عن مقتل العشرات من عناصر الحشد الشعبي، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن الضربات تمت بالتنسيق مع الحكومة العراقية. تزايد عدد السفن العابرة لمضيق باب المندب لتبلغ أعلى مستوى منذ 19 من يوليو تموز الجاري مع عبور عدد قليل لمضيق هرمز وفقا لبيانات شحن أولية. الجيش الإسرائيلي يصدر أوامر بوضع اليد على حوالي 200 دونم من أراضي محافظة جنين بحسب مصادر محلية صاحب إحدى قطاع الأراضي.
13: حتى لو ما صادرش الشارع كل أجزاء من القطاع ما رح نقدر نقل أراضينا.
11: بي بي سي
12: أخبار الشرق الأوسط. وزير الحرب الإسرائيلي إسرائيل كاتس يوجه الجيش الإسرائيلي بالاستعداد للسيطرة على مخيم فلسطيني آخر للاجئين في الضفة الغربية المحتلة. احتجاجات متصاعدة في تونس بسبب الانقطاع المتكرر للمياه والكهرباء، ومحتجون في ليبيا يغلقون مقرات لشركات الطاقة اعتراضا على انقطاع التيار ويشكون من سوء الأوضاع المعيشية. مواطن من ليبيا:
14: المواطن البسيط اللي صاحب الدخل المحدود يستغنى لحاجة وياخذ حاجة.
12: الجيش الإسرائيلي يتهم حزب الله بخرق اتفاق وقف النار بإطلاق طائرة مسيرة نحو آلية عسكرية تابعة لقواته في جنوب لبنان. مقتل 23 طفلا على الأقل في السودان وإصابة 25 آخرين في شمال كردفان خلال شهرين منذ تصاعد القتال في الأبيض أواخر مايو أيار الماضي بحسب تقرير ليونسف. نهاية الأخبار، إلى اللقاء.
15: بي بي سي
16: أخبار الشرق الأوسط.
17: هذه إذاعة هلا اف ام.
9: هذه إذاعة هلا اف ام. استمعتم لأخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي، ويمكنكم الاستماع لمزيد من التفاصيل في برنامج يوميات الشرق الأوسط على موقع bbcarabic.com.
17: أخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي.
18: العيون هي من أهم الأعضاء في الجسم، فهي المسؤولة عن الرؤية وتساعدنا على التفاعل مع من حولنا. وللحفاظ على صحة العيون
19: إذا كنت تقضي ساعات طويلة أمام الهاتف أو الكمبيوتر، فلا تنسى قاعدة 20-20-20. كل 20 دقيقة انظر إلى شيء يبعد 20 قدم لمدة 20 ثانية. استراحة بسيطة كفيلة أنها تخفف إجهاد العين بشكل كبير. استراحة بسيطة.
20: صيفكم مع هلا،
21: صيفكم مع هلا، مع حوراء البريكية على هلا اف ام.
20: صيفكم مع هلا.

0: أهلا وسهلا فيكم مستمعينا وعودة لكم من جديد. طبعا مكملين أيضا ومستمرين معاكم في حوارنا لليوم, ويعني تحت الهواء محمد خبرني كثير أشياء. يعني حين نشوف محمد, نعرف أن بعض العوائل عندهم شوية موضوع السفر للخارج أو البعثات الخارجية خط أحمر ولا يمكن, بناء يعني تعرف أنا ما ألوم صراحة, بناء على الأشياء اللي نحن نسمعها على الجرائم اللي تصير وصارت وسمعنا عنها. ف يعني أول شيء نقول لك الحمد لله على السلامة. نقول لك الحمد لله على السلامة, ولكن خبرني, هل صارت لك مواقف كونك يعني أيضا أنت حبيت مسألة المغامرات حتى يعني في مكان دراستك؟ خبرني, صار شيء, تعرضت لشيء؟
1: هو والله قصة نوعا ما طويلة لكن فيها أكثر عن مشكلة.
0: أي.
1: وهي سفرة واحدة لكن كذا يعني تابعت وتولفت يعني علي يعني بس اوكي خلينا نبداها. طبعا انا كنت ادرس في فلوريدا اقصى الشرق امريكا, وكانت رحلتي مقصودي اني اوصل كاليفورنيا اللي هي اقصى الغرب, وطبعا رود تريب اللي هو خط حنسميه, وكذلك وحدي يعني
0: بروحك.
1: ما كالعادي يعني مش انا متعود, بس لك كلمت كذا شخص ما شابكين اوكي خلاص المركب متحرك يعني
0: ايا كان
1: ما يوقفني يعني.
0: اي
1: ف تحركت اول شيء, اول ما تحركت تقريبا ساعه وساعتين صارت لي مشكله, لكن صارت لي قبلها نفسها يعني اللي هي شيء في السياره ما اريد اتطرق لها بتفاصيل وكذا, بس لكن بشكل عام يعني ان ما اقدر ادوس على البترول او شيء حاجه لان شيء مشكل في المكينة مع الاكزوز يعني سالفه طويله يعني.
0: وهذه يعني سياره ايجار صح؟
1: لا سيارتي الخاصه ملكي.
0: اوكي
1: كانت تويوتا كامري 2005 يعني
0: سميناها
1: شبيه الريح بعد.
0: تمام.
1: صارت لي يعني قبلها كم تقريبا 3-4 أشهر كنت نفس الشيء رايح أنا وصاحبي في يعني مكان هذا الشيء, هذا المكان صراحة في وسط أمريكا في ولاية تنسي تحديدا من الأماكن المفضلة بالنسبة لي, أكثر مكان أزوره في أمريكا. متخيل يعني مكان طبيعة بين جبال نسميه بالضبط يعني كأن حدائق عامة هناك في أمريكا. أي. حدائق عامة يعني مهتمين فيها من ناحية هايكات مسارات حمامة وغيره وأكواخ وكذا, دائما نروح هناك نستأجر أكواخ ونتم بين الطبيعة في الغابات يعني تسمى سموكي ماونتن أو جريت سموكي ماونتن, دائما نروح له. حن أنا وصاحبي سبحان الله كنا قاصدين هذاك المكان, وصارت لنا مشكلة بعد ما تحركنا ساعة من مكاننا نفسي وصلحنا في نفس المكان وحركنا خلاص معزمين والحمد لله كل شيء السيارة تمام ومشينا واستمتعنا ورجعنا. وبعدين بعد كذا 3 أشهر وأنا رايح لكاليفورنيا رجعت لي نفس المشكلة بالضبط نفس المكان. أوكي. سبحان الله كنا حوبة هناك شيء صاير اليوم في نفس كل مكان قلت عيد الشر راحت القراقات اللي راح تصلح فيها من منا قالوا في مشكلة كذا, فبعدين يعني استخدت وقلت خليني أرجع أحسن أرجع المكان.

0: المدينة اللي كنت أدرس فيها يعني أول ولاية أزورها اللي هي وأدرس فيها لغة الإنجليزية يعني أو سنة اللغة يعني اللي هي ولاية لويزيانا تحديدا في مدينة لافايت. هناك أصدقائي وتعرفي عدد الذكريات أول سنة وكذا أروح أتمشى فيها وكل شيء تمام. تميت يوم فيها يوم واحد بعدين تحركت يوم اللي بعده سبحان الله على المساء على الليل في نص الطريق في تكساس يعني أنا نص الطريق تقريبا في الذهاب رجعت للمشكلة نفسها في سيارة قلت له والله ماشي
1: ما في مجال للرد
0: والله ماشي ما في رده. أنا عارف كيف أتعامل معها يعني عارف كيف أتعامل معها بس لكن قلت خلاص فيها في مصر لا في وقت ولا مكان لا شيء يعني كل شيء خطأ. قلت يمكن بعدين بروح يمكن بروح قراقة أو شيء قدام أنا كوني متجه إلى كذلك عندي أصحاب في ولاية أريزونا اللي هي الولاية قبل كاليفورنيا تجي. فقلت هناك يمكن خير يعني بشوف الوضع الحمد لله مشيت أموري
1: ويعني سيارة ونصر. تمشي يعني
0: سيارة تمشي أوكي. بس لكن إنها هي إيش ما فيها عزم ما في مثلا بترول ما تقدر تدوس بترول حد مثلا الار بي ام او العداد الثاني هذاك ما تقدر تدوس بترول حد اثنين يوصل اثنين تمشي السياره لكن عادي توصل 120 توصل بس لا كيبال مسافه كنا سوق شحنه
1: تمام
0: شوي شوي عندي بس ثلاث غيارات انا يعني الجير طبعا اوتوماتيك لكن يغير ثلاث غيارات بس ما يغير زياده لكن تمشي يعني بس بالي شوي شوي يدوس البترول شوي تمشي عادي خلاص تعاملت معها وتاقلمت معها اوكي تمام. وبالفعل بعدين مشيت القراقات الثانية وكذا قالوا المشكلة كبير وما أدري شوف الجير ولازم تغير. قلت يا عمي طبها خلاص اللي فيها فيها إن شاء الله يعني نوعا ما فيها مخاطرة بس خلاص يعني ما راح إن شاء الله يصير شيء كبير ترى بعد صار شيء كبير أقرب مطار وصل الله بارك ورجع خلاص يعني أكيد عامل حسابي من هالناحية. وصلت مع أصحابي في أريزونا تميت معهم يومين ومدينة وايد جميلة وفي مدينة تحديدا اسمها تيمبي قريب مدينتي أنا تامبا في فلوريدا
1: تيمبي وتامبا
0: أيوة تامبا مال فلوريدا وتيمبي مال أريزونا لكن وايد جميلة هناك صراحة. واستمتعت معهم يومين وبعد حركت إلى كاليفورنيا تميت مريت على سان دييغو يوم واحد وبعدين لوس أنجلوس طبعا ال اي تلقب ال اي الأشهر وتعرفي هناك ما شاء الله الشهرة هناك والمشاهير والأغنياء كلهم هناك يعني تميت هناك تقولت ثلاث أيام وبعدين رحت إلى سان فرانسيسكو هنا الأكشن طبعا تقريبا تحركت مدة ست ساعات طبعا يعني على هذا الطاري كاليفورنيا ترى من أجمل الولايات اللي زرتها كون التنوع أول بداية استقبلتني الصحراء متخيله صحراء رملة كأني مار على بدية صحراء كثبان رملية وأبيض رمل أبيض غريب يا أخي بعدها مريت على الجبال بعدين وصلت على البحر يعني بين الجبال والبحر هذه أجمل طبيعة بالنسبة لي جبل وماء مع بعض سواء ماء عادي ولا بحر هذه أجمل طبيعة بالنسبة لي وايد أحبها يعني وكذلك حتى الدرب من لوس أنجلوس إلى سان فرانسيسكو لمدة ست ساعات من أجمل الطرق اللي سقت فيها صراحة تنوع فيها وجبال بس أنا سوق وتلفت بس الحمد لله ما صار شيء والله تلفت يميني صار ما أمل منه كان شيء خيال صراحة وصلت سان فرانسيسكو تقولت هناك بل الحمد لله كان أصحابي اللي كانوا في أريزونا ليش طيبتها طريق لأن أصحابي في أريزونا نفسي هم يعني متوجهين إلى سان فرانسيسكو تحديدا بالضبط راح هناك تجولوا وأنا بعدين لحقتهم يعني بعد ما مريت على مدن لوس أنجلوس الغاية لقيتهم استمتعنا وكذا خلاص الحين وقت الليل لأن لازم أنا أحب بدري يعني أحب روتيني دائما بدري من الوقت أتمشى في النهار وأستمتع فيه وقت الليل أنام على راحتي يبدأ يومي مرة ثانية عذرتهم ورايح للسكن دائما أنا أحب يعني أقرب هوستلز تعرف هوستلز نزل الاشتراكات وكذا هذه دائما أحب أقربها خاصة بعد كذلك أني صارت لي سفرات دول لاتينية دائما أحب الهوستلز حتى الحين آخر سفرتي في آسيا وكذلك سكنت في هوستلز أحب لي فيه أكون وايد صداقات حلوة صداقات نفس العقليات نفس الشيء كذا كثير تحصل منهم سولو ترافلر تشارك تجارب فهذا وايد جميلة الغاية رحت سويت اللي هو ملح شو اسمه تسجيل دخول ولا شو يسمى هذه مال تشيك ان عليك نور عليك نور تشيك ان وضبطت اموري هناك في عندهم اشكاليه في المواقف في نوعين من المواقف في نوعين ممكن فري في ساعات معينه تقريبا من 9 الليل الى 9 النهار توقف عادي في الشارع عاد دوري الموقف انت امورك يعني وانت حظك يعني ما بتحس

0: في عن طريق جراجات، جراجات تدخليها شبك ما شبك مأمنة وكل شيء تحت يعني، ولكم دفع تقريبا الليلة $30 تقريبا حدود 10 ريال تقريبا. فأنا قلت ليش أدفع ما خلصنا كده هنا، ألقى إيش كثر عن المواقف، تميت ألف ألف ألف ألف ليه ما حصلت موقف، هو الحمد لله هذا هو الموقف. وقفت الموقف حصلت كل شيء تمام ومش بعيد من الهوستل أو المكان السكن. خلاص حلو تمام، ضبطت أموري كل شيء تمام. قلت خلينا نتجول شوي في المدينة اللي هناك الحين كنت فيها، أتمشي يعني أدور لي مطعم أتعشى فيه. كذلك بعدين أشوف المكان استكشفه، بعدين أرجع بعد توه الساعة 8 يعني بالليل. وقفت سياري رحت أتعشى تجولت رجعت قلت بلم أغراضي عشان أشياء اللي استخدمهن في الهوستل غير لابسين للنوم وغير كذا. أباك تعيش الموقف شوية.
1: أوكي يلا.
0: يعني تخيل أشوف السيارة أنا جاينها من جهة اليسار من جهة السايق ما أشوفها من الجهة الثانية. جيت على طول فتحت الباب السايق جلست في السيت أجمع الأغراض، تعرفي واحد في السيارة الأغراض في كل مكان أجمع منه ومنه ومنه. وأنا أجمع أسمع صوت، أنا ما شفت إيش خلفي يعني. أسمع صوت كان شيء كيس يتحرك يعني، كان في هواء غريبة ما فادح شيء، ما فادح دريش ما فادح، كان في كيس سفات وتمي تتجمع. سمعت مرة ثانية صوت كيس
1: داخل السيارة،
0: يعني كنا صوت حركة بسيطة شيء
1: بس داخل السيارة،
0: داخل السيارة.
1: أوكي
0: غريب يا أخي شو هذا، سبحان الله التفت صارت يعني الصدمة لمدة كذا 5 ثواني بس أنا أشوف أنا أصدق الموقف. الجامة الخلفية الباب الخلفي اللي على اليمين مكسور، مكسور الجامة الزجاج مكسور والزجاج ماسك في المخفي وصوت الهواء يضرب فصوت الزجاج مع المخفي ماسكنه فيبسوي صوت وانا ما انتبهت له ابدا ولا اشوفه ولا جاي من جهة اليمين.
1: أيوة
0: السيارة
1: ايوه
0: فشفته قلت شيت صارت الخايسة. معنا ما متوقع الصراحة يعني رقم سمعة سان فرانسيسكو بهذا الشيء مختصين في السرقات يعني والسرعة اللي عندهم يعني كثير عدو، بس مستغرب كيف ما سمعت هذا الشيء يعني. حتى أصحابي لما جو هذيل اللي كانوا يعني في أريزونا لما كلمتهم جوني قالوا كيف ما سمعت، كيف ما تعرف، كيف تخلي أغراضك كذا. حتى لما شفت بعدين السيارات الثانية أصلا ما يخلوا شيء داخل سياراتهم يعني كل شيء مخلوه مخباي لين السرقة هناك مثل ما يقول بيسي يعني مرة. فسبحان الله شيكت أغراضي تأكدت من الأشياء شو مسروق، هو مسروق شنطة توقع فيها شيء كذا يعني سماعة شيء تاب أو لابتوب مو شيء كبير، لكن سبحان الله في هذيك الشنطة كانت في شنطة صغيرة فيها الجواز وفيها حنسميها I-20 هذه الورقة، لأن كون عندي فيزا دراسية لازم تجي معها ورقة من الجامعة تسمى I-20 يعني إثبات أنت أنك تدرس. فدائما لا يكون مع بعض يعني حتى لما تدخل أمريكا وكذا الجواز وين I-20 مالك، هذه هي
1: تمام.
0: هذه الإثبات. سبحان الله كانت شنطة صغيرة مخلنها في هذيك الشنطة المسروقة. سبحان الله ما عارف كيف هذه، هل هو يسمى حدث ولا شو بالضبط، طلعتها وخشيتها تحت السيت، تحت السيت السايق.
1: شو سبحان الله
0: ما عارف والله كيف، بس خشيت هناك بس قلت براي هذا أهم شيء عندي يعني. قلت خلينا خش هذا أهم شيء ما ينمس يعني اللي بيجي يسرق يعني. سبحان الله شلوا هذه الشنطة وخلاص باقي الأشياء كل شيء موجود. براي لعل خير. بعدين جو أصحابي رحنا محطة الشرطة بلغنا سوى فحص ما أدري شو سوى شيء خذ بياناته وكل شيء تمام، إذا في شيء إن شاء الله بنكلمك. وأنا قاسة خذ يعني قاسة تأخذ ذيك الإجراءات وكذا شاف واحد هناك أتوقع آسيوي شافني قال لي شو صار لك كذا، سرقت عندك أشياء وكذا، قال لي وين سرقت معي أشياء، قال شوف هناك في مكان يجوس في العادة الصباح مكان معين يتجمعوا فيه ناس يعرضوا فيه أشياء سلع ما سلع يعني كنا سوق سودة يعني. فروح أنت هناك أنت وحظك ويمكن تحصل يعني شيء أنت من فاقدني يعني حتى لو بتشتري على الأقل أحسن من شيء إذا أنت شيء يهمك الموضوع. قلت خلاص تمام وأكله كذا موضوع غير. تعذرنا أنا أصحابي رحت لجهة الهوستل الحمد لله حصلت بعد موقف هناك بالضبط يعني مرة مقابلني يعني على حظي.
1: أيوة
0: وقفت الحين قامتي مكسورة كيف أخلي الأغراض هناك. لميت أهم الأغراض اللي أقدر أشيلها يعني وأدخلها معي في السكن. وحاولت أتصل حتى أشوف اللي درج إنه أقول لك كيف هناك السرقة كثيرة معهم. إن هذيل اللي صلحوا القامات أنواع وأشكال أونلاين 24 ساعة مفتوح كل شيء موجود. أنا حاولت أتصل بكذا شخص سبحان الله ما ردوا. قلت عارف كيف نرجع للوزارة فائدة الوزارة.
1: أوه.
0: أنا عندي وزارة مع صلالة مش أبيض. وزارة صلالة أسود يعني. فقبل عن سوى الوزارة أو ديعة كان عندي تيب. سكرت القام كامل بالتيب.
1: أوكي.
0: يعني أقل أسباب اللي واحد بيسوي بيسوي شيء بس لكن برأي أسوي اللي عليه يعني. أيوه. ما خليه مكشوف.
1: أيوه.
0: سكرت بالتيب. ثاني شيء جبت الوزارة سكرت الباب كامل. سكرت الباب كامل جبت ما أدري شو. أيوه. فالباب عبارة عن وزارة.
1: تخيل الموقف.
0: سكرت الباب استودعتك الله وخليت كل أغراضي موجودة في الدبن ما في شيء. أيوه. ظاهر خلاص. أيوه. لا حول لي ولا قوة يعني.
1: إيه؟
0: هذه تقريبا خلاص تقريبا الساعة 2 مفروض من أكون راقد الساعة 10 صار الساعة 2 خلاص متأخر يومي طويل قايم من الساعة 6 صباح.
1: أيوة.
0: يوم. أيوة. طويل وايد يعني وعندي يوم ومشوار وأيام. طويلة فكيف ترتيب. دخلت السكن وأنا أريد أنام قاس أفكر الحين هل أقوم الساعة 6 7 صباح هل مستاهل هل يعني أنقص نومي وبيتخربط شوي جدولي بكون مرهق ولازم نفس اليوم اني اطلع ترى من سان فرانسيسكو لازم ارجع للوس انجلس لان بعده بيكون في راس السنه.
1: أي.
0: وانا كذا مخلي في بالي انه لازم اروح للاس فيغاس راس فكل خطوط كل يوم يوم كله سريع سريع سريع سريع.
1: أيوه.
0: يعني.
1: أيوه.
0: فاذا خربت نومتي هذه بيتخربط يومي بيتخربط رحلتي فشوية توقيت كذا بالفعل سويت منبه من وقت وكنت مرهق جدا منطحن يعني قاس افكر اروح ما اروح استاهل وما استاهل بعد مشكله ما مضمون تحصل لي شيء يعني عادي ما تحصل لي.
1: أيوة.
0: فقاس يعني ما اقوم اخرب جدولي ونومي. قمت قلت اعوذ من الشيطان سكرت المنبه ورقدت كمين هذيك الساعه ساعتين ثلاث ساعات عملت لي فارغ كبير وسحبت عليه هذاك الشيء.
1: أيوة.
0: قلت خبره خلاص خيره. وكل معوض يعني دام السلامه.
1: أيوة. امشي
0: موجوده. أيوة. امور طيبه رحت اشوف قراق تصلح قامه على طول تقريبا نص ساعه خلص هو هذا وانا قاعد اصلح القامه قاعد اتفطر قهوه روق
1: ولكن
0: يصير شيء لانه صراحه لا الحزن بيغير شيء ولا الصياح بيسوي شيء ولا بيرجع الوقت خلاص صار.
1: أي.
0: مثل ما يقول تيز وتتيز يعني اللي صار. أي. صار خلاص ما تقدر تغير شيء وروق وكمل المتعه ولا تخلي شيء يخرب مزاجك انت محتاج انه في امس الحاج انت خلاص في نص رحلتك. قهد استمر صلح سيارتك كل شيء تمام وضربت رحت زرت الاهم الاماكن في هذيك المدينه وتميت للمساء المغرب بعدين حركت خط تميت هناك لوس انجلس بيتت قمت الصباح بعدين وبعدين نفسي في شيء ثاني صار.
1: ايه.
0: ما اعرفك على حسب التوقيت.
1: بنطلع فاصل
0: خلاص بعدين نكمل
1: وبعدين نرجع نكمل.
2: خدمات متكاملة استجابة سريعة وتواصل فعال عبر الرقم المجاني لمركز الاتصالات 800-777-00 نماء لخدمات ظفار في خدمتك دائما نهتم بك.
3: في خريف ظفار كل تجربة لها طابعها الخاص من 21 يونيو إلى 20 سبتمبر تعيشون أجواء موسم يجمع بين الطبيعة والفعاليات المصممة لكل العائلة استمتعوا بفعاليات الواجهة العصرية بسهل أتين كرنفالات عالمية وعروض يومية وأكثر وفي طريقكم إلى أتين اكتشفوا أجواء ساحة أتين بما تضم من عروض فنية ومنا

0: بتعرفوا إيش أحسن إنترنت؟ اللي ما تحس فيه أبداً، سريع وما يتقطع وشغال بكفاءة وبدون مشاكل. نصيحة مني، اختر خدمة منزلي 5G أو فايبر للإنترنت المنزلي من أريده، واستمتع بالتغطية في كل زوايا بيتك وأسرع منه ما فيه. اشترك الآن، تطبق الشروط والأحكام. أريده، طور عالمك.
1: البحر
2: دام الجو حر وقيض وشمس ونار برا، نجوم من الكويت بيزورونا وبيداووا الصيف وحرة. بالمختصر
3: ودوني البحر.
2: نجوم مسرحية منتزه الخيران عندنا في عمان، جهزوا نفسكم لأقوى عرض مسرحي استعراضي موسيقي في الخليج. منتزه الخيران.
4: أهلنا وأحبابنا في عمان،
5: جهزوا نفسكم حق مسرحية منتزه الخيران بمسرح العرفان.
4: قولوا على الموعد
6: سامس ونضحك وبنروح البحر مع بعض.
5: آلو حجزوا، مش هاقل لكم وايد، ناطرينكم مسرحية منتزه الخيران.
7: حياكم الله.
8: أنا ياياتكم وهتروحوا بلاي بس عن أنا يايا.
2: بأجواء كلا حماس مع نجومكم اللي تحبونهم من الكويت إلى مسقط، يوم 8 أغسطس في مسرح مدينة العرفان بمركز عمان للمؤتمرات والمعارض. احجزوا عن طريق موقع وابليكيشن ايفنتات.
5: موقع وابليكيشن ايفنتات.
9: مسرحية منتزه الخيران من تنظيم شركة المها للإنتاج الفني.

0: حلو.
1: حياكم الله بياكم مستمعينا، مكملين معاكم وفي خلينا نقول كذا آخر 12 دقيقة من عمر ساعتنا الثانية. محمد، يعني سبحان الله، هو أي أحد يروح برع تكون له أكيد تجارب جدا كثيرة ياخذ منها الفائدة والحذر والمتعة، وفي الأخير تظل كذا على خانة الذكريات. أنت الحين ناس تسترجعها ورانا، بس أنت خبرت إن في قصة ثانية تبي تقولها.
2: بالفعل يعني هو بنفس الرحلة، لكن فيها مثل ما خبرت قبل من فلوريدا إلى كاليفورنيا ورجوع عن كذلك ذهب وياه. فبعد كاليفورنيا طبعا اللي بعدها تجي ولاية نيفادا اللي فيها لاس فيغاس، معروفة كثير طبعا، شارع هو نوعا ما أغلب شارع في كازينات كازينو مدري شو الأشياء والمطاعم، هو الأشياء اللي فيها، وكذلك البنايات المتشابهة من أهرام، من برج حرية، من مثلا برج إيفل، في كذا تشابهات يعني، في مسوين نفس الأمثلة يعني. وفعال قلت ليش لا يعني، ليش على دامها على دربي يعني، ليش ما أزورها من يعني أشهر الأماكن اللي نشوفها في الأفلام وكذا، فقلت ليش ما أزورها. كذلك فيها السد، يعني السد العجيب هذاك اللي هو يسمى، ما يستذكرني الحين اسمه، لكن السد كبير دائما كذلك شوفه في الأفلام وشوفه في لعبة هذيك الجراند، أو البعض يسميها فاي سيتي ما أدري شو،
1: فلها
2: ذكريات في الطفولة صراحة والأفلام، فقلت ليش ما أزورها يعني. وزرتها واستمتعت، وكانت بداية 2022، بداية 2022 رأس السنة كانت هناك يعني، فكان جو حلو. كذلك أصحابي، أصحاب أريزونا كانوا هناك موجودين، واستمتعنا هناك مع بعض. والحين قلت خلاص يعني لازم أروح أتحرك، لأن دائما يعني رحلتي سريعة كونها مرتبطة كذلك بالدراسة، بيبدأ الفصل الجديد يعني. فعلى طول انتقلت إلى يعني إلى الولاية اللي كنت فيها اللي هي أريزونا. قلت لازم أزور من أهم الأماكن هناك، فيها التضاريس والجبال جدا عجيبة، يسمى جراند كانيون، كأن يعني شو بقولك وايد. كذلك حتى في الديسكتوب في المال ويندو في دائما في صورة أتذكرها، كأن أحجار أو جبال فيها خطوط كثيرة.
1: أيوة
2: تذكرية هذا المكان بالضبط، هذاك المكان كنت حاجزنه، ما أي حد يقدر يوصل له يعني. فقلت لازم ضروري أوصل هذاك المكان، و جدا جميل عجيب يعني، كنا وادي، كنا بين جبال، كنا كذا، كنا مثل سكيك يعني احنا نسميها، كنا ممرات جبلية عجيبة جدا، وما صعب توصلها بالسيارة، لازم تحجزي تذكرة. انا مباشرة واحد واحد يعني الليل اليوم اللي بعده لازم اوصل هناك، حاجز موعد تقريبا الساعة 10 الصباح. ومن لاس فيغاس اللي هناك يعني ما مش وايد ساعات كبير يعني، وراي ليلة وراي نومة وراي خط، فلازم اوصل هناك على التايم. تغير، ما نمت هناك في لاس فيغاس، قلت خلينا اتقدم شوية. سبحان الله في أمريكا تقريبا في خطين يعني خطوط زمنية يعني بين الشرق والغرب تقريبا 3 ساعات فرق.
1: أوكي.
2: فأنا وأنا أمر على هذا الخط الزمني تنقص ساعة. تنقص عندي ساعة.
1: أي.
2: فسبحان الله أنا موقت يعني كل شيء موقتنا من ناحية الوصول، النوم، وكذلك يعني نوصل هناك على الموعد. وصلت قدام تقريبا، نمت الساعة 3، قلت خليني أقوم لازم الساعة 7، بعدين مرة مباشرة أتحرك من 7 إلى الساعة 10، 3 ساعات لازم أوصل بالضبط، لا ما يمدينا أتأخر.
1: أيوة.
2: أو حتى تقريبا مخلي لي نص ساعة وساعة زمان يعني زيادة احتياط. وأنا أمشي يعني في الخط الليلي ونمت، قلت خلاص يمديني بقوم الوقت الفلاني بتحرك وبوصل هناك على التايم. سبحان الله لما نمت وكل شيء وقمت شفت جوجل ماب يعني كم ساعة باقي لي لما أوصل المحطة اللي بوصلها، عطني التوقيت بالضبط وقت تذكرتي. أصري إيش صار؟ أصري أنا بالليل أصلاً قطعت خط الزمني وأنا ما عندي خبر. يعني قصت عني الساعة ذيك مال الاحتياط، قصت علي وأنا ما أدري. فمباشرة طبعاً نمت في ريست إيريا، عندنا هناك في خطوط ريست إيريا كثير يعني، اللي هي محطات وقوف توقف عندنا هنا في الخط، لكن لا بشكل أكبر. مثلا فيها محطة ولا فيها مثلا الله يعزك حمامات، فيها شيء كذا نفس تلاقي مال المشتريات فيها. أيوه. كذا يعني شيء يعني أكتف، وفيها مواقف للشاحنات وسيارات. مهيئ مكان مهيئ.
1: أيوه.
2: نمت تقريبا 3 مرات في هذا الخط، في هذه السفرة نمت في السيارة 3 مرات.
1: أوه، أوكي.
2: مهيئ يعني على الخط، وقف وريح وشيل.
1: أيوه.
2: لكن هذه المحطة الريست اريا لأن الوحيدة كانت في الخط وما عندي لها مكان ثاني وأقرب وحدة كانت وخلاص ما يمدينا نمشي زيادة. تعرفي إن ما فيها ولا شيء، لا ليتات فيها قرقرة، يعني كأنه في شو يسمى يعني فوادي، كان في وادي بس بس أيوة. بس هو قرقره وصفط هناك كمية شاحنة كمية سيارة هناك موجودة وراح دبر أمورك أي شيء يصير لك يعني أنت وحظك.
1: أوه
2: والله شفت كمية سيارة أيوة. شفت إلا ربعي، قلت إلا ربعي أكيد بوقف يوم السيارات، وقف السيارات أمنت كل شيء تمام، غطيت كل شيء تمام وخليت سويك هناك جاهز أي شيء يصير لا سمح الله. وبس أنا خذيت احتياطاتي وعلى طول الحمد لله ما صار شيء، قمت بخير وعافية نوعا ما في من الخطور لكن ما عندي حل ثاني. فأول ما قمت شيكت على جوجل ماب لازم أوصل هناك على التايم
1: أي.
2: بدون مرة حتى ما أذكر حتى يمكن غسلت وجهي خلاص ما يمديني أنا عندي هذاك الخط لازم عندي وقت حتى خمس دقائق ما عندي زيادة
1: أيوة أيوة.
2: فلازم أحرك حركة السلف على طول مباشرة حركت هناك، وبعدين خير قلت خلينا أوصل هناك أتأكد ببدل هناك أي شيء
1: أيوة.
2: بعدين خير خلينا أوصل أيوة. لكن إيش المشكلة من ضمن الإشكالات اللي صارت في السيارة مش هذيك الإشكالية الله يسلمك
1: هاي بعد مشكلة
2: كان طبعا في الشتاء كان في الشتاء و لدرجة إن حتى الشوارع تتجمد يعني تتجمد فيرشوا عليها ملح فيصير سائل الشارع يعني يذوب الثلج فيصير يعني ذايب والشارع كان يعني سيد روكسيد ما شارع قاع
1: شارع واحد
2: شاحنات هناك ونوع ما كان شارع مش رئيسي فلما شاحنات مر علي ما تعرفي لما ينزل مطر كيف الماي يروح للسيارات الثانية كان يرششوا بعضهم بعض أو شيء كذا أو حتى اللي قدامه يوصل ماي على خلفك فمن الطبيعي يعني فهذا اللي صار لي زين اوكي حين يصير لي ماي ما يوصل القامة يتجمد الماي صير عند القامة بيضة يعني شبه بيضة شي. الرؤية شبه من عدمه
1: أيوة.
2: زين اوكي استخدم مساحات سوي ماي ما عندي مال مساحات
1: يا رب لذي الدرجة
2: يعني سويت مساحات بس بدمرها زيادة
1: أيوة.
2: زين كيف الترتيب عند الوقت وقف زين امسح
1: أيوة.
2: ما عندي تايم
1: كم يعني كم كان عندك وقت لبين ما توصل؟
2: عندي ثلاث ساعات هو بس يعني بوصل خلاص على وقت التذكرة اللي حق زنها
1: أيوة أيوة أيوة
2: بعدين ما متأكد في رحلات في شيء ضمان بيعوضونه وشيء كيف الترتيب كيف ثلج وبرد أنت ما عندك شيء تطلع يديك ولا شيء حتى لو طلع يديك الماي بيرجع لك ف
1: أيوة أيوة
2: أنا حاول حتى قدر الإمكان بس هناك في زاوية كيف القامة شوية زاوية هناك ما توصل لها المساحة فشوية ها واضح وحاول أنا كذا ها ومركز وأنا أمشي ومركز أشوف أشوف أشوف أتقدم بعدين ها قلت مش فايدة لازم أغسل القامة حاولت أطلع يدي قدر الإمكان معنا الوضع صعب حاولت ها مساحة ولو شيء بسيط ها مشيت ما وقفت أبدا مشيت عليه الحل يعني شبه مغامرة نوعا ما يعني
1: هي مغامرة
2: فأنا صاحبي يقول صدقني أنت لو موقف وماشي القامة متأكد يمكن عادي تصل قبل عن التوتر اللي انت كنت فيه
1: فعليا صحيح فعل التوتر هذا والله توتر يسوي وايد ايه
2: فسبحان الله مشيت على ذاك الحال ومشيت ووصلت بالسلامة واستمتعت بالوضع بعدين رجعت لنفس المكان الشباب اللي كانوا في أريزونا وصراحة كانت من أجمل رحلاتي
1: والرحلات ايه
2: بالضبط بس لكن يعني هذاك اليوم تقريبا أيه. اكثر يوم اشوف فيه الشمس لان الشمس تعرف كيف ما عندهم كي شيء تجي من فوق لا تجي أيوة. كذا مايله يعني كانت شمس من الشروق لما الغروب انا اشوفها يعني عيني لدرجه لما جاء وقت الليل وقت النوم والله عيني تتحارق ما تتخيل كيف يقول اول مره احس بهذا الشعور اول مره اشوف الشمس وارهق عيني لهالدرجه أيه. هذا وحده هذا الدربه اللي لما القامه يعني ما وضحت معي كانت بيضه شوي وضع
1: استعجلت الوضع
2: بالفعل
1: يعني شوف محمد كملت انت كملت الرحله وسانست
2: كملت الرحله ورجعت بسلامه ورجعت فلوريدا يعني بعد هذه يعني من أريزونا تقريبا الى بعدين من أريزونا رحت الى تكساس تمشيت هناك بعدين من تكساس رجعت نفس الشيء لويزيانا لكن مدينه ثانيه اسمها نيو اورلينز بعدين من نيو اورلينز الى فلوريدا الحمد لله ما صدقت اني وصلت
1: هناك
2: لان دائما ساعات طويله
1: أيوه.
2: تخيل اطول ساعات يمكن سقت من 11 ليل الى 9 ليل يوم الثاني
1: اوه ساعات يعني
2: قريب
1: طويله
2: 20 ساعه
1: يعني اكيد انا شوف انا ارجع واقول انه ليتنا نحن دخلنا البرنامج من الساعه الاولى لانه بالفعل. تبارك الرحمن القصص وايد وباقيات بس 3 دقائق ولازم يعني احد يلحق على الاخبار وكذا. محمد راح يعني الحوار معك جدا رائع، الرحلات جدا رائعه، لا يعني نحن اكيد راح نطلع محتوى اليوم وايد حلو منك من رحلاتك اللي خبرتنا اياهم. اول شيء شكرا لحضورك
2: والله،
1: وايد شكرا على القصص والتجارب الحلوه اللي كذا يعني بثت فينا شعورنا يلا نجرب يلا نغامر، لأن فعليا الموضوع وايد وايد أحلى وايد أجمل لما أنت تكون موجود فيه. شكرا وايد على الصورة يلي تنقلها اليوم في حسابك والترويج الحلو يلي تنقله لكونه يعني عندك ما شاء الله دائرة صداقات جدا كبيرة من خارج عمان، فالله يعطيك العافية ووايد شكرا على حضورك.
2: شكرا
1: محمد.
2: شكرا جزيلا، وعمان تستاهل أكثر.
1: أي والله فعليا عمان تستاهل أكثر. إذا مستمعينا كذا نكون وصلنا إياكم إلى ختام حلقتنا لليوم، كان معنا ضيفنا محمد العلوي الملقب بأفرو وهو مغامر عماني. نقول لكم إجازة سعيدة وخميسكم ونيس. أيضا الشكر موصول للزميل مازن القصابي في السوشيال ميديا. أشوفكم على خير الأسبوع المقبل، كونوا في أمان الله، مع السلامة.
0: ياكم ياكم تراهم برطم
3: يا ربي هالسنتر الحر زايد.
4: نعم انه الوهيب
5: غيظ وحر والجو يا لطيف
6: وحرارة 50.
7: لا تحاتي ابد، نحن رح نكون معاكم في سوالف صيفكم مع هلا، نسمع اخباركم وتسمعوا اخبارنا، ضيوف رح يشاركونا حرارة الصيف
8: ضحكم ومواضيع
9: وأحلى الأوقات تقضوها معنا.
10: صيفكم مع هلا من الأحد للخميس ابتداء من 2 ظهرا مع حوراء البريكية على هلا اف ام.
11: صيفكم مع هلا.
12: شكرا، يعطيكم العافية. بس هدا هدا بس

0: حي
1: يا حيهم يا حيهم.
2: الحمد لله طيب ذكي مسيت.
3: الحمد لله
4: يا شكر الله. الحمد لله كلنا بخير وعافية.
5: اخبار وعلوم
6: اخبار وعلوم على هلا اف ام.
4: اهلا بكم مستمعين هلا اف ام في نشرة اخبار وعلوم الساعة 4. جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه يبحث خلال اتصال هاتفي مع دولة رئيس وزراء المملكة المتحدة تطورات الأوضاع في المنطقة والسبل الكفيلة بتحقيق التهدئة ومنع التصعيد لإرساء دعائم السلم والأمان. فخامة رئيس جمهورية رواندا يستقبل سعادة السفيرة نصرة بن سالم الهاشمية لتسليم أوراق اعتمادها سفيرة فوق العادة ومفوضة غير مقيمة لسلطنة عمان لدى جمهورية رواندا. سلطنة عمان تشارك في الاجتماع 27 لوكلاء دواوين الرقابة المالية والمحاسبة بدول مجلس التعاون. ومؤشر بورصة مسقط يغلق جلسة تداول اليوم عند مستوى 7277.20 نقطة منخفضا 4.3 نقاط وتجاوز قيمة التداول 55 مليون ريال عماني. كما بلغ سعر نفط عمان الرسمي اليوم تسليم شهر سبتمبر القادم 80 دولار أمريكي و97 سنت. هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية تفتتح المعرض الوثائقي ذاكرة وطن في أرض اللبان بصلالة. وفي آخر أخبارنا وعلومنا بالتأكيد هناك بداية تشكل للسحب الركامية على أجزاء من جبال الحجر مع احتمال هطول أمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا مصحوبة برياح نشطة. كما يمكنكم أكيد الاطلاع على أبرز التنبيهات المحتملة للطقس من خلال تطبيق الأرصاد العماني. دروب السلامة أتمنى للجميع.
6: أخبار وعلوم
5: وعلوم.
3: حي الله مياني. حي الله فيك.
2: يا مرحبا
0: يا شباب. حي الله بالحبيب. يا حي
1: يا حيهم يا حي.
2: الحمد لله طيب ذكي مسيت.
3: الحمد لله
2: يا شكر الله.
4: الحمد لله كلنا بخير وعافية.
5: أخبار وعلوم
6: أخبار وعلوم على هلا اف ام.
7: خالد بقول لك شيء بس لا تضحك علي.
8: خل اقول
7: اخر يومين من باقتي كل مره احاول اخلص النت الباقي عني يروح علي وما الحق.
8: حتى انا افتح كل شيء واي شيء وحتى افتح نت حال حيان والربع تحس جالس تستخدم النت بالغصب.
9: تو ليش كل هذا؟ ترى تقدروا تشتركوا في هلا بلس من اريدو وبياناتكم تتحول للشهر اللي بعده.
10: اشترك في هلا بلس من اريدو واستفد من ميزه تحويل البيانات المتبقيه للشهر التالي. اشترك عبر التطبيق. تطبق الشروط والاحكام. اريدو

0: يوميات البرامج تغطياتنا وآخر الأخبار تفاعلكم مع مختلف القضايا اليومية
1: على حسابنا في تويتر
2: At Hala FM Radio
0: على FM على تويتر
3: Hala FM Radio
4: Hala FM
2: مزاجك بالعرب

0: مشاعر، صوت وكلام ولحن تبحر فينا، تاخذنا في رحلة عكس الزمن.
1: وكانت بوقت حالتي النفسية سيئة وكنت زعلانة كتير، وبيجي بيسمعني محمد.
2: فاكر يا حبيبي في يوم ما سبتني أمشي ودموعي في عيني
1: ودمرتنا. يعني هالأغنية بسمعها كل الوقت ومن أحب الأغاني على قلبي، بحبها كتير. طبعا بعد في كتير قصص لأغاني بعد
0: مشاعر.
3: قصة أغنية المسافر قصة جميلة، أنا سمعتها الله جميلة، هذه فصل علي.
4: القطار وفاتنا والمسافر
0: مشاعر كل أربعة عند منتصف الليل على هلا اف ام.

0: مقاطع الفنانة وآخر مقاطع البرامج على حسابنا في تيك توك. تابعونا على هلا اف ام راديو. هلا اف ام راديو. وخلي مزاجك بالعربي دايما معانا.
1: هلا اف ام.
2: مزاجك بالعربي.

0: البحر
1: دام الجو حر وقيض وشمس ونار برا، نجوم من الكويت بيزورونا وبيداووا الصيف وحرة.

0: تعرفين شيء؟ أنا من الناس اللي يحبوا الوضوح وما أريد التزم بشيء بدون ما أعرف التفاصيل، ولذا السبب أنا مشتركة في باقات هلا بلس من أريدو.
1: ليش يعني هلا بلس؟
0: لأنها باقة مسبقة الدفع وبدون عقد، وبعد فيها وايد مزايا، وتشترك مثل ما بغيتي. قلت لش اشترك فيها وريحي بالش. باقات هلا بلس من أريدو بدون عقد، تمنحك مرونة كاملة لتختار الأنسب لك. اشترك الآن عبر التطبيق، تطبق الشروط والأحكام. أريدو، طور عالمك.
2: باقي ربع ساعة على برنامج هلا كافيه.

0: قليل برنامج هلا كافيه. هذه الساعة تأتيكم برعاية أواصر أسرع إنترنت في عمان. اشترك الآن عبر الواتساب 8000.
1: أخبار وعلوم.
2: حي الله من يهني،
3: حي الله فيك
2: يا مرحبا.
4: يا حي الله من حبيب، يا حي
5: يا حيهم يا حيهم.
6: الحمد لله طيب ذكي مسيف.
3: الحمد لله
7: حيا شكرا الحمد لله كلنا بخير وعافية.
8: أخبار وعلوم.
1: أخبار وعلوم على هلا أف أم.
7: جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه يبحث خلال اتصال هاتفي مع دولة رئيس وزراء المملكة المتحدة تطورات الأوضاع في المنطقة والسبل الكفيلة بتحقيق التهدئة ومنع التصعيد لإرساء دعائم السلم والأمن. حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه يبعث برقية تهنئة إلى أخيه جلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية بمناسبة ذكرى عيد العرش. وفخامة رئيس جمهورية رواندا يستقبل سعادة السفيرة نصراء بن سالم الهاشمية لتسليم أوراق اعتمادها سفيرة فوق العادة ومفوضة غير مقيمة لسلطنة عمان لدى جمهورية رواندا. سلطنة عمان تشارك في الاجتماع 27 لوكلاء دواوين الرقابة المالية والمحاسبة بدول مجلس التعاون. وقيادة شرطة خفر السواحل تلقي القبض على 28 شخصا من جنسيات أسيوية على متن قارب قبالة شاطئ ولاية السيب أثناء محاولتهم الدخول إلى البلاد بطريقة غير مشروعة وتستكمل الإجراءات القانونية بحقهم. هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية تفتتح المعرض الوثائقي ذاكرة وطن في أرض اللبان بصلالة. ومركز سلامة وجودة الغذاء 1000 ريال عماني غرامة للإعلان الغذائي المضلل والتراخيص إلزامي للمؤثرين والشركات. وفي آخر أخبارنا وعلومنا، لإزالة الصخور المتساقطة بلدية مسقط تعلن الإغلاق الكلي لشارع الجبل عقبة العامرات للقادمين من ولاية العامرات باتجاه ولاية بوشر من مساء الخميس 30 يوليو حتى مساء السبت القادم.
1: أخبار وعلوم.
2: وعلوم.
3: حي الله ياني، حي الله فيك يا مرحبا.
4: يا حي الله من حبيب، يا حي
5: يا حيهم يا حي.
6: الحمد لله طيب ذكي مسيف.
3: الحمد لله
7: حي شكرا الحمد لله كلنا بخير وعافية.
8: أخبار وعلوم.
1: أخبار وعلوم على هلا أف أم. في كل يوم هناك لحظات تستحق أكثر. مع بطاقات البنك الأهلي الائتمانية كل عملية شراء تفتح لك بابا لمزايا أكثر، عروض حصرية ومكافآت مجزية وتجاربها استثنائية تضيف قيمة إلى أسلوب حياتك، لأن التميز ليس مناسبة بل تجربة نعيشها كل يوم. البنك الأهلي شريكك في التميز.
9: الضباب ومع الأجواء الباردة يبقى الطعم اللي يجمع الكل حوله، الصفاء نكهة تكمل كل طلعة خريف.
10: الصفاء كلمنا وخلي الكل يوصل إعلانك. اتصل علينا على الرقم 9634-4767 أو 2200-9004.
11: احجز الآن في فعالية شعلة الرياضة المقدمة من صحار الدولي من 14 يوليو إلى 15 أغسطس في مركز عمال للمؤتمرات والمعارض. سجلوا أطفالكم في المخيم الصيفي المليء بالأنشطة الرياضية والترفيهية، ثم اجمعوا أصدقائكم واحجزوا ملعبكم بالساعة أو شاركوا في بطولاتنا كرة القدم، كرة السلة، الكريكت، الكرة الطائرة وتحدي النينجا، بالإضافة إلى فعاليات مصاحبة متنوعة. الوجهة المثالية للأنشطة الرياضية العائلية بانتظاركم في قاعات داخلية مكيفة طوال الصيف. احجز عبر موقعنا الإلكتروني sportsparkoman.com. شعلة الرياضة، أنت الشعلة.
12: بيتك يا
11: يزداد جمالا مع تنزيلات بانهوم الكبرى التي تصل إلى 80% على كل شيء من الأثاث الراقي للديكورات العصرية. كل شيء متوفر تحت سقف واحد بأسعار تناسب جميع الأذواق. العرض لفترة محدودة، فاستغلوا الفرصة الآن. زوروا فروع بانهوم بمسقط وصلالة أو تسوقوا أونلاين.

0: ومساكم الله بالخير والنور والسرور مستمعين هلا اف ام. اكيد حلقه الخميس الونيس. حمد شو اخبارك؟
1: الحمد لله ماني. شو اخبارك انت؟
0: الحمد لله بخير ونعمه. كيف امسيت؟
1: والله الحمد لله امسينا ان شاء الله بكل خير, ونمسي على المتابعين والمستمعين ايضا بكل خير.
0: اكيد شعورك اليوم الخميس؟
1: يا سلام, عاد نهايه الاسبوع
0: مالي خلق ازعل
1: وخلاص. هي نفس ما سمعتوا اماني, خميس ومالي خلق ازعل. يعني ان شاء الله اليوم بدايه ويكند جميل, روقان هدوء.
0: كأنه ويكند, انا ما قاعد احس انه ويكند.
1: ليش عندك شغل؟
0: ما اعرف, لا بس نسيت ان الخميس, عرفت؟
1: اوكي.
0: فالله شعور التحرر يعني الله وايد حلو.
1: خلاص بعد اسبوع طويل الخميس اخيرا شعور الراحة.
0: تعك تليفونك
1: تيلس,
0: لحد يسأل عنك,
1: سبروحك خلاص ودك تيلس. بس تيلس تي
0: كانك جماد.
1: ايوه بس خلاص تيلس بس. ما تسوي شيء خلاص. اوكي عادي, ويكند عيش حياتك
0: بالضبط يا اخي. ايش يقولهم؟ مو النفس عليها عليك حق
1: يعني. ولي نفسك عليك حق
0: بالضبط. هذه اليوم شعارنا لهذا اليوم.
1: اكيد.
0: زين بنروح لاول فاصل غنائي. طبعا اليوم عيد ميلاد عبد المجيد البلوشي, ونقول لك كل عام وانت بالف خير.
1: كل عام وانت بخير.
0: مواليد الاسد, يلا يا مواليد الاسد استمتعوا
1: يلا.

هدية عيد ميلادك، وأنا متأكد أني لو نسيتك ما نقص قدري، ولكن قلت أدور أي شيء يناسب عيادك. تفحصت الهدايا لين ضاق بشوفها صدري، أبي شيء يجملني معك لفاحة رنادك، ما بي شيء أمده والخجل من فوقي وحدري. وقلت أشوف بعض الناس قبل يحل ميعادك، وش اللي من هداياهم يليق بوجهك البدري؟ بعضهم جاب ورد وشفت كل الورد ما فادك، وانا اصلا اعتبر من جاب ذاك الورد ما يدري، لان الورد لو ما زاد بين يديك ما زادك. تركت الورد وعجبت بثلاث نجوك من بدري، هديتهم قفص وطيور، قلت في عيد ميلادك اسوي مثلهم واهديك طير في قفص صدرك.

0: كافيه على هلا اف ام.
1: ويا هلا وسهلا مستمعينا، رجعنا لكم مرة ثانية نكمل الحديث في هلا كافي في هذه الأجواء الجميلة إن شاء الله اليوم مع نهاية هذا الأسبوع والخميس والدنيا. فودنا نتكلم يعني كذا عن جو جميل، يعني ودنا نطلع خلاص من جو الأسبوع الطويل هذا ويكون نهاية أسبوع جميل. عن شو بنتكلم أماني؟
2: بنتكلم عن الأغنية اللي تذكرك بأجمل رحلات حياتك. أكيد في مرحلة من حياتكم، في حدث معين، في أغنية ارتبطت بهذا الحدث أو هذه الفترة أو هذا العمر. فاليوم برجعكم للذكريات الحلوة طيبة، سواء كان ثمانينات ولا تسعينات ولا مواليد الألفين اللي حظهم حلو وايد يعني. فخبرونا إيش هي الأغنية اللي تذكركم بأجمل رحلات حياتكم. فأنا بسأل حمد إيش هي الأغنية، خبرنا القصة المرتبطة بها.
1: أنا والله يعني كل فترة في أكيد أغنية يعني تحس لما تسمعها بعد فترة ترجعك لي هذيك الفترة. أكيد أكيد يعني كل حد منا عنده أغنية مثلا كذا ترجع ذكرى أيام مثلا الدراسة، أيام مكان معين، سفرة معينة. أنا صراحة لي في بالي الحين يعني أغنية شعلومة لحاتم.
2: لحاتم العراقي يعني ما يقدم
1: يقول منو يسمع لحاتم الحين، لكن أنا كنت أسمع هذيك الفترة فتذكرني بالسنة الأولى.
2: هذيك الأغنية أصلاً كانت هيت هذاك الوقت
1: فعلاً. كان
2: يلا براجعك لذكريات سنة كم؟
1: مش بعيد ترى، وايد 2021
2: والله. وايد يعني جديدة.
1: هي الأغنية قديمة لكن أنا كنت فترتي يعني خلاص أسمعها هذيك الفترة. شفتي مواليد 2000 تراهم خلاص يعني
2: مخضرمين.
1: هي
2: يلا بنسمع شعلومة بننطر.

0: عروض الصيف أدفنتشر آيلاند، ولأول مرة في السلطنة استمتعوا بأجواء مليئة بالمرح مع عروضنا المميزة للأطفال. 7 ريالات فقط للطفل الواحد، شامل جميع الألعاب وصالة التزلج، وعند حضور أكثر من 3 أطفال يصبح السعر 5 ريالات فقط للطفل الواحد، شامل جميع الألعاب وصالة التزلج. اصنعوا أجمل الذكريات مع العائلة والأطفال واستمتعوا بأوقات ممتعة مليئة بالمرح والسعادة للجميع. موقعنا العريمي بوليفارد الطابق الأول.
1: تفرد بحضورك على طريق هذا الصيف مع مجموعة أودي كيو. استكشف طرازات Q2, Q3, Q5, Q7 و Q8 من أودي مع مزايا حصرية تشمل ضمانا لمدة 5 سنوات وصيانة لمدة 5 سنوات والمساعدة على الطريق والتسجيل المجاني للسنة الأولى، بالإضافة إلى أقساط شهرية تبدأ من 184 ريالا عماني. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة صالة أودي في مرتفعات غلا اليوم. تطبق الشروط والأحكام. أودي.

0: المكافآت من بنك مسقط. اكسب نقاطا بسهولة مع معاملاتك المصرفية اليومية، واستبدلها بتذاكر سفر، إقامات فندقية، منتجات وغيرها المزيد. استكشف المكافآت عبر التطبيق أو الإنترنت اليوم. لمعرفة المزيد يرجى زيارة www.bankmasqat.com. تطبق الشروط والأحكام.
1: استمتع بصيفك في فندق هيلتون مسقط البندر أو فندق الحسين مسقط، واسترخي بجانب المسبح أو الشاطئ أو النهر الكسول. تبدأ أسعار الإقامة من 58 ريالا عمانيا غير شامل الضرائب والرسوم، مع إقامة ووجبات مجانية للأطفال دون سن 12 عاما، وتسجيل دخول مبكر وتسجيل خروج متأخر، وترقية للغرف حسب التوافر. للحجز اتصل على 24776262. العرض صالح حتى 30 سبتمبر.
2: إعلانك يفرق مع هلا أف أم. تواصل معنا على الرقم 9634-4767 أو 22-00-9004.
3: عمال يشتغلون في كل مكان وبين البيوت، وتنتج من هذه الأعمال حفريات عميقة تشكل خطورة على الكل إذا ما انتبهنا للافتات التحذير، والأخطر لما تتغطى بمياه الأمطار. علينا نتحذر منها لسلامة الجميع. نما لخدمات المياه، نستبق المستقبل.

0: يا هلا وسهلا، رجعنا لكم بعد ما سمعنا الأغنية هذه اللي كانت تذكرني يعني بذكريات جميلة.
1: رغم أنك قلت أنها كرنج شوية هذه الأغنية.
0: أيوة شيء بسيط يعني على هذيك الفترة كانت نعتبرها شيء واو
1: صراحة يعني.
0: بس الحين
1: كل الأغاني يعني صح ولا لا؟ أحس
0: فعلا فعلا، لكن ترى سبحان الله يعني بين فترة فترة الإنسان تتغير يعني أذواقه. يعني الحين أنا مثلا أسمع أغنية يمكن بعد 5 سنوات أنا أسمع أقول ليش كنت هذيك الفترة أسمع هذه الأغنية، شو كنت أفكر،
1: وش كنت أحس فيه،
0: شو كنت أحس
1: أعتقد
0: فيه؟
1: أنه يعني يكفي أنها تثير مشاعر فرح أو أنه حنين لفترة ما.
0: أيوة بالضبط،
1: هذا هو المقصد يعني، وأن إحنا اليوم نرجعكم لذيك الأيام الحلوة.
0: أيوة أكيد.
1: الحين بنروح لمشاركة تقول هذه الأغنية كنا نسمعها أنا وصديقاتي لما رايحين درب طويل حوالي 9 ساعات، وكانت أول رحلة نروح فيها مع بعض في الغربة، ومشغلها كل شوية لأنها كانت توها نازلة، أغنية تناديك لعبد المجيد ماجد المهندس.
0: يا سلام، يلا نسمعها.
1: شوف عشان كثرة الرسائل بنسمع يعني مو كاملة لأنها
0: هي مقتطف من الأغنية، عسب نعطي أكثر فرصة للمشاركات.
1: أيوة، وتناديك رغبات المقابيل
0: هيش من الأرض
1: للمجرة

0: كافي على هلا اف ام.
1: ومن المشاركات أيضا اللي وصلتنا في الأغاني اللي تذكرنا بفترة معينة من حياتنا، أغنية لحسين الجسمي اللي هي بلغ حبيبك، وهذه الأغنية المشاركة من مستمعينا تقول تذكرني لما كنت أرجع يوم الخميس لبلاد وأنا جالس في الخط، كانت تعيشني أجواء خرافية في الخط.
2: أنا ذي الأغنية تذكرني بعراسات زمان أول.
1: يا سلام بلغ حبيبك.
2: مسجل والشريط اللي فيه أكثر من أغنية عرفت ذاك.
1: اشتغل هي
2: فكانت هذه من الأغاني.
1: فيلا نسمعها.

هناك لحظات تستحق أكثر. مع بطاقات البنك الأهلي الائتمانية، كل عملية شراء تفتح لك بابا لمزايا أكثر.

0: اليوم. البنك الأهلي، شريكك في التميز.
1: اكتشفوا سحر صلالة وجمال موسم الخريف بإقامة لا تنسى في فنادق هوانا صلالة. يمكنكم الاختيار من بين 4 فنادق مميزة: منتجع صلالة روتانا، فندق فنار، فندق ذا كلاب أو فندق جويرة. سواء كنتم تخططون لإجازة عائلية أو رحلة مع الأصدقاء أو استرخاء وسط الطبيعة الخلابة، فستجدون كل ذلك في هوانا صلالة، حيث تجدون المطاعم الشهية والمرافق المتنوعة، هذا بالإضافة إلى الاستمتاع بحديقة هوانا المائية. لا تفوتوا جمال الخريف في فنادق هوانا صلالة، فهواكم هوانا. احجزوا إقامتكم الآن بالاتصال على 232-75748 أو عن طريق زيارة موقعنا hawanasalala.com/stay.

0: تنفيذا له. قانون العمل يوازن بين مصالح العامل وأصحاب العمل. مع تحيات وزارة العمل.
1: استمتع بتجربة قيادة استثنائية من فولكسفاجن هذا الصيف. استمتع بعروض مميزة على تيروك، تيغوان، تيرامونت، باسات وجيتا مع أقساط شهرية تبدأ من 99 ريال عماني، بالإضافة إلى ضمان المصنع والصيانة والمساعدة على الطريق والتسجيل المجاني للسنة الأولى. تفضل بزيارة صالة عرض فولكسفاجن في مرتفعات غلا والتحدث إلى فريق المبيعات. تطبق الشروط والأحكام.
2: فولكسفاجن.
3: هلا كافي على هلا اف ام.
4: وأهلا بكم مجدداً مستمعينا. بنروح لآخر مشاركة وآخر رسالة من عند أم آية تقول: مساكم الله بالخير، خميس ونيس عليكم. أسمع حرية الوصف لي مؤيد حبراس، تذكرني بالخريف الماضي وأجواء الخريف الماضي. صح في أغنية السنة حلوة جنن، ولكن أيضاً حرية الوصف كان لها يعني جو مختلف. أتفق معاك
5: أكيد. خلونا نسمعها
4: واللي ما شلوا صلالة
5: يسمع الأغنية عسى بيعيش الجو.

0: ويا هلا وسهلا، رجعنا لكم بعد ما سمعنا هذه الأغنية اللي أكيد الحين رجعتنا لأجواء صلالة، واللي ما ساير صلالة يعني أتوقع هذه الأغنية رجعتها للأجواء الجميلة هناك مع الخضار مع الفعاليات. ودائما أغانيه يعني اللي يسمعها خلي يعيش الجو هناك، فاللي ما ساير هالسنة أنا أقول قضي الوقت حلو تسمع الأغاني، في أغنية جديدة ممكن أنكم تسمعونها يعني تعيشكم الجو هناك حلو. فحلو الواحد أنه يعني يصنع السعادة لنفسه.
1: إي والله
0: إذا ما شلوك صلالة يا أخي أنت استانس بروحك.
1: فكرة جيدة والله الصراحة،
0: فكرة جيدة أيوة
1: رهيبة وللغاية. نوجه له تحية
0: أكيد.
1: بخبرك خبر يقول لك أن في سيدة زين اسمها كارمن خيمينيز، سيدة من مدريد تبلغ 57 عام، يقال أنها عاشت نحو 28 عام مدعية فقدان بصرها بعدما أخبرت عائلتها وأصدقائها أنها أصيبت في عينيها.
0: زين.
1: خلال هذه 28 سنة تعامل معها الجميع على أنها كفيفة دون أن يشكوا يعني في حقيقة أمرها، لكنها كشفت لاحقا بأنها لم تفقد بصرها يوما، وأنها اختلقت هذه القصة ليش؟ لتتفادى التفاعل مع الآخرين مثل إلقاء التحية والدخول بأحاديث قصيرة، لأنها تقول أني ما أحب الحياة الاجتماعية. فالصدمة كانت كبيرة عند عائلتها وأسرتها لما اكتشفوا الحقيقة، خاصة لما تذكروا مواقف كانت يعني ما تشوفي كانت تشوف سين هسه ما تشوف، فهمت؟ فانزين يعني كانت يعني يقولوا كانت تشوف تلفزيون، كانت تحط ميك اب، وحصلت دعم مخصص لذوي الإعاقة هتشوف منها، وأصبحت الآن مهددة بمسالة قانونية بسبب هذا الادعاء.
0: والله يعني صراحة سالفة هذه سالفة يعني أنا فكرت في المواقف اللي هم متخيلينها هي ما قاعدة تشوف هي لا يا ست
1: صامدون
0: يا ست تشوف
1: ما شاء الله. لكن 28 سنة يعني ما أدري أحس هل ممكن هل حقيقية القصة؟
0: والله يعني 28 سنة هي مسوي عمرها ما تشوف،
1: كيف درست كيف مشت
0: كيف عاشت حياتها
1: أوفر.
0: كيف أتقنت الدور أنها ما تشوف؟
1: أحس أن أهلها كانوا يعرفوا بس هي كانت تأخذ الدعم. شوف حركة أنك ما تبغى تسلم على حد تسوي عمرك ما تشوف.
0: أيوة هذه.
1: تلبس نظارة تصدق يعني وتخطف.
0: أحس هي مؤسسة اللي ما فيهم بارض، هي الرئيسة،
1: هي
0: على قمة الهرم.
1: أي والله صح
0: فعلا ما فيها بارض أبدا، فعاد يعني اخترعت هذه السالفة. أنا ذكرت سالفة لما كنت صغير على نفس الموضوع هذا.
1: أيوة.
0: لحد اليوم يعني الوالدة يزاها الله خير كل ما حست أنها فاضية تبغي تضحك تذكر السالفة يعني كل تجمع. في يوم من الأيام أنا يعني
1: هي
0: بالضبط سويت نفسها هذه، بس شو أني ما أسمع كنت ياهل يعني حسيت وايد صارت تعليمات وهذا، فجأة قررت قلت ترى أنا عندي مشكلة ما أسمع يعني هالفترة، ويلسوا يعني معيشين الجو أن ما أسمع وتي بالإشارة
1: يعيدوا الموضوع ويصرخوا لما ينادوك شكله.
0: والله يعني شفتي كيف موجود يعني صار ما في شيء أصلا. أنا أذكر سالفة أنا يعني بروحي أنك كنت مخترع عني ما أسمع لأني أنا ما أبغي أسمع كنت.
1: واو أنا بسأل المستمعين يسووا هذه الحركة اللي ما أسمع لا أرى ولا
0: أتوقع
1: أتكلم.
0: أنك ما تشوف حتى لو هو يشوف يسوونها وايدين أنا متأكد نفس سالفة هذه.
1: لا أحس صعبة يعني نشوف بعض وما نسلم لا أوفر يعني بضطر إني أسلم.
0: أيوة تشوفين بعض أوكي بتسلمين، لكن مثلا شفتي حد مكان بعيد بتسوين عمرك تونا لا ما تشوفينه وأنا مشغولة تي طالعين التليفون تمشي بسرعة.
1: صح يعني أحيانا الإنسان يجي وقلت ما يبي يسلم.
0: صح أحيانا تكون مثلا مستعجل أنت يعني صح يمكن تقدر الإنسان وهذا، بس أنك أنت مستعجل ف. عادي ترى يعني أحس ما يعني بعد
1: أحس
0: الواحد
1: بعد على حسب المكان. مثلا لو مجمع تجاري ترى يعني ناس قاعدين يقضوا مشاغلهم فليش سلموا علي وليش أيوة. سلم عليهم خلاص
0: عادي. إذا حد شفت حد يعني خطف عليك وتعرفه تي سوى عمره فاقد أنت بعد سوى عمرك فاقد
1: يعني لا تسعى لا تشره
0: هي كمل حياتك عادي عيش.
1: لكن في ناس يسووها أباهم يخبرون عن هذه المواقف، طبعا ما بتوصل فيكم ل 28 سنة يعني، لكن هل تسووا هذه المواقف وهل تنزعجوا لما أحد يشوفكم وما يسلم عليكم؟
0: خلونا نسمع نشوف هل فعلا تسوون هالحركة هذه ولا لا ونشوف.

0: عش التميز مع بطاقات البنك الأهلي الائتمانية واستمتع بعالم من المزايا.
1: لأن عيشة عمان شيء ثاني، اغتنم فرصها في موسم الخريف العقاري.
2: موسم الخريف العقاري،
1: تعالوا تعرف على فرص التملك والاستثمار في المدن المستقبلية ومشاريع صروح، واحظى بفرصة التواصل المباشر مع المطورين في مكان واحد. نحن بانتظارك في واجهة الحافة من 25 يوليو وحتى 5 أغسطس، من الساعة 5 عصرا وحتى 11 مساء.

0: لكل الناس. هذا الصيف المتعة ما لها حدود في مسقط جراند مول. عيشوا أجواء MGM هابي لاند مع ورش إبداعية، عروض ترفيهية، أنشطة تفاعلية ومفاجآت ممتعة لجميع أفراد العائلة حتى 5 سبتمبر. استمتعوا بالفعاليات كل يوم أربعاء، خميس، جمعة وسبت من الساعة 6 مساء وحتى 10 مساء. لا تفوتوا أجمل فعاليات الصيف في MGM هابي لاند، فقط في مسقط جراند مول. MGM هابي لاند، صيف ما له حدود.
1: أوه خسرنا، يلا هالجايات أحسن، والعرض اللي خبرتك عنه فاتني بعد، وحتى الراتب طار. عادي عادي تصير، بس تصدق يواسيني إن بياناتي باقية معي وما بتضيع. أي بيانات قصدك؟ باقة أوبلس من أريدو، فيها ميزة تحويل البيانات المتبقية للشهر اللي بعده، يعني عندي شيء مضمون.
2: فنان، إيش تبغى أكثر من كذا؟
1: استفد من ميزة تحويل البيانات المتبقية للشهر التالي، فقط اشترك في أوبلس من أريدو. اشترك الآن عبر التطبيق، تطبق الشروط والأحكام. أريدو، طور عالمك.
0: يقدم لكم طيران السلام حالة الطقس.
3: من هلا أفهام، هذه حالة الطقس غائم جزئيا على سواحل محافظة ظفار والجبال المجاورة لها، مع تساقط الرذاذ المتقطع صحو بوجه عام على بقية المحافظات، مع فرص تشكل السحب وهطول أمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا مصحوبة برياح هابطة نشطة على أجزاء من جبال الحجر، وقد تمتد لتشمل المناطق الساحلية لبحر عمان.
4: صيفك على كيفك بأقل الأسعار. طيران السلام.
5: هلا كفي على هلا

0: إذن رجعنا لكم أكيد من جديد وسالفة الرهيبة هذيك المدريدية اسمها كارمن اللي سوت نفسها ما تشوف عشان تتجنب الحياة الاجتماعية لمدة 28 سنة.
1: 28 سنة سوت عمرها ما تشوف لهالدرجة هذه. أنا صراحة يعني أحس أتفق ويا أماني أنها كانت تبغي المبلغ اللي كانت تعطيهم إياه الحكومة الأسبانية للأشخاص اللي هم يعانون من نفس هذه المشكلة. نحن سألناكم هل تسوون نفسها سواء كنتوا تخلون عمركم ما تشوفون أو ما تسمعون، فبناخذ بعض الردود اللي وصلتنا. أماني
0: أكيد هنا شذة تقول ليش تسموها احتيالي، يمكن بالعكس تكون عزلة اختيارية، هي اختارت العزلة وأنا أحييها الصراحة على هذا الموضوع وتمثلني وين تمثلني أنت كذي شراتك.
1: لكن عزلة 28 سنة
0: قصدها أنه يعني ما تشوف لما في أحد في المول أو في مكان عام تشرد تسوي نفسها ما تشوف.
1: جميل أوكي حلو حلو. إنزين فيهن يرد عنا يقول 28 سنة عاد هذه أخذت راحة النفسية لمستوى أوسكار، أنا أقصى شيء أسوي إذا شفت المدير ياي في الممر أطلع تليفوني بسرعة وأسوي نفسي أدور شبكة يالس أشتغل على شيء ولا أشوف الإيميلات. هذا يعني ما سوى مسكين بعد عمره يعني أنه ما يسمع، وهذا بعد أنه يالس ها يشتغل أو أنه، فحبيت تكنيكك صراحة.
0: أيضا هنا في مشاركة من نادين أو نادية تقول قدوتي في الحياة، والله أنها فكرة ممتازة وما تلام إذا خلت نفسها ما تشوف، الواحد صار يهرب يحاول قدر الإمكان أنه يعيش هذه العزلة. احنا صح ندعو يعني هذا الويكند انه للعزله وانه ترتاح، بس لدرجه اشوف الاوادم مرقطه العلاقات.
1: زين عندنا هني بعد رساله تقول اذا واحد يطلبك فلوس وما رجعها هذه افضل طريقه. كل ما تشوفه في الشارع من نفسك ما تشوفه وبيستحي يطلبك وانت بتعيش بسلام.
0: يا سلام. زين هنا في رد واقعي تقول ضيعت عمرها في الانعزال الإجباري من نفسها وحرمت نفسها من مباهج الحياة.
1: فعلا يعني أنا أحس وايد، لكن بعدها هي يعني حسيتها مرتاحة ما أدري ليش. زين في رسالة تقول أنا ما أسوي نفسي ما أشوف، أنا أحط السماعات الكبيرة في إذني بدون ما أشغل فيها ولا صوت، بس عشان لو حد ناداني أطالع بابتسام وأشر على السماعة وأكمل طريقي بضمير مرتاح.
0: تعرف أنا محط السماعة كل شوية أشيلها، ها قلتوا شيء ناديتوني أتوشل عرفت، بس ما شاء الله عليها
1: لا هي مكملة عادي لابس السماعة لا ما تسمع.
0: أيوة وحتى لما مثلا في اجتماع ولا سالفة سوي نفسك لابس السماعة وعلوم كلها عندك
1: تسمع.
0: بالضبط. أيضا هنا في مشاركة تقول خوش فكرة بتعرف كل الناس على حقيقتهم وتسمع ايش يقولوا عنها وهم عبالهم أنها ما تسمع وما تشوفهم، وهذه الفكرة جدا رهيبة. هي رهيبة بس هم كل يوم ما 28 سنة
1: صح.
0: يعني أعتقد
1: 28 سنة عاد.
0: أيوه
1: وايد 28 سنة. أنا أحس مثلا في يوم كذا ما فيك بارض يلا
0: البس
1: سوي
0: نظارة شمسية
1: أيوه البس نظارة شمسية وتمشى روح.
0: إنزين
1: في عندنا بعد في واحد يقول أنا أسوي عمري لما أشوف حد مثلا أعرفه أسوي عمري أتكلم في التليفون.
0: رهيبة هذه الفكرة رهيبة
1: وايد
0: أنا شجع صراحة
1: وأنا أسويها أحيانا أعترف
0: صح.
1: سوي عمرك وأنا سوري أنا عندي اتصال مهم أو أنك يعني تمشي بسرعة ويالس حاط التليفون في اذنك انت ما يالس تسمع شيء ابدا او حتى يالس تسمع فويس قديم حسب ان لا تعرف في بعضهم صايدين الحركه.
0: انا سويها يعني اغلب الاوقات لما يكون رهاب اجتماعي عندي يعني وسط عوالم وناس وداخله ما اعرف هو ما اعرف لو يجيكم هذا الشعور بس ان انا لازم اتصل على حد ولازم يكون معي على الفون لانه ما اعرف
1: لان احيانا صح تحسين مكان يعني اشخاص دي جديده ما مرتاحت لهم مثلا فحلو تكونين مع شخص مثلا في الاتصال او حتى يعني بعضهم ما يكون في الاتصال بس هو عمره مشغول يعني
0: أيوة
1: حسب ما يبين انه وحيد
0: وايد. أيوة. أيوة. لا انك تمشي كذي يعني ما اعرف الناس تشوف عليك وانت تشوف عليهم
1: صح
0: احس شعور غريب
1: ايوه صح.
0: انزين نروح لي رساله يعني احنا خلصنا من الموضوع ولكن بنرجع بنسمع الاغنيه لانها حلوه وايد. تقول الاغنيه الوحيده اللي وصفت الخريف بانصاف ولامست قلوب الناس هي اغنيه احلام ونتمنى نسمعها. بنسمعها ان شاء الله
1: نسمعها
0: نخبركم معلومه.
1: المعلومه هي ان هذه الاغنيه نازله قبل ما اطلع انا على الدنيا. انا مواليد 2003 الأغنية 2000
0: وحمد ما يعرف الأغنية
1: واليوم بسمعها وياه.

0: هذه الساعة كانت برعاية أواصر أسرع إنترنت في عمان. اشترك الآن عبر الواتساب 8000.
1: في كل يوم هناك لحظات تستحق أكثر. مع بطاقات البنك الأهلي الائتمانية كل عملية شراء تفتح لك بابا لمزايا أكثر. عروض حصرية ومكافآت مجزية وتجاربها استثنائية تضيف قيمة إلى أسلوب حياتك، لأن التميز ليس مناسبة بل تجربة نعيشها كل يوم. البنك الأهلي، شريكك في التميز.
2: نقدم خدمات الكهرباء والمياه والصرف الصحي بجودة عالية وموثوقية تامة. نماء لخدمات ظفار، نهتم بك.

احجز الآن في فعالية شعلة الرياضة المقدمة من صحار الدولي من 14 من يوليو إلى 15 من أغسطس في مركز عمال للمؤتمرات والمعارض. سجلوا أطفالكم في المخيم الصيفي المليء بالأنشطة الرياضية والترفيهية، ثم اجمعوا أصدقائكم واحجزوا ملعبكم بالساعة أو شاركوا في بطولاتنا كرة القدم، كرة السلة، الكريكت، الكرة الطائرة وتحدي النينجا، بالإضافة إلى فعاليات مصاحبة متنوعة. الوجهة المثالية للأنشطة الرياضية العائلية بانتظاركم في قاعات داخلية مكيفة طوال الصيف. احجز عبر موقعنا الإلكتروني sportsparkoman.com. شعلة الرياضة، أنت الشعلة. قيد اسمك لتبادر بصوتك. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: كافي على هلا اف ام.
1: حياكم الله مستمعينا، رجعنا لكم مرة أخرى بعد هذه المشاركات الجميلة اللي سمعناها منكم في موضوع الأغاني اللي تذكركم ب يعني فترات من حياتكم، تذكركم بموقف معين. وبعدها تكلمنا عن البنت أو خلينا نقول اللي كانت تسوي عمرها ما تسمع، أو اللي كانت تسوي عمرها عفوا ما تشوف لمدة 28 سنة. وخلينا مشاركاتكم، هل انتم فعلا سووا نفسها في احيان ولا لا؟ وكانت في مشاركات جميلة سمعنا فيها وسولفنا ودردشنا. طبعا نحن انتهينا من الساعة الاولى، وان شاء الله يعني مكملين في الساعة الثانية مع ضيفتنا الأستاذة وفاء بنت علي العامرية، رئيسة مجلس إدارة جمعية المرأة العمانية بولاية السيب. إن شاء الله راح نكون معها في الساعة الثانية بإذن الله تعالى في انتظارها نحن، وراح نتكلم أكيد عن حملة جميلة جدا وعنوانها صراحة أنا أعجبت فيه جدا، اللي هي حملة هل عادية؟ هذه النعم المنسية، اللي هي مقدمة من جمعية المرأة العمانية بولاية السيف. زين، أنا نتكلم عن هذه الحملة، نتعرف عليها أكثر، على شو تركز، وأنتوا ممكن تشاركونا في هذا الموضوع أيضا في هذا العنوان الجميل اللي هو هل عادية هذه النعم المنسية. اليوم أكيد عندنا كثير من النعم في حياتنا، ونحن يعني خلاص تعودنا عليها فصارت كأنها عادية، ولكن هي في حياة أشخاص آخرين هي مش عادية أبدا، هم يتمنون نعمة من هذه النعم الحمد لله اللي موجودة عندنا. فالسؤال مرة أخرى لكم، هل عادية مثل هذه النعم المنسية؟ وأكيد مع ضيفتنا راح نتكلم عن هذه الحملة أكثر ونرجع لكم إن شاء الله تعالى. إلى ذلك الحين خلونا نسمع لأغنية لعبد المجيد عبد الله وراشد الماجد، تبي لي إليك، ونسمعها ونرجع إن شاء الله لكم.

0: إذا في هذه الساعة عندنا حديث كذا جميل إنساني عن اليوم مجموعة من النساء قاعدة تشتغلن بضمة وضمير من أجل تحقيق بعض الرسائل والأهداف اللي تترك أثر إيجابي في المجتمع. لما نتكلم عن وفاء البنت علي العامرية وهي ضيفتنا لهذا اليوم، ترأست مجلس إدارة جمعية السيب، الجمعية العمانية، جمعية المرأة العمانية بولاية السيب، وأيضا شاركت في إطلاق والإشراف على عدد من المبادرات المجتمعية. وبالتأكيد اليوم تكلمتوا عن تعزيز دمج مختلف فئات المجتمع، عندكم كان مشروع اسمه حافز اللي أطلقتوه لتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة، وأيضا حملة هل عادية هذه النعم المنسية، لكن تفاصيل أخرى وأيضا محاور من هنا وهناك كلها بنتعرف فيها اليوم مع ضيفتنا وفاء. أهلا وسهلا بك، نورتينا.
1: يا هلا والله، مساء النور، وشكرا جزيلا على اهتمامكم ودوام متابعتكم لنا.
0: يعطيك ألف عافية.
1: الله يعافيك.
0: بداية نبغى نتكلم عن وفاء، وباها تخبرني يعني إيش الدافع اللي خلاها اليوم تكون رئيسة جمعية المرأة العمانية بولاية السيب.
1: هو الحقيقة أولاً الدافع كان حب الأسرة للعمل التطوعي، يعني إحنا في أسرتنا كثير الوالد والوالدة كانوا مهتمين في هذا المجال من يوم كنا صغار يعني، فهذا الدافع الأساسي. الشيء الثاني أساساً الإنسان المسلم سبحان الله فيه فطرة كذا إنه دائماً يحب يبادر ويحب يساعد، وعاد الله ينمي فيك هذه المهارات أو هذه القدرات التطوعية، ومع الوقت تحس أنك ما تقدر تعيش من غيرها.
2: صحيح.
1: أيوة، فهذا الأساس. بعد ذلك طبعا يعني من خلال دراستي ومراحلها المتعددة كنت دائما لازم أدخل في لجنة الأنشطة والبرامج، لازم أخوض تجربة يعني مع الزملاء والزميلات اللي موجودين معي سواء في الدراسة الابتدائية والإعدادية، وحتى لما وصلت للأكاديمية أنا استمريت يعني في هذا الشيء. وفي يوم أنا مارة كذا خلاص كان قريب أتخرج من البكالوريوس، شفت كذا جمعية المرأة على طريقي قلت أكيد هذا الصرح يعني حابة أني أدخل فيه. وكنت هذيك الأيام خلاص يعني على وشك التخرج، فما حبيت أني خلاص من بعد التخرج أكون ما لي عمل تطوعي وكذا، وكنت يعني وقتها ماسكة عشيرة الجوالات إذا سمعتوا على الحركة الكشفية طبعا كنا نعرفها. فمن هنا بدأت الفكرة، فدخلت الجمعية كعضوة في البداية، وبعدين كونت هناك أسست عشيرة للجوالات وكانت أول عشيرة في جمعيات المرأة.
0: جميل.
1: أيوة
2: جميل.
1: ومن خلالها يعني دخلت في مجلس الإدارة، وبعدها ممكن ما كملت سنة صرت رئيسة مجلس الإدارة.
0: يعني العمل التطوعي يجري في دمك، ما تقدرين من دونه.
2: فعلا فعلا اليوم نزين إن إحنا نتكلم عن العمل التطوعي. اليوم العمل التطوعي ترى يحتاج لقلب ويحتاج لوقت ويحتاج لأيضا إرادة، لأنه هو في الأخير عمل تطوعي.
1: أكيد.
2: اليوم شو اللي يخلي أستاذة وفاء تكمل في هذا المجال؟
1: شوف على المجال يعني على المستوى المهني أنا أيضا بدأت أعمالي المهنية في العمل التطوعي، يعني اشتغلت في جمعية الأشخاص ذوي الإعاقة والأطفال ذوي الإعاقة لمدة 12 سنة تقريبا. فحتى العمل اللي كنت أقوم فيه كمهنة كان أيضا فيه تطوع وفيه إنسانية.
2: جميل.
1: فالاستمرار هو أن أنت داخليا تحس أن عندك سبحان الله سعادتك لما تكون مساند للآخرين. إذا ما ساندت شخص لمدة كذا أيام معدودة أحس أن في شيء مر علي مش مكتمل. أيوة. لازم يعني أسوي شيء جديد. المساندة مش لازم تكون بالمال، هذا شيء يعني يمكن غائب عن الكثير. أنت إذا قلت كلمة طيبة، إذا طيبت خاطر حد، إذا ساعدت ولو بمبلغ بسيط جدا، يعني هذه تعتبر مساهمة وتخلق في داخلك مشاعر غير عادية.
0: صحيح.
1: تخليك إنسان متجدد، طاقتك دائما عالية، مستعد دائما للعطاء. ف سبحان الله يعني. وأيضا مجالات التطوع أو العطاء متعددة جدا، من ضمنها الشيء اللي أنا أحب أمارسه دائما اللي هو التدريب أو نقل المعرفة.
0: حلو.
1: هذا أيضا مجال تطوعي، كثير ناس يعني يقوموا بالتدريب بمبالغ، وهذا شيء عادي يعني مصرح للجميع أنه يقوم بهذه الأمور، لكن سبحان الله نقل المعرفة بشكل تطوعي في مشاعر خاصة تنتج داخلك تخليك دائما تستمر.
0: جميل.
2: صحيح.
0: أيوة. ودائما يعني يقول لك ازرع الخير او اعطي الخير يرجع لك.
1: بالضبط.
0: فمتى وفاة حست انه اليوم الخدمة المجتمعية هي جزء من من من من حياتك او جزء من رسالتك في الحياة؟
1: والله يعني من لما كنت في مقاعد المدرسة، لأن من ثاني ثانوي وأنا متطوعة بشكل رسمي في جمعية الأطفال ذوي الإعاقة، وبعدين انتقلت إلى جمعية العمانية للمعاقين، وبعدها دخلت مع ذوي الإعاقة السمعية، وبعدها يعني تعرفت على جمعية المرأة من خلال كذا تجوالي، وخلاص حسيت أنه يبدو أن هذا المجال لازم يعني أكون فيه على طول.
0: بس قصص أيوة. مواقف صارت لك يعني خلينا نقول من الابتدائي ما شاء الله.
1: أيوة.
0: وإعدادي يعني أكيد الواحد تيجي لحظات يأس وإني تعب، لكن أكيد في مواقف خلال هذه المسيرة الطويلة.
1: شوفي أول موقف أني أنا حسيت أن شخصيتي تتطور بشكل سريع وين ما أروح، يعني رغم أن الدكتوراه عندي حلم أتمنى إن شاء الله الله يوفقني، بس وين ما أروح من لما خلصت الثانوية كل حد كان يناديني الدكتورة. أيوة. فيعني حسيت أنه يمكن طريقة الحديث، طريقة التعامل مع الآخرين، حل بعض التحديات، هذه من أشياء اللي يعني العمل التطوعي خلقها فيني أو نماها فيني.
0: جميل.
1: فهذا أول شيء أنا أحسه خلاني أستمر وأكمل. الشيء الثاني سعادة الآخرين، يعني لما طفل يتغير وضعه من حال إلى حال يصير أفضل، يعني من الأشياء الجميلة أن الوالدة عندها مدرسة خاصة، وهذه المدرسة هي تخصص فيها مقاعد للطلبة المعسرين أو الأيتام. فلما نخرج الطفل في نهاية العام وأمه يعني تستقبله وهو متخرج، سعادة غريبة، يعني تحسي والله أنتوا ما قصرتوا، والله يعني أنا ما كنت أتوقع أن ولدي يقدر يدرس هذه المرحلة أو مرحلة التعليم المبكر، واليوم أنتوا زرعتوا فيه شيء جديد، والحين هو مستعد لمواجهة الحياة بشكل أفضل ورايح على صف أول مستعد وكذا. فتخيلي يعني إحنا نشوفه شيء عادي، هي تحس شيء نقل حياة طفلها من حال إلى حال. نفس الشيء لما كنا نوزع السماعات لذوي الإعاقة السمعية، ناس ما كانت تسمع وفجأة صار السمع بالنسبة لها شيء جديد في حياتها. هذه المشاعر يعني تخليك دائما توصل البيت لازم تقعد تصيح.
0: صحيح.
1: تتذكر يعني أيوة
0: تهدو حياة.
1: أيوة. هو تحسين حياة الآخرين بشكل أو بآخر يخليك أنت دائما في مشاعر فياضة ومستعد دائما أنك تقدم الأكثر.
2: جميل. زين أنا أبغي نرجع لبدايات، يعني أريد موقف من البدايات أيام الدراسة أو أيام المدرسة هو اللي خلى اليوم أستاذة وفاء تكون في هذا المجال بشكل أكثر. يعني تذكرين أيام الدراسة أكيد أنت عندك هذا. أيوة. الجانب.
1: نعم.
2: تذكرين موقف كذا ساعتي أحد كذا خلى هذا الشعور
0: حساسة
1: وصرين تصيحون يعني اليوم.
2: فأكيد في موقف كذا أو مواقف، نحن نبغي واحد من هذه المواقف اللي خلاها اليوم زاد وفاء لا أنا لازم أكون في هذا المجال، يعني وكل ما تذكرين هذا الموقف يعطيك دافع أكثر أن تتكملين في هذا المجال أكثر.
1: في يعني لما تبى يعني من سن صغير ولا
2: نبدأ من هذاك السن؟ يلا.
1: يعني لأن الوالدة كانت قبل الجمعيات وقبل الفراغ كانت تحب ترتب الملابس كل آخر سنة، الملابس الجيدة طبعا أو المستخدمة بشكل بسيط، وتغسلها وترتبها وتوزعها للآخرين. فكانت في واحدة من يعني الأخوات قالت أنا والله عندي أطفال من عمر كذا إلى كذا بس ما مجهزت أنهم للعيد، فعطيناها يعني كالعادة وكذا. فالبنت لما لبست الفستان الأم يعني وايد انفعلت وما صدقت يعني أنها قدرت تلبس بنتها حق العيد وكذي. فهذا الموقف صراحة أثر فيني وايد، قلت سبحان الله شيء نحن نشوفه بسيط، يعني فستان بسيط وجميل هو، لكن نحن أوريدي استخدمناه يمكن مرة أو مرتين وشفنا أنه خلاص يعني أو البنت اللي تستخدمه كبرت، بس هي شافته أهداء عظيم كبير حق بنتها يعني. فأنا هذه اللحظة قلت يعني كيف هذا الشيء البسيط يخلي إنسان يبكي يحس انه شيء اهداء عظيم، يحس انه غير من حياته، بتطلع قدام الجيران حلوه مرتبه كاشخه، بتطلع قدام عيال عمها
0: فرحه العيد
1: فرحانه. أيوه. فللامانه يعني قبل لا تصير هذه المهام للفرق التطوعيه فقط، لان نحن الحين ما نشتغل في العمل الخيري، نشتغل في العمل التوعوي في الجمعيات المرأة. ف كنت حريصة دائما أثناء توزيع هذه الأمور أنها تكون جديدة، أنها تكون جديدة، يعني مش ما حد استخدمها أبدا.
0: أيوة.
1: يعني فإذا كان اللبس المستخدم يولد هذه الفرحة، كيف إذا كان جديد وهي تبطله من
0: كيسة
1: الكيس،
0: وانت تقدم أيضا أفضل ما عندك وأحسن ما عندك للآخرين.
1: أيوة. فهذه من الأشياء اللي وايد يعني حسيتها لامست يعني.
2: وفعلا يعني اليوم انطباع هذا الشيء، اليوم تقلتي اليوم انت حرصتي على ان اذا بيكون في مثل هذه المبادرة ان لازم تكون الملابس جديدة، وهذا نابع عن موقف سابق حصل
1: لك
2: أثر. وفعلا هذا هو الشيء الجميل اليوم في الأعمال التطوعية، ان نحن عشنا تجارب سابقة.
1: أيوة.
2: ودنا انها تكون بطريقة افضل في المستقبل. جميلة مثل هذه المواقف، ودنا نسمع أكثر. ترى اليوم مستمع جدا يحب، ونحن نحب نسمع مثل هذه المواقف، لأنها هي أثر. توصل تؤثر فعلا، وتخلي الإنسان فعلا تشوف يشوف هذا الجانب، ترى هو جانب مهم اليوم العمل التطوعي.
0: احنا بنتكلم أيضا عن هذه النعم اللي عادية ولكن هي مش عادية، لا، وإحنا ننساها من خلال حملة قامت بها جمعية المرأة العمانية بولاية سيب. بس قبل لا نتكلم عن الحملة اليوم، كيف تصفين رحلتك في جمعية المرأة العمانية بالسيب من لما تأسست إلينا اليوم؟
1: أنا أصفها بالرحلة القوة.
0: نعم.
1: أعطتني قوة كثير، أعطتني علاقات قوية جميلة، خلتني يعني أحس أنه أي مشكلة أواجهها هي إن شاء الله زائلة، لأني شفت وايد مشكلات عند كثير ناس، فأحس اللي عندي هون دائما. التساقك بالمجتمع بشكل مباشر يخليك دائما بخير.
0: نعم.
1: لأنك تشوف فعلا أنك في المكان اللي الله يعني حطك فيه عندك رسالة دائما لازم تشتغل عليها ولازم توصلها.
0: صحيح.
1: فموقعي اليوم كرئيسة جمعية المرأة هو مسؤولية كبيرة، وأنا صراحة أحاول أني أتحملها وأعيشها بكل ما أوتيت من قوة، لأنه ما في حد دائم في مكان، فلما يكون الله عطاك هذه الفرصة أو عشتها تشتغل عليها صح يعني.
2: جميل.
1: بشكل يرضي الله.
2: جميل. إنزين اليوم كيف ممكن أن توازنين بين المسؤوليات الشخصية خارج هذا النطاق وبين اليوم خدمة المجتمع؟ أكيد ترى لازم الواحد بعد يوفق. أكيد. بين الجانبين، والواحد ممكن يواجه صعوبة في هذا الجانب.
1: ما أنكر في تحديات، لكن مهارة إدارة الوقت من بعد الاستعانة بالله، وكذلك كيف أنت تقنع اللي حواليك والآخرين أنك أنت ترى اللي قاعد تقدمه جدا مفيد. والحمد لله أنا الحين حتى عيالي يشاركوني كل الفعاليات. يعني حتى أمس جزاهم الله خير الموجودين يقولوا ما شاء الله العائلة كلها موجودة، أقولهم أنا ما أتحرك بدون العائلة. يعني هم السند الأساسي. يعني
0: يمكن أنت أيضا تأثرتي بوالدتك واليوم. أيوة. أبنائك، فأعتقد يعني الصغير يشوف الكبير وخلاص.
1: أيوة. والوالد بعد
0: أيوة يربى معاه.
1: فالحمد لله يعني حتى بنتي تقول لي أمس ماما إذا ترى بتطلعي أنا بكون بدالش بعدين رئيسة الجمعية، وهي بعدها صف خامس
0: ما شاء الله
1: قاعدة تخطط.
0: إيه صح يا رب.
1: أيوة. فهو يعني الأسرة أنش تشركيها وياش في العمل التطوعي، خصوصا بعد ما حصلتي من قوة من خلال أداء هذا العمل، ممتاز جدا ويولد الإبداع لدى الأطفال أو الشباب الموجودين في العائلة أو حتى كبار السن اللي هم قدواتنا والبركة، لما يتشاركوا معانا يحسوا أنهم وايد مرتاحين. يعني نحن في الجمعية عندنا لجنة خاصة لجداتنا، اسمها لجنة بخرة. هذه اللجنة معنية أنه هم يوصلوا حياتهم اللي عاشوها للجيل الحالي. فنسوي لهم مثلا محاكاة عيد الفطر سابقا وكانت جلسة جدا جميلة. نسوي لهم مثلا تجارب في الحلي اللي كانت تستخدمها المرأة سابقا، كيف أنها يلبسوها يتعرفوا عليها. يعني هذه الأشياء تخلي لكل إنسان في أي مرحلة من عمره قيمة، تخليه مرة ثانية يرجع حياته اللي كان عايشينها بس مع الآخرين اللي موجودين حاليا في حياته.
0: رسائل طيبة، مشاريع يعني مؤثرة أيضا
1: الحمد لله.
0: قاعدين تنقلونها بطريقة مختلفة وأفكار طيبة يعني مبخرة. على طاري اليوم للأجيال والمرأة، كيف تغيرت احتياجات المرأة يعني من السنوات الماضية إلى اليوم؟ يمكن إحنا نشوف جمعيات المرأة العمانية من الخارج بس ما يعني تعمقنا فيها أكثر، فإيش اللي يصير وإيش اللي تقابليه وتحاولي إنك تحليه؟
1: تمام. أنا أول ما مسكت جمعية المرأة كان في هناك مشروع اسمه محو الأمية الرقمية، كان مشروع حكومي وكان في مثل المختبرات مجهزة من قبل الحكومة جزاهم الله خير، على أساس أنه نحن نعلم الأمهات كيف يستخدموا الحاسب الآلي.
2: جميل.
1: أيوة، كانت هذه أول بداية، يعني هاي من أهم الرسائل اللي كانت مخصصة للجمعيات. وكان أيضا

0: ثلاثة أجيال ابتداء من كبار السن وإلى الأطفال، وطبعا بإشراك الشباب. فإذا أنت ما مشيت على نفس المسار وظليت بنفس الاتجاهات اللي كانت سابقا ما راح تواكب، وراح يصير الشباب أو الأطفال ما يحبوا يدخلوا جمعيات. فمن ضمن الأشياء اللي يعني حبيت أني أجددها في الجمعية أنه أشرك يعني الشابات في الجمعية وأخليهم يبدعوا. يعني أكبر مثال عندنا ما شاء الله لجنة الإعلام كلهم شابات،
1: لهم تحية صراحة. أيوة. ما قصروا.
0: تحية كبيرة لرئيستهم زهرة المحروقي، وهي على فكرة من العائلة بعد.
1: جميل.
0: زين. وزهرة يعني ما شاء الله عليها، يابت زميلاتها اللي معاها في نفس التخصص الإعلام، والجميل أيضا أنك لما تكون متطوع متخصص هنا يجي الفرق. فصاروا يعني يعطوني أفكار كثيرة، بعضها كنت لازم أرتبها وبعضها كنت أقبلها مباشرة. تعرف أيضا أنت في إطار العمل المدني أو العمل المجتمع المدني لازم ترتب كل الأشياء اللي راح تظهر للمجتمع، لازم تكون مناسبة، لازم تكون لائقة، لازم تكون يعني تصل للمجتمع بطريقة احترافية. وبصراحة هم كانوا مستجيبين. أيضا أنت كقائد يعني طريقتك في التعامل مع الشباب لازم تكون فيها مرونة، تتلقى أفكارهم، تتحمل بعض حماسهم، تشاركهم هذا الحماس. فهم صراحة كانوا جدا متفاعلين، وهم صراحة أوجدوا هذه النقلة الجديدة وخلوا أكثر عدد الشباب والشابات يدخلوا معنا الجمعية. أنا أقول شباب وشابات ترى، لأنه عندنا لجنة اسمها لجنة الدعم والمساندة، فيها
1: الشباب
0: والشابات.
2: جميل.
1: حلو. يعني
0: أيوة فيها رجال، يعني فيها شباب.
1: ربما في جمعيات اليوم أصبحت تركز على فئة معينة وتحس الشباب والشابات في عالمهم، بس حلو أنكم اليوم قاعد تجمعون هالأجيال. بتكلم عن احتياجات المرأة والمشاكل، هل اليوم أنتوا بس تقدمون هذا الجانب التوعوي أم في نساء تلجأ لجمعية المرأة العمانية لمشاكل أخرى؟
0: فترة كان عندنا استشارات طبعا أسرية تعطى بشكل مجاني لعضوات الجمعية. أيضا عندنا طبعا تمكين المرأة، تمكين المرأة اليوم اجتماعيا من خلال إيصالها لطرق جيدة أو صحيحة إذا عندها هي مشكلة اجتماعية. طبعا نحن عندنا وزارة التنمية الاجتماعية ومقصرة وجهات أخرى، فإحنا نكون حلقة الوصل الصحيحة اللي نوصلها للجهة الصحيحة والشخص الصحيح اللي يقدر يساعدها على أنها تتحرر من هذه التحديات أو تتغلب على أكثرها. أيضا عندنا الطفل، الطفل اليوم ما يجذبه أي فعالية أو أي شيء.
1: صحيح.
0: لذلك المرأة تحتار أحيانا وين تحطه وتودي إيش تعطي. فأيضا في هذا المجال يعني ورش مناسبة للأطفال تخلي الأم أكثر قدرة على إدارة أسرتها. أيضا نقوم بورش تدريبية في تنظيم الأسرة، في رعاية الطفولة، في تنظيم الوقت، لأنه أنا بالنسبة لي أعتقد أنه الوقت هو أهم يعني عامل يخلي الأسرة الشخص نفسه مرتب. أيوة. فلما ترتب وقتك وتعرف أولوياتك وين تقدر أنك تعطي بشكل جيد ومناسب. يعني
2: جميل.
0: يعني تحديات المرأة اليوم تراها وايد اختلفت.
1: صحيح.
0: أيوة ما مثل السابق، صار عندها تحديات في تعامل مع أطفالها اللي مهتمين بالتقنية أكثر، صارت ثقافتهم التقنية أعلى من ثقافتها.
1: حتى أساسيات التربية لربما.
0: نعم.
1: يعني هناك في اختلاف في الأجيال
0: كثير. أيوة كثير. فهذه هي الأشياء، يعني اختلفت الرسالة تماما أو أنها صارت في مسار يعني مختلف حسب الجيل الحالي.
2: جميل جدا.
1: ويعطيكم
2: ألف عافية. نحن مكملين الحديث وياك أستاذة، لكن بنروح فاصل إن شاء الله وراجعين ومكملين الحديث
1: إن شاء الله.
3: هلا كفي على هلا اف ام. تفرد بحضورك على طريق هذا الصيف مع مجموعة أودي كيو. استكشف طرازات Q2, Q3, Q5, Q7 و Q8 من أودي مع مزايا حصرية تشمل ضمانا لمدة 5 سنوات وصيانة لمدة 5 سنوات والمساعدة على الطريق.

0: والتسجيل المجاني للسنة الأولى، بالإضافة إلى أقساط شهرية تبدأ من 184 ريالا عماني. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة صالة أودي في مرتفعات غلا. اليوم تطبق الشروط والأحكام. أودي
1: مع فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
2: مسافر هذا الصيف؟ ضاعف نقاط مكافأتك عند التسوق دوليا باستخدام بطاقتك الائتمانية المؤهلة من بنك مسقط. العرض ساري حتى 31 من أغسطس 2026 مع مكافأة بنك مسقط. المزيد بانتظارك. لمعرفة المزيد سجل الدخول إلى تطبيق بنك مسقط. تطبق الشروط والأحكام.
3: هل تطمح إلى مستقبل مهني أقوى؟ ابدأ رحلتك مع جامعة مسقط، حيث تجمع برامجنا الأكاديمية بين التعليم الجامعي والشهادات المهنية العالمية والتدريب العملي لتكتسب المهارات التي يبحث عنها سوق العمل. برامج بكالوريوس رائدة تشمل 3 سنوات أكاديمية وسنة تدريب عملي إلزامية. برامج ماجستير حائزة على اعتمادات وشهادات احترافية في عام واحد فقط. سجل الآن للاستفادة من خصومات على الرسوم الدراسية تصل إلى 40%. للتسجيل أو الاستفسار اتصل على الرقم 93-89-25-04 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني muscatuniversity.edu.om. جامعة مسقط، طموح يتعدى الآفاق.
4: في كل يوم هناك لحظات تستحق أكثر. مع بطاقات البنك الأهلي الائتمانية كل عملية شراء تفتح لك بابا لمزايا أكثر.

0: تعيشها كل يوم. البنك الأهلي، شريكك في التميز.
1: استمتع بصيفك في فندق هيلتون مسقط البندر أو فندق الحسين مسقط، واسترخي بجانب المسبح أو الشاطئ أو النهر الكسول. تبدأ أسعار الإقامة من 58 ريالا عمانيا غير شامل الضرائب والرسوم، مع إقامة ووجبات مجانية للأطفال دون سن 12 عاما، وتسجيل دخول مبكر وتسجيل خروج متأخر، وترقية للغرف حسب التوافر. للحجز اتصل على 24776262. العرض صالح حتى 30 سبتمبر.
2: استمتع بتجربة قيادة استثنائية من فولكسفاجن هذا الصيف. استمتع بعروض مميزة على تيروك، تيغوان، تيرامونت، باسات وجيتا، مع أقساط شهرية تبدأ من 99 ريال عماني، بالإضافة إلى ضمان المصنع والصيانة والمساعدة على الطريق والتسجيل المجاني للسنة الأولى. تفضل بزيارة صالة عرض فولكسفاجن في مرتفعات غلا والتحدث إلى فريق المبيعات. تطبق الشروط والأحكام.
3: Volkswagen.
4: هلا كافي على هلا اف ام.
5: ويا هلا وسهلا متابعينا ومستمعينا، رجعنا لكم مرة ثانية مكملين الحديث في موضوعنا. أستاذة، اليوم نتكلم أكيد عن الأعمال التطوعية، ونسمع دائما أن يعني سوي خير وأيضا عقب بحر، أو اعمل خير وأكيد في يوم من الأيام إذا أنت قدمت شيء لإنسان أو لمجموعة من الأشخاص راح يرجع لك أكيد بطريقة أو بأخرى. هل فعلا هذا الشيء موجود؟ هل أنت لامستي هذا الشيء من خلال واقع التجربة؟
6: أيوة بصراحة. يعني طبعا أنا أم لستة أبناء، أيوة ولدين وأربع بنات، الله يحفظهم إن شاء الله ويحفظ أحبائكم.
5: آمين يا رب.
6: فواحد من عيالي الله يحفظه يعني شوي عنده صعوبات إنه هو ما يقدر بسرعة يستوعب الدروس وكذي، فكنت أنا دائما متضايقة يعني حزينة، أقول هذا الولد شو أسوي فيه. وتعرف كأم يعني وكوجودي كرئيسة جمعية في المجتمع وإني أروح مدارس وأعطي نصائح وفي تنظيم الأسرة وكذا، فكان بالنسبة لي الموضوع يعني غريب، يعني كيف أنا مش قادرة أتحكم في هذا الموضوع. فسبحان الله عندي أخ عزيز من الزملاء يعني اتصلت فيه، وهو عنده مدرسة ويعني عنده دروس خصوصية في هذا المجال. فلما كلمته قال لي أستاذة أنت نسيتي قبل لا أبدأ مشروعي كيف ساعدتوني في المكان، أعطيتوني المكان وكان جدا ساعدني أني أنا أنمي مشروعي لحد ما صارت عندي مدرسة. أنا سكت، قلت له أيوة يلا الحمد لله يعني، وذاك بفضل الوالدة وكذا وجهودها. قال لا لا الولد معانا ومن الحين اعتبريه بيبدأ معانا يعني أنه يتعلم، وإن شاء الله بتشوفي كيف يتغير. طبعا أنا ذيك ساعة أحاول فيه يعني إنزين أوكي بدفع نص أوكي، قال لا خلاص الموضوع تسكر. فالخير يرجع لك، الخير يرجع لك، وأنت لما تسوي خير أتوكل على الله، لا تعتقد أن الخير هذا الله وإن أخره لمدى معين هو أخره للحظة المناسبة. فأنا لما هذا الشخص ساندنا أنا والوالدة في أنه يبدأ مشروعه في مدرستنا ويعني وبدأ يشتغل في صف واحد عندنا وبعدين صاروا صفين كذا، يعني كانت مجرد مبادرة، ما كان في بالنا يعني أنه نحن في يوم من الأيام
7: بيرجع لنا هذا العطاء.
6: فهذه من المواقف الحقيقية فعلا، والحمد لله يعني الولد يمكن سنتين وشيء كان يأخذ معاهم أونلاين، ما شاء الله يعني الحمد لله استفاد جدا يعني.
5: فعلا جميل جدا. أيوة. اليوم يعني نفس ما قلتي أنت ما مخلي في بالك أن لما ساندت هذا الشخص في البداية ما مخلي في بالكم أنكم في يوم من الأيام، لأن يعني نحن اليوم ساندنا عسب إن شاء الله في المستقبل يعني هو بيردن الجميل.
6: بالضبط.
5: اليوم أنتوا قدمتوا له هذه المساعدة من باب حب الخير من حب المساعدة.
6: بالضبط.
5: في الأخير
6: يرجع.
5: يرجع.
6: الخير يرجع.
5: أكيد. جميل.
6: فهي كذا الفكرة. ونفس الشيء يعني هذا شيء يأثر عليك شخصيا ويأثر على مشاعرك وتبدأ تتذكر أنه سبحان الله يعني الموقف ما كان عادي، أنت كنت تشوفه عادي.
7: صح. وهذا أيوة. الموضوع ينقلنا أيضا لمسألة الحملة اللي سوتوها مؤخرا.
6: نعم.
7: وهي حملة هل أن عادية
6: هذه
7: النعم المنسية. نعم. يعني اليوم كل موقف ذكري تقولين عادي، يعني ما فكرت لحظتها، ولكن هي يعني قد تكون كبيرة كبيرة عند الله حتى سبحانه. فأعرف ليش جات فكرة هذه الجمعية أو هذه الحملة عفوا.
6: طبعا هذه الحملة سبحان الله يعني التفكير فيها جدا عميق. احنا اليوم عايشين في بلد آمن، وهذه من الأشياء يمكن الناس اللي ما تشعر فيها لما صارت الحروب وصارت التحديات الكثيرة اللي حوالينا السياسية. نحن بلد الحمد لله آمن، فهذه من أهم الأشياء اللي خلتنا نحن نفكر في شيء يتحدث عن النعم، ومش بس نعمة الأمن والأمان، النعم الكثيرة اللي حوالينا، نعمة الصحة. كل يوم الإنسان يصحى الصباح الحمد لله بخير. نعمة وجود الأسرة المتماسكة، كثير ناس يعيشوا في أسر مفككة. فالفكرة يعني كانت مختلطة كثير فيها أكثر شيء مشاعرنا إحنا كبشر اتجاه النعم اللي نعيشها كل يوم، لكن ما قاعدين نشكر عليها الله بشكل صحيح. وهذا التقصير يعني سبحان الله الإنسان مقصر دائما اتجاه خالقه، لكن يحتاج يمكن توعية معينة حتى يرجع.
7: نعم.
6: إلى الله ويشكر ويتذكر علشان تدوم هذه النعم. فهي كذا يعني كانت فكرة الحملة. وطبعا الشابات اللي معي في الجمعية اللي هم لجنة الإعلام كانوا يجتمعوا ويخططوا ويفكروا، بعدين يطلعوا لي عاد بالاسم وبالأشياء الأخرى اللي شفتوها كلكم في ختام الحملة. نعم. الحمد لله.
5: فعلا هو الاسم جميل جدا. أنا صراحة من شفت الاسم الحملة فعلا اسم يلامس يعني ترى جانب كبير من واقعنا حاليا. اليوم عندنا نحن نعم كثيرة، لكن بما أنها صارت متوفرة يعني فصارت كأنها نعمة عادية ومنسية فعلا، لكن هي في الواقع مش عادية. اليوم كثير من الأشخاص يتمنون مثل هذه النعم. شو الأشياء اللي ركزتوا عليها في هذه الحملة؟ شو مثلا النعم اللي كثير اليوم الناس تعتبرها عادية؟ ركزتوا أتوقع على أشياء معينة في هذه الحملة. أكيد. شو الأشياء اللي ركزتوا عليها؟
6: أول شيء ركزنا عليه نعمة الإخاء، وكان افتتحنا الحملة بجلسة سميناها إخاؤنا نعمة. وأصلا نحن نعمل جلسة إخاء للعضوات كل بعد فترة يعني، فخصصنا هذا اليوم عساس نتكلم عن نعمة الإخاء وكيف أنه نحن في جمعية المرأة يعني الحمد لله متفاهمين ومتعاونين، وغالبا حتى لو اختلفنا نعرف نوصل لنقطة تفاهم الحمد لله، بفضل طبعا مجلس الإدارة متكاتف جدا والعضوات اللي ماسكين اللجان. وهذا شيء صراحة أنا جدا أفتخر فيه أنه عندي فريق متفاهم ومتفائل. يمكن لازم أخبركم التحديات اللي كانت قبل
7: لأن
6: أيوة يعني دخولك للجمعية في البداية وتحصل الأمور غير منظمة وتبدأ ترتب ياخذ منك وقت وياخذ منك عمر، ولكن أنت تحصد. هذه من الأشياء أيضا اللي حصدتها أنه اليوم فريقي جدا متفاهم ومتفاعل الحمد لله من بعد جهد تنظيمي كبير. لما تكرس تخصصك في المجال التطوعي، طبعا أنا عندي ماجستير إدارة أعمال، هذاك الوقت كان عندي بكالوريوس، فحاولت أني أنطبق دراستي على الجمعية وصارت الأمور تمشي يعني بشكل أفضل. فإحنا ركزنا على نعمة الإخاء هذه اللي موجودة بيننا، وعملنا اجتماع أو لقاء خليني أقول كان يعني تآخي أكثر من أنه رسمي، وبدأنا نطلع الأفكار. فطلعت الأفكار أنه مثلا نعمة وجود كبار السن، نعمة وجود الأطفال، أيضا نعمة يعني التآلف والصحبة الطيبة. ومن الأشياء أيضا اللي تكلمنا عنها اللي هي نعمة الرضاعة الطبيعية، أيضا تعاوننا مع مختصة في هذا المجال. فسبحان الله سلسلة أفكار كذا تتابعت، ومن ضمن الأفكار أنا كنت أيضا اقترحت أنه نتكلم عن نعمة السند. السند اللي هو الرجل اللي موجود في حياة المرأة. السند يعني ابتداء من الأب إلى الأخ إلى الزوج، كل هذيلا مفروض أنه نحن نرجع نفكر فيهم أنه فعلا هم نعمة في حياتنا، وكيف نتعامل معهم بطريقة صحيحة. يعني مثلا بدل ما أفكر أنه هو يحاول يتحكم فيني، لا والله هو خايف علي. فهذه من الأشياء اللي نحن أيضا في المجتمع حاصلة يعني، ويصير فيها مشادات. فخصصنا جلسة خاصة لنعمة السند، وكانت يعني فيها تفاعل كبير صراحة. الحمد لله.
7: ربما يعني من النعم اللي ما أدري كيف خطرت على بالكم. الحين في حارين بيقولوا هذه مو بنعمة، أكيد في مواقف
6: بعض. لا بالعكس، يعني أنا بالنسبة لي، لأن الحمد لله الحمد لله عايشة بين أولا الوالد بالنسبة لي سند،
7: إنزين،
6: ونفس الشيء إخواني، وكذلك يعني أبو العيال. فما أحس أنه الرجل يعني ما أحسه إلا أنه هو نعمة. صحيح في تحديات، في تحديات وفي اختلاف آراء وفي أشياء تواجهنا كثيرة في الحياة، لكن الإنسان دائما يرجع للأساس. وجود الرجل في حياة المرأة جدا مهم، وهذا من النعم اللي صراحة أنا شخصيا يعني حاولت أن كثيرا نركز عليها ونتكلم فيها بشكل صريح، يعني وأنه كيف نحل التحديات اللي بيننا، وأنه ما نكون دائما ضد بعض. بالعكس، إحنا مخلوقين عشان نكمل بعض، ما علشان نكون ضد بعض. يعني
7: يعني اليوم الحملة لم تكن موجهة للمرأة فقط،
6: لا لا أبدا، كان
7: لكل أفراد المجتمع.
6: نعم.
7: غيرت ثقافة الامتنان، إيش الأثر اللي تحسي أنه تركتها هذه الحملة؟
6: في أخوات شاركوا معنا في مسيرة البر اللي بدأنا فيه الحملة. في المسير هذا طبعا كنا نمشي خطوات صغيرة، لكن علشان نوصل رسائل كبيرة. طبعا شاركونا فرق متعددة، منها جمعية إحسان، منها فريق المسير لنادي السيب، وكثير أخوة شاركوا. فكانوا المسنات اللي جاية في كرسي، اللي حاولت تمشي خطوات كذا بسيطة رغم المرض ورغم التعب. الفكرة كانت يعني واحدة من الأخوات تقول لي والله أنا في حياتي ما مشيت مع الوالدة، ما فكرت يعني أني أنا هي تقدر تمشي هنا وأيبها، وما فكرت يعني في هذا الموضوع. أنتوا الحين زرعتوا فيني أني أنا كل يوم أيبها هذا المكان، أخصص لها ولو 10 دقائق. يعني يعني المسير ما كان رياضي انه نحن نمشي بشكل سريع، لا، كان عبارة عن مسير مناسب لهذه الفئة.
7: جميل.
6: فأثناء المشي أساسا كانت تطلع لش قصص وأفكار وكذا، وناس بدأت تفكر يعني. وطبعا احنا بدينا من الفجر من ساعات مبكرة صباح السبت يعني، فحتى وقت الفجر هذا بالنسبة لنا نعمة.
7: صحيح.
6: يعني الناس غالبا ما تفكر انها تطلع هذا الوقت تمشي، وخصوصا برفقة كبير سن يعني.
5: جميل جميل. اليوم تكلمتي انت عن من النعم اللي منسية واللي ركزتوا عليها، اللي هي نعمة السند.
6: أيوه.
5: للمرأة.
6: من حقه.
5: ففعلا اليوم نحن نسمع ترى ان والله في يعني اكيد قصص كذا. أيوه. لا فعلا هذا يعني الرجل يعني ما يعتبر يعني وصل لمرحلة السند. هو فعلا يعني في حالات أو في قصص مرت عليكم في من خلال هذه.
6: نعم.
5: الحملة أو أيضا من خلال الحملات السابقة، هل في قصة تذكرينها تخص هذا الجانب وعالجتوها؟
6: نعم، هو غالبا نحن نحول الحالات لمختصين، لكن في قصة أنا شخصيا يعني يمكن أول مرة بتكلم عنها، وهي طبعا بشكل سري. يعني في واحدة من أخواتي جاتني قالت لي والله أبو عيالي مش فاضي، وإخواني ما فاضين، وما أدري، والوالد دايما مريض، وأنا يعني أحس أني تايهة في حياتي يعني، وعيالي كلها علي وكلهم أولاد، عندها كلها أولاد يعني. فقلت لها زين أنت إيش تسوي غالبا في الأسبوع، يعني إيش هو نظام حياتك يعني في الأسبوع؟ فقالت أنا طول الأسبوع أداوم في شركة، أرجع آخر النهار طبعا هل كان، وبعدين أنام لحد بعد صلاة العشاء أحيانا، وبعدين يلا يلا على السريع أذاكر حق العيال وخلاص مرة ثانية نرجع ننام. يعني كنت أنزل ليش ما تستغني عن نومة العصر لين العشاء يعني؟ قالت شو بقعد أسوي وأنا رادة هالكان؟ قلت لها شوفي أنت حاطة في بالش أنش تعبانة. قلت أنا شخصيا كنت أداوم بعدين أروح الكلية بعدين أرجع حق عيالي بعدين أنام وياهم في نفس الوقت. انزين فشوية رتبي الجدول وحاولي أنش كل يوم أو كل يومين تخصصي وقت لشخص من الرجال اللي موجودين حوالينش. يعني عزمي أخوش يوم على قهوة، حاولي تطلعي شوية مع الوالد، حاولي كذا. طبعا التحدي كان كبير لأن هي أصلا مفهوم الحياة مع الرجل بالنسبة لها لأنه زوجها كان غالبا ما موجود، يعني ظروف عمله أسبوعين بس في أسبوعين يكون موجود. فعموما مع الأيام ومع الوقت يمكن مرت سنة وشيء وأنا أحاول فيها يعني وأعطيها بعض النصائح والتوجيهات، مرة تتقبل مرة أحصل كلمتين كذا. سبحان الله اليوم وضعها مختلف جدا. يعني قالت لي سبحان الله مرة عزمت أخوي على قهوة واستغرب، قال لي أول مرة تعزميني، دائما أمر عليش مرور الكرام يا موصل لش غرض من عند الوالدة يا ماخذ منش غرض حق الوالدة. فإحنا أحيانا ننسى ترى أنه هذا ترى إنسان مش بس شيء معين نطلب منه وخلاص أو نطلب منه يصلح شيء أو. فيلس دخل معاي وهذا وجلس مع أخواني وضحكنا وقال لي إيش رايش أوديهم الدكان وإيش رايش، وبدينا نبني مع بعض كذا أمور وأشياء حتى صار الحين عندهم مثل مشروع منزلي يعني يقوموا فيه سويت معين كذا يبيعوا، وصاروا يشتركوا في أشياء. يعني أنا ما أقول لك الموضوع انحل في يومين،
7: أكيد يأخذ وقت
6: وأنه أنا كنت ما أخليها صراحة في حالها، يعني كل يومين أتصل فيها أقولها ها اليوم قعدتي مع مين قست.
7: يمكن تعرفي بعد التربية والتنشئة أو كيف العائلة تتعامل مع بعضها البعض هذا بيأثر بشكل كبير،
6: نقص الحوار اليوم يؤدي إلى أن نحن أن نبني أفكار مغلوطة. يعني أنا أتخيل مثلا أقول والله أخوي ليش بيقعد معي، أكي هذا أهمه في الشباب بس. لا ترى يعني أنا مثلا أخوي نفس الشيء ظروفه يعني داوم كذا، بس لما يرجع على طول أتصل فيها متى أي أشرب وياه قهوة.
7: شعور نعمة الأمان والسند مختلف.
6: أيوة يعني بس أنش تقعدي وياه حتى لو ما في سالفة حتى لو ما في مشروع ترى صحيح. إحنا خصوصا العلاقات الأسرية مش مفروض أصلا يكون مبنية فقط على المصلحة
5: صحيح.
6: أو على موضوع معين. مثلا احيانا انا دوامي مثلا في المدرسه يبدا الساعه 7:30 او 7، بس احيانا ابكر واروح بدري على اساس اتريق مع الوالد والوالده لاني اعرفهم من الفجر خلاص هم قايمين
7: صح.
6: فهذه الاشياء تخلق فرق
5: صحيح.
6: تخليك يعني انت ولو قعدت 10 دقائق تراها بالنسبه لهم او في قلوبهم شيء كبير
7: صحيح،
6: ان هي حطت وقت حقنا.
7: شفت فيديو اليوم عن شخص يتكلم يقول المكالمة الوحيدة اللي مستحيل ايش ما كانت ظروفي برد عليها اللي هي امي وابويا لانها تكون اخر مكالمة يعني. فكان الموضوع بالنسبة لي جدا مؤثر فعلا. احنا ننساها هذه الاوقات، مشاغل الحياة والدنيا تسرقنا والمسؤوليات وننسى انه لا يعني ما تدري الوقت موجود اليوم بس بكرة لا.
5: صحيح
6: صحيح.
5: واماني بعد انا بضيف عليك أن اليوم وبضيف على كلام الأستاذة أن اليوم ترى صحيح ياسين نسمع أن بعض العوائل أن اليوم يقول نقصل نفس ما ذكرتي نقصل الحوار. أنا اليوم ما أقدر مثلا أكلم أخوي أكلم أختي بسوالف عادية لأن نحن خلاص تربينا وتعودنا هي على الرسمية. أنا أريد اليوم كل واحد يصير التغيير منه من نفسه اليوم.
6: نعم.
5: إذا أنت اليوم علاقتك مع أخوك رسمية أنت أكسر هذه الرسمية، أنت اليوم سولف عن شيء معين مثلا نفس ما قلتي عزمي مثلا على
7: جمعة الويكند أيوة. استغلوا الوقت
6: نحن لازم رسمية. يعني الحمد لله يعني فعائلتنا لازم نلتقي كل جمعة عند الوالد والوالدة وأيضا في الجانب الآخر يعني عودت عيالي إنه لازم يزوروا أهلهم وكذا ويكونوا موجودين دائما. فهذه الألفة ضروري تحصل يعني، وهذه من النعم اللي نحن لازم نستفيد منها وأيضا يعني ركزنا عليها في حملة الجمعية.
7: يعطيكم ألف عافية، جهود طيبة تقومون فيها، واليوم من الجمعيات المتميزة جدا جمعية المرأة العمانية بولاية السيب. ما أدري يعني بنسأل سؤال أخير محمد، الحديث جميل معك بس وصلنا للساعة 7، بعد كل هذه السنوات اليوم إيش الرسالة اللي تبي تقدميها لكل امرأة تسمعنا اليوم عندها أفكار ومترددة؟ إيش اللي صادفته وفاء وفي خلال هذه المسيرة ولكن ما توقفت عنده، قالت أكمل؟ فنبي كذا تحفيز لكل امرأة تسمعنا اليوم، حتى لكل رجل يعني ليش لا،
6: لكل الناس أقولهم الشيء اللي تخاف منه بس هو صح ومنطقي وفي إطار الدين ابدأ فيه أولا.
5: كما قال مثال اللي تخاف منه بدي.
6: أيوة أنزل. فأنا مثلا لما فكرت أدرس كنت متوترة وخايفة وأطفال صغار وكذا، بس على طول بديت، على طول رحت الكلية وسجلت وبديت، والحين الحمد لله مستمرة. فاللي تخاف منه أبدأ، هو اللي مع الأيام ومع إرادتك راح يصير كبير في حياتك. لا تخافوا من أي شيء دام أنتم مع الله، هذه رسالة أكيد يعني راح تكون مؤثرة في حياتكم.
7: جميل. أيضا قلتينا تحت الهواء قبل شوية عن أشياء أو تحديات صادفتك.
6: أيوة.
7: كان وديني تذكريها لأنها أيضا جزء من العقبات اللي ما وقفتك.
6: أيام التنظيم في الجمعية لما بديت أسوي النظام الأساسي والحوكمة وكذا، كنا نحط رسوم، طبعا رسوم عضوية مفروضة على كل عضوة، طبعا هي رمزية جدا، 5 ريالات في السنة. فواحدة من الأخوات تسألني تقول لي أنا الحين بدفع لكم 5 ريالات شو بتعطوني؟ فأنا ساعتها صراحة ما أعرف، ما كان عندي إجابة، فقلت لها إن شاء الله بتشوفي كل الخير. مع الوقت يعني المرأة هذه جاتني وقالت فعلا أنا شفت كل الخير، جزاكم الله خير، وصار عندها مشروع والحين هي ما شاء الله يعني متمكنة في مشروعها. ففي ناس تيجي، أنا كنت أقول يعني كيف هي فكرت في رسوم العضوية أن إحنا هي تدفعها، عشان يعني هذا مش محل، فهمت يعني؟ أيضا ثقافة، التحدي الكبير أنه ثقافة العمل التطوعي ضئيلة لا زالت في بعض الناس يعني مش كلهم. التحدي الثاني التنمر، يعني كنت أحيانا في نطاق بعض الأهل اللي أعرفهم يقولوا لي ليش مضيعة وقتك كل هذا الوقت توقعي أشياء مستندات مالية وتحطي نفسك في مواقف كذا ما تعرفي تطلعي منها ولا لا، أمور إدارية معقدة، وقتش أحيانا ما تحضري مناسبات عائلية والله لأن أنت مرتبطة بالاجتماعات معينة في الجمعية، ليش هذا كله وليش؟ ف ما أخفيكم أحيانا كنت أرجع البيت أفكر يعني أقول هل هذا اللي أنا أسوي يعني واقع ولا أنا قاعدة أحلم ولا إيش؟ وبعدين لا، لما أهدأ شوية كذي أقول لا يعني كل إنسان لازم يكون قوي، لازم يكون ثابت. في تنمر كثير في المجتمع، واللي يتنمر غالبا أنا أرحمه لأنه هو مش مجرب هذاك الشعور اللي تكلمنا عنه في بداية اللقاء.
7: صحيح.
6: إنك أنت لما تعطي شيء مختلف أولا يرجع لك، ثانيا يخلق فيك أنت سعادة ورضا دائم.
7: سبحان الله.
5: جميل
7: جميل. ما جرب الشعور، وأعتقد من الجهل أنك أنت اليوم تعتقد شغل حد هو مؤمن فيه، يعني إذا أنت مثلا إيش قاعد تسوي هو إيش قاعد يسوي، هذا السؤال. فيعطيكم ألف عافية صراحة، خليك دائما كذا ثابتة. سبحان الله، اللي ربما إحنا ما نقول ما نتأثر، لكن يأثر الكلام يحبط شوية.
5: صحيح.
7: بس الثبات هو أهم.
6: لا هو في ناس تنهار وفي ناس فعلا خلت أحلامها بسبب التنمر.
7: أيوة جميل. يعطيك ألف عافية وفاء،
6: ونحيي
7: كل اليوم عضوات الجمعية وكل المجتمع اللي حوالينكم قاعد يساعدكم اليوم في أنكم تحققون هذه الأهداف وتجعلون هذه المبادرات واقع وذات أثر.
5: جميل. جميل. وأكيد نحن شاكرينك أستاذة وفاء رئيسة الجمعية العمانية جمعية المرأة العمانية بولاية السيب هذا الحديث الجميل الشيق. نحن ودنا نكمل أكثر ونسولف أكثر لكن لضيق الوقت يعني داهمنا وما حسينا, ولكن أكيد أنتم مكملين ومستمرين ونحن نتمنى لكم إن شاء الله كل التوفيق. يعني أعمالكم دائما نسمع عنها ونحن سعيدين اليوم بحضورك معنا, فشكرا لك. ونكون هني وصلنا يعني خلاص
7: إلى نهاية الحلقة.
5: أكيد خلاص وصلنا إلى نهاية الحلقة لهذا اليوم. أجواء خميس
7: ونيس خميسية
5: أي خلاص. فعاد الحين إفراج صوب البلاد اللي بيصير صوب البلاد عاد هلا هلا في الدرب, واللي جالس يسمعنا الحين وان شاء الله عندهم جداول اليوم بعد الله الله في الدرب. واكيد يعني
7: يلسوا مع اهاليكم.
6: ايوه هذه هم نستفيدوا منها.
5: يلسوا مع اهاليكم في الويكند اللي ها يحس ان العلاقه بعدها رسميه, ابدا من نفسك انت انت انت حرك العلاقه هذه. وموفقين ان شاء الله. شكرا اماني.
7: شكرا حمد. شكرا وفاء.
6: شكرا لكم.
7: عافيه. كونوا دائما عافيه. كونوا دائما في امان الله وحفظه.
5: في امان الله. مع السلامه.
4: هلا كافي على هلا اف ام.
3: مع فايبرنت اواصر يمكنك تحميل الافلام في ثواني وبث برامجك المفضله دون تقطيع واللعب عبر الانترنت دون اي تاخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
8: وسط الضباب ومع الأجواء الباردة يبقى الطعم اللي يجمع الكل حوله, الصفاء نكهة تكمل كل طلعة خريف.
9: الصفاء. المادة 58 من قانون العمل: يلتزم صاحب العمل الذي يزاول عملا في المناطق التي يحددها الوزير بأن يوفر لعماله وسائل النقل المناسبة وأن يوفر لهم المساكن الملائمة والوجبات الغذائية ومياه الشرب في أماكن يعدها لهذا الغرض. قانون العمل يوازن بين مصالح العامل وأصحاب العمل. مع تحيات وزارة العمل.
10: هذا الصيف المتعة ما لها حدود في مسقط جراند مول. عيشوا أجواء MGM هابي لاند مع ورش إبداعية, عروض ترفيهية, أنشطة تفاعلية ومفاجآت ممتعة لجميع أفراد العائلة حتى 5 سبتمبر. استمتعوا بالفعاليات كل يوم أربعاء, خميس, جمعة وسبت من الساعة 6 مساء وحتى 10 مساء. لا تفوتوا أجمل فعاليات الصيف في MGM هابي لاند فقط في مسقط جراند مول. MGM هابي لاند, صيف ما لحدود.
11: في كل يوم هناك لحظات تستحق أكثر. مع بطاقات البنك الأهلي الائتمانية كل عملية شراء تفتح لك لبابا لمزايا أكثر, عروض حصرية ومكافآت مجزية وتجارب استثنائية تضيف قيمة إلى أسلوب حياتك. لأن التميز ليس مناسبة بل تجربة نعيشها كل يوم. البنك الأهلي شريكك في التميز.
12: سهل عملية سداد فواتيرك مع خدمة الخصم المباشر عبر دفع تلقائي وآمن يتم من خلال حسابك البنكي بشكل دوري بعد التسجيل في الخدمة. نماء لخدمات ظفار, نهتم بك.
13: جاي مع ربعك أو مع أهلك أو قررت تهرب من حر الصيف وحدك, بكل الحالات نحن ننتظرك في موسم الخريف العقاري. مكان واحد تتعرف فيه على فرص التملك والاستثمار في المدن المستقبلية ومشاريع صروح, وتتواصل بشكل مباشر مع المطورين العقاريين. حياك الله في واجهة الحافة من 25 يوليو وحتى 5 أغسطس من الساعة 5 عصرا وحتى 11 مساء.

0: اتصل للكل، اتصل على 9634-4767 أو 2200-9004.
1: بيتك يزداد جمالاً مع تنزيلات بان هوم الكبرى التي تصل إلى 80% على كل شيء، من الأثاث الراقي للديكورات العصرية، كل شيء متوفر تحت سقف واحد بأسعار تناسب جميع الأذواق. العرض لفترة محدودة، فاستغلوا الفرصة الآن، زوروا فروع بان هوم بمسقط وصلالة أو تسوقوا أونلاين.

0: بعدك تنتظر ديورك؟ مع بنك مسقط التطبيق أسرع طريق، مع 300 خدمة مصرفية وأكثر من 100 خدمة رقمية بالكامل. عبر تطبيق بنك مسقط تقدر تفتح حسابات جديدة وتسدد فواتيرك وتحول المبالغ وتستثمر وغيرها المزيد، وين ما تكون ومتى ما بغيت دون زيارة الفرع. خدمات سريعة وسهلة وآمنة. سجل الدخول اليوم واستمتع بخدمات مصرفية سهلة ومريحة. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
1: عندك إعلان وحاب يوصل؟ خلى يوصل عن طريقنا. كلمنا على 9634-4767 أو 2200-9004.
2: احجز الآن في فعالية شعلة الرياضة المقدمة من صحار الدولي من 14 يوليو إلى 15 أغسطس في مركز عمال للمؤتمرات والمعارض. سجلوا أطفالكم في المخيم الصيفي المليء بالأنشطة الرياضية والترفيهية، ثم اجمعوا أصدقائكم واحجزوا ملعبكم بالساعة أو شاركوا في بطولاتنا كرة القدم، كرة السلة، الكريكت، الكرة الطائرة وتحدي النينجا، بالإضافة إلى فعاليات مصاحبة متنوعة. الوجهة المثالية للأنشطة الرياضية العائلية بانتظاركم في قاعات داخلية مكيفة طوال الصيف. احجز عبر موقعنا الإلكتروني sportsparkoman.com. شعلة الرياضة، أنت الشعلة.

شنطكم جاهزة وجوازاتكم معاكم؟ مع موسم السفر والصيف والإجازات أكيد كل رحلة فيها تجربة جديدة ومعلومة مفيدة. معلومة على الطاير نشارككم فيها حقائق ونصائح سريعة تخلي سفركم أسهل وأذكى وأكثر متعة. السفر مع الأطفال. إذا كنت تسافر مع أطفال فاحرص على تجهيز حقيبة صغيرة تحتوي على ألعاب خفيفة، وجبات بسيطة ومناديل وبعض وسائل الترفيه. الاستعداد الجيد يخلي الرحلة أكثر راحة للجميع. معلومة على الطاير تسمعوها على هلا أف أم.

هناك لحظات تستحق أكثر. مع بطاقات البنك الأهلي الائتمانية، كل عملية شراء تفتح لك بابا لمزايا أكثر. عروض

0: تعيشها كل يوم. البنك الأهلي، شريكك في التميز.
1: اكتشفوا سحر صلالة وجمال موسم الخريف بإقامة لا تنسى في فنادق هوانا صلالة. يمكنكم الاختيار من بين 4 فنادق مميزة: منتجع صلالة روتانا، فندق فنار، فندق ذا كلاب أو فندق جويرة. سواء كنتم تخططون لإجازة عائلية أو رحلة مع الأصدقاء أو استرخاء وسط الطبيعة الخلابة، فستجدون كل ذلك في هوانا صلالة، حيث تجدون المطاعم الشهية والمرافق المتنوعة، هذا بالإضافة إلى الاستمتاع بحديقة هوانا المائية. لا تفوتوا جمال الخريف في فنادق هوانا صلالة، فهواكم هوانا. احجزوا إقامتكم الآن بالاتصال على 232-757-48 أو عن طريق زيارة موقعنا hawanasalala.com/stay.

أسماك الالتهاب لوز يعني عملية. اللوزتان جزء مهم من جهاز المناعة، ووجود التهاب فيها من وقت لآخر لا يعني إنها وصلت لمرحلة الاستئصال. في كثير من الحالات يكون العلاج بالأدوية والمتابعة كافي، لكن العملية تناقش فقط لما يبدأ الموضوع فعلياً ويأثر على حياة الطفل، مثل التهابات متكررة وشديدة أو شخير قوي أو صعوبة في التنفس أو توقف النفس أثناء النوم بسبب تضخم اللوز. لذلك استئصال اللوز ليس الحل الأول دائما، لكن قد يكون الحل الصحيح عندما تنطبق المعايير الطبية. وتفاصيل أكثر عن صحة الأطفال والتدخلات الطبية المناسبة بنناقشها في الكونغرس الدولي للمستشفى السلطاني من تاريخ 13 إلى 17 ديسمبر.

0: يا كرهي العطلة نهايات الأسبوع
1: نهايات الأسبوع
0: ويا حبي لما تلتقون بذويكم
1: تلتقون بذويكم يلي خذيتوا قلوبنا
0: يلي خذيتوا قلوبنا عندكم طوع
1: عندكم طوع عندكم طوع عندكم
0: درب السلامة.

في اختيار، مضطرين نختار شاي ولا قهوة، نسافر أو نداوم، نروح المكان الفلاني أو مكان غيره. بس في أمور الاختيار تجي تلقائيا، مثل الأمور اللي تسهل حياتك وفيها كل شيء تحتاجه. أو بلاس من أريدو باقة تجمع كل الخيارات وكل ما تحتاجه من بيانات، مكالمات، جوال دولي وغيره.

0: الليمون اهم شيء الليمون. شوفي الهمبة ممكن يجينا في موسم واحد، بعض الاشجار الحين تثمر موسمين، لكن الليمون العماني ما شاء الله وفير ومعروف على مستوى ما شاء الله يعني المنطقه. الليمون العماني معروف ومحصوله وفير، وما ظن حد في البيت ما يستهلك ليمون، يعني لدرجه ان الفترات اللي ينقطع فيها الليمون العماني احنا نشتري الليمون اللي هو المستورد من برا وما تحتاج عنايه. انا قبل فتره اقول لواحد، اقول هذه الشجره تصلح كمشروع للشباب، كمشروع لانك انت بتزرعها وتمشي معك من 3 إلى 5 سنوات.
1: ما شاء الله.
0: ايوه. شو تبع عليك؟ تبع عليك الماي، تسميد فتره الشتاء، ممكن تمرض بعض الشيء، ولكن شجره تتحمل. فبالتالي انا اشوف الليمون ومحصولها ما شاء الله في الموسم الحالي، السله مال الليمون 15 ريال توصل، 18 ريال وصلت الفتره الماضيه قبل اسابيع 18 ريال. هذه السله انت بتطلع يمكن من الشجره الواحده اكثر عن سله لو حسبناها، ففيها مردود. شجره الليمون وايد فيها مردود، وما نستغنى عنها. الليمون، الهمبه، هاي من الاشجار المثمره اللي نحن ناكل منها واستهلاكنا منها. وعلى فكره لا لاحظوا يعني، والبعض حاول يجرب الشجره اللي تزرعها في بيتك فيها بركه. يعني انا ممكن اجيب صندوق من السوق طماط مثلا ويخلص في يومين، ابا خلص بعد يومين ثلاثه، خاصه اذا هذا ابا خلص روح اشتري غيره. لكن ازرع في بيتك بتحصل انك تاكل من هذه الشجره اللي انت زرعتها اطول، المده اكثر، كانه سبحان الله فيها بركه.
2: هذا جزء من سوالف صباحكم عماني، علشان تسمعوا السوالف والمواضيع والأخبار تابعونا من الأحد للخميس من 6:30 إلى 10 الصبح، معي أنا شذى الوهيبي ووفاء البلوشي.
3: صباحكم عماني على

0: هذا البرنامج يأتيكم برعاية البنك الأهلي، شريكك في التميز.
1: مع فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو ارسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
2: احجز الآن في فعالية شعلة الرياضة المقدمة من صحار الدولي من 14 يوليو إلى 15 أغسطس في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض. سجلوا أطفالكم في المخيم الصيفي المليء بالأنشطة الرياضية والترفيهية، ثم اجمعوا أصدقائكم واحجزوا ملعبكم بالساعة أو شاركوا في بطولاتنا كرة القدم، كرة السلة، الكريكت، الكرة الطائرة وتحدي النينجا، بالإضافة إلى فعاليات مصاحبة متنوعة. الوجهة المثالية للأنشطة الرياضية العائلية بانتظاركم في قاعات داخلية مكيفة طوال الصيف. احجز عبر موقعنا الإلكتروني sportsparkoman.com. شعلة الرياضة، أنت الشعلة.
3: في خريف الظفار الفعاليات للجميع من 21 يونيو إلى 20 سبتمبر. استمتعوا بالعروض الفنية والبطولات الرياضية والفعاليات البحرية والعروض العالمية والأنشطة الثقافية اللي تتوزع في مختلف مواقع الموسم، ومن المسرح إلى النحت، من الرياضة إلى الترفيه. تجدون في كل زيارة تجربة جديدة تستحق الاكتشاف.
4: خريف الظفار شيء
3: ثاني. يا حي من جاظ فارعاني، من 21 يونيو إلى 20 سبتمبر.
5: ظفار شيء ثاني.
3: فعاليات متجددة، تجارب استثنائية وذكريات.

0: الفيديو اللي منزلت لنا اختي بصلالة، شكل هذه الغنية بتكون ترند الخريف هذه السنة.
1: ليش؟ انت ما سمعتي اغنية الخريف بصوت راشد؟
0: الله، تتوقع بتكون له حفلة هذه السنة هناك؟
2: حلت وانورت، شرفتونا في صلالة، يا حي يا حي بكون
3: حي بشينو بالخرف، أم اللي شغوي مطر، يا حايبهم في ظفار، ويا هلا بالخريف.
4: يا حي من جظفار، جمال يرد الروح، وضباب يحكي حكاية المكان.
5: هاي وسال.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم مستمعين أثير. هلا أفهم، هلا بالخريف ويا هلا فيكم في بلاد الجمال، مثل ما نرددها ونكررها كل يوم، محافظة ظفار حيث للجمال عنوان في تفاصيل مميزة بين الرذاذ والأجواء الاستثنائية وروائح اللبان، المناظر الخلابة، الجبال، البحر، وانت متمشي تشوف يعني على مد البصر مناظر حرفيا تكحل في عينك بمناظر كذا جميلة. نرحب فيكم في حلقة جديدة من هلا بالخريف، اللي كل يوم احنا نسعى من خلال هذا البرنامج نبرز الشباب هنا في محافظة ظفار وإبداعاتهم في مجالات مختلفة، وكل يوم نتعرف عليهم أكثر ببيئات أيضا مختلفة. موقعنا اليوم في الحافة وتحديدا في كي كافي في هذه الإطلالة المميزة، واليوم احنا استغلينا الفرصة جينا كذا على الشرفة عشان تكون إطلالتنا أجمل من أمس، وإحنا على البحر وأمام فعاليات نوفا وسوق الحافة وكل التفاصيل الجميلة حوالينا. فأتمنى لكم متابعة ممتعة لحلقة اليوم مع ضيفنا المميز اللي راح أخبركم عنه إن شاء الله لاحقا، وأكيد هذا الاسم وهذا الضيف مر عليكم، ما هو غريب، ولكن ودنا نعرف خلف السنابات وخلف الريلز من هو ضيفنا وشخصيته عن قرب، بعيدا عن اللي احنا نشوفه في منصات التواصل الاجتماعي. إذن نرحب فيكم ونتمنى لكم متابعة ممتعة لمشوار حلقة اليوم من برنامج هلا بالخريف. هذه تحيات فريق العمل في مواقع التواصل الاجتماعي، تحيات الزملاء علوي الموسوي، محمد النوبي ومشرف الدهيش، وهذه تحيات الزميل في الإعداد عبد العزيز الفضة، وفي استوديوهاتنا في مسقط نصر الحسني. تحياتي لكم أنا سميرة الحراسي. بسم الله نبدأ معاكم حلقة جديدة من مشوار برنامج هلا بالخريف.
1: هلا بالخريف،
2: هلا بالخريف على هلا أفهم.
3: مع فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
4: سمعت هالصوت؟ هذا ما مجرد صوت جهاز الدفع لمشترياتك، هذا صوت فرص فوزك بجهاز آيفون وساعة أبل. تريد تعرف كيف؟ ما عليك إلا تتقدم بطلب الحصول على بطاقة فيزا الائتمانية من بنك مسقط وإنفاق 200 ريال عماني أو أكثر لتدخل السحب على آيفون 17 برو، أو 100 ريال عماني أو أكثر لتدخل السحب على ساعة أبل سيريس 11. 30 فائز بآيفون، 42 فائز بساعة أبل، يعني 72 فائز كل شهر. حول مشترياتك إلى فرص للفوز. تطبق الشروط والأحكام. يسري العرض لغاية 30 سبتمبر 2026. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة بنك مسقط. .om.
1: هلا بالخريف،
2: هلا بالخريف على هلا أفهم.
0: هلا بالخريف ويا هلا وسهلا فيكم من جديد مستمعينا الأحبة. وإحنا قبل أن نبدأ مشوار هذه الحلقة وإحنا نضحك لأن ضيفنا جاي اليوم مروق مزاجه على الآخر، يعني قبل أطلع الهواء الدعوة اللي كان يدعيها يا رب ما أضحك يا رب ما أضحك، بس عاد يضحك استانس المكان مكانك. ولكن خلونا اليوم أعرفكم بداية على طبيعة شخصية ضيفنا، ويمكن بعض الأشخاص في حياتنا ما نعرفهم من خلال موقف واحد أو ظهروا أمامنا للمرة الأولى. عدد من المواقف، عدد من القصص، عدد ربما من التفاصيل اللي تخلينا فعلا ودنا نقترب من شخصيتهم عن قرب. ضيفنا اليوم هو محامي، ولكن لم يكتفي بالمحاماة فقط، كان حاضر في قضايا مجتمعية كثيرة سواء على مستوى محافظة ظفار والبعض منها على مستوى العالم، عندما نتحدث عن القضية الفلسطينية اللي كان وما زال حريص على تفاصيل هذه القضية، هي قضيتنا جميعا أكيد. صريح جدا، يعني شخصية متزنة ولها تفاصيل أيضا مختلفة. ودنا اليوم نقترب منه ونتعرف على كثير من المحطات اللي كشف البعض منها بشكل بسيط، ولكن اليوم راح نروح للتفاصيل العميقة. يمكن الاسم المعروف به دائما العازمي، ولكن احنا راح نرحب اليوم بالمحامي سالم بن موسى قطن. سالم اهلا وسهلا فيك، ويا هلا بالخريف وهلا فيك اليوم في مشوار البرنامج.
5: اهلين بك، والله يستر يا رب العالمين.
0: ليش انت زعلان الميكروفون؟ ليش قرب كذا شويه؟ ايوه كذا تمام. كيف حالك؟
5: والله مزاجي بالعربي. لا
0: اليوم مزاجك بالعربي ان شاء الله دوم.
5: والله الحمد لله. انا كذا حسيت بعد المقدمه اني توترت شويه.
0: توترت؟ لا الامور طيبه. انا خاف تقلبها بس تخلي مزاجك بالقبلات وشوي احنا نتورط، يعني شوي نفهم شوي. لا يعني فخلينا مزاجنا بالعربي.
5: خلينا بالعربي. انا كان كذا اني اغير المزاج بس انه خلينا بالعربي.
0: خلينا بالعربي. كيف حالك؟ كيف امورك؟
5: والله من الله منيح، منهم منيح
0: الحمد لله.
5: منهم هذا انا ما اعرف والله، لكن من الله منيح
0: الحمد لله. عسى دوم تكون بخير وعافيه. تفاصيل هذا الموسم، موسم الخريف، كيف تحب تعيشه؟ وش كثر تنتظر موسم الخريف؟
5: موسم الخريف، عارفه الشعور اللي يجيك بعد ما تشمي ريحه المطر على الارض؟ كثر انتظارك للحظة هذه ان انتظر الخريف.
0: الله.
5: انتظارك للذكرى، للحياة. هاك الذكرى الحلوة اللي في طفولتك اللي مستحيل تنسيها.
0: صحيح.
5: ايام ما تقدري تعيديها، لكن جي كل موسم خريف يذكرك مثل ما قال الشاعر. وش تبيبي ما وراي الا الضياع وذكريات من خريف الى خريف.
0: الله الله، صح لسانك.
5: صح بدنك.
0: يعني ما شاء الله انت مجرد ما ذكرنا الخريف ورحت لعالم اخر، واعتقد يمكن رجعت لطفولتك وتذكرت بعض اللحظات في الخريف.
5: الله ذكرت ايام حلوه. ليت الشباب يعود يوما.
0: تومك بسم الله.
5: لا انا عايش الجو هذا.
0: انا لا فعليا عايشني جو وعمرك 90 سنه، يعني بسم الله عليك توك شباب.
5: الله شوفي، هو العمر لا تحدد بالسنوات. مرات يمر على الإنسان، مر علي في أول 20 سنة من حياتي تجارب، أراهن أي واحد مر عليهم 20 سنة أنه مر بهم. فتعتمد على التجارب اللي مريت فيها في حياتك. صحيح. اللي تخلق شخصيتك أصلا في الأساس.
0: فعلا هذه المواقف.
5: العمر مجرد رقم، ولكن في النهاية إذا الإنسان قلبه أخضر، لو كان 100 سنة يعيشها في شبابه.
0: في أنا عرف قلبك أي لون؟ أي لون اليوم قلبك؟
5: إلى الآن كذا. لا لا لا
0: اسمعنا، قلب ابيض اسود اخضر، هذه من وين يبتها؟
5: هذا مثل شعبي، مثل شعبي عندنا يقول ليش فلان قلبه اخضر، يعني فيه الحياه. على طاري ثقافه الخريف، يشبه الحياه والجمال والطبيعه بالخضار.
0: الله.
5: فيقول لك فلان قلبه اخضر، يعني رغم انه شايب قلبه اخضر تحصليه متفرفش وعايش وراح يتزوج الثالثه والرابعه. هذا من ضمن الفرش.
0: ايوه عاد هذا الله يستر علي، انا ما بدخل في نقاش حد في موضوع
5: مثنى وثلاثة ورباع. هم يردوا عليك بهذا الرد
0: على طول. ها
5: لكن اغلب الناس اصلا ما عندهم القدره.
0: فالاغلب هني قلوبهم خضراء.
5: والله نسبة القلوب الخضراء عندنا ما شاء الله عليها في تزايد.
0: انا ما اعرف الحين،
5: لكن انا
0: ضد القلب الاخضر بالزواج، يعني الحين
5: لا لا ما دخل
0: بالفرفشة.
5: بالفرفشة مهما كانت.
0: انت وديتني يمين رجعتني يسار من اولها كذا.
5: هذا اختصاصي انا.
0: تخصصك ها؟ حلو، تخصصك جميل، ولكن انا قبل اروح لتفاصيل دراستك ومجالك الحالي، كيف تحب الناس تعرف سالم قطن؟
5: كيف أحبهم يعرفون أني إنسان؟
0: أنك إنسان.
5: علي عيوب، عندي غلطات، عيوبي مرات قد تسبق غلطاتي وأكثر من غلطاتي. أني مو أني أنا قدوة عشان الواحد يقتدي بها، مش أني سويت موقفين 3 5 10 مواقف زينة أنه يمنع عني صفة الغلط. للأسف يعني شفت الإنسان لما الناس يبنى عنك فكرة نمطية. إن شافك في مواقف، والحمد لله أنا كل مواقفي زين، اللهم لك الحمد، هذا توفيق من الله سبحانه وتعالى ودعاء الوالدين. بس إنه مشكلة الناس دائما تربطك بهذه الصورة، وأنا بالعكس أنا آدمي إنسان، أحب الناس يشوفوني إنسان، لي عيوب لي غلطات لي حسنات، أصيب أخطي، مثلي مثل أي واحد في
0: بس
5: العالم.
0: بس ما تحب أن الناس تشوفك قدوة رغم أن أنت ما عندك ربما مواقف خلينا نقول مسيئة؟
5: الحمد لله، لا الحمد لله ما مر علي أني اشترت مواقف سيئة، لكن يعني أنا مثالا أتذكر في 2018-19 كنت رئيس طلاب جامعة ظفار. هاك الفترة هذه كانت بدايتي أصلا في السوشيال ميديا، فصاروا نفس الأطفال كذا يجوا يصوروا معاي، ما أدري يمكن لأني أنا طويل أوفر قد يكون سبب، لكن في السبب الثاني الواضح إنه السوشيال ميديا، لأن قبلها كنت طويل ما حد صور معي
0: زين.
5: فوالله حقيقة لما يقول أطفال يصوروا معي، يصور معي طفل والله إني أفرح فرحة ما تعلمي بها لما أشوف طفل يبغي يصور معي، إذا حساس حلو وأنا أحب الأطفال بطبعي أحب الأطفال، لكن لما يروحوا من عندي يا أخي أنا أتخيل إنه هذا الطفل أنا بكرة سويت حاجة غلط. وهو أصلا شايفني أنا بنظرة الإنسان، يمكن بنظرة القدوة.
0: نعم.
5: بنظرة الإنسان الجيد، وأنا إنسان معرض للخطأ.
0: صحيح.
5: زليت وبنادم معرض للخطأ زليت، يعني أنا آدمي في الأول والأخير. فأنا لما أوصل إني أغلط وعندي هذا الجمهور من الأطفال وأنقل لهم الفكرة السيئة هذه بعمد أو بغير عمد، أنا إنسان ما خربت نفسي، أنا ما دمرت نفسي، أنا بدمر جيل كامل. جيل كامل بكرة نعتمد عليه في بناء عمان، جيل كامل بكرة نعتمد عليه في تحرير فلسطين. أنا ما عندي يقين أنه هذا هو الجيل المحرر، ما أؤمن أنه هذا هو الجيل المحرر، لكن أؤمن أنه هذا الجيل اللي بيصنع التحرير، هذا الجيل اللي بيقود الأمم الجديد، هذا الجيل اللي بيطلعنا من الظل ومن الهوان إلى المجد والعزة والانتصار. فإذا هذا الجيل صاروا فيه ناس مؤثرين تواصل اجتماعي يسيئون للأطفال في أفكارهم، يغضون الأطفال في أفكار سيئة إن كان بالضحك أو بغير الضحك، الضحك ما يبرر أنك تغذي للطفل أفكار سيئة، الضحك ما يبرر أنك تكون قدوة سيئة. أنت اليوم عندك منصة تواصل اجتماعي تحسب مليون مرة، للعلم أنا قلتك في 2018 تركت السوشيال ميديا سنتين.
0: ليش؟
5: لأني ما أحس نفسي أنا القدوة الصح يا أخي، ما أحس نفسي أنا الإنسان اللي مفروض النشأ هذا يشوفه. صح أن عندي مواقفي طيبة وصح أني أرسل رسائل إيجابية، لكن مرات أغلط أنا. فأنا استغرب بالناس.
0: ليش رافض فكرة أنك تكون قدوة؟ يعني فعلا اللي نشوفهم عبر منصات التواصل الاجتماعي والأطفال يستخدموا هذه المنصات يتأثروا، بس لما نجي نتكلم عن التأثير الإيجابي في قضايا يعني مهمة هذا شيء جميل، ليش أنت ترفض؟ إيش الموقف اللي خلاك وإيش اللي شفته في السوشيال ميديا اللي خليك ترفض فكرة أنه صناع المحتوى أو المشاهير في السوشيال ميديا يكونوا قدوة للأطفال؟
5: بالضبط. أنا المشكلة مش في شخصي أنا. أنا ما أشوف نفسي قدوة، لكن مش المشكلة في شخصي، الحمد لله أحاول بقدر الإمكان بما أني أنا عارف
0: السبب.
5: عندي فئة صغيرة من صغار العمر بتشوفني، أحاول هذه الفئة أني ما أوصل لهم أفكار سيئة تلوث أفكارهم. يا أخي هذا الطفل، يعني المشكلة أنت في نظرتي أنا للطفل.
0: أنا ما أشوف الفكرة. ليش؟
5: الفكرة أنه أنا بشوف ناس في السوشيال ميديا يا أخي بيسخفوا من نفسهم، والله العظيم إنسان يسخف من نفسه عشان فلوس، عشان وسخ الدنيا. يا أخي تقدر أنك تشتهر بطريقة إيجابية، يا أخي راعي أنه في طفل أهله تعبين عليه، أمه حملته 9 شهور، أهله صرفوا عليه حتى كبر والدولة صرفت عليه تعليم وتربية عشان في النهاية يطلع عضو صالح في هذا المجتمع، تجي أنت في فيديو واحد سيء لهذا الطفل تخرب من أفكاره، تخرب من معتقده. يا أخي هذه ما هي عملية بسيطة.
0: اليوم عمان هذه الفئة؟
5: اليوم كثير للأسف في ناس أكيد في كل مكان، لكن الفئة الأكبر للأسف يسخفوا من نفسهم عشان يشتهر، وإذا اشتهر يساوي دعاية ويحصل فلوس. أنا ليش ما قدر النوع؟ في عندك أنت أمثلة ناجحة في ناس كان عندهم محتوى طيب ووصلوا ونجحوا بدون ما تسخف من نفسك. وأنت بعدين إيش نظرة طفلك لك في المستقبل إذا جلس بيتفرج على أبوه بيهز ولا بيتكلم كلام غريب وبيساوي في ذمتك انت العين يعني انا حط نفسي
0: الصراخ الاوفر
5: ها
0: او حتى الصراخ
5: ايه صراخ الأوفر. انا اول واحد مشى على القمر، ايه ارمل نسترونج مشى قبلك على القمر، في منهم. انا اول واحد سويت الحاجه، انا اول واحد
0: كثير هاي نسمع
5: والكلام ليش يا قاره. عندنا مثل، عندنا هنا مثل، اذا كان بترمي انت في قضيه وبغيت حد تقول له الكلام لك يا قاره. فحقيقه حقيقة أرجوكم رجاء خاص لأهل السوشيال ميديا، أرحموا الأطفال، أهلهم أمه حملته في بطن وهنا على وهن في القرى 9 شهور خاطاته في بطنها ورباته، بعدين ربوه أهله ودفعوا عليه وقت الدولة وعلماته وخسرت عليه، بعدين تجي أنت بمقطع سخيف وتسيء للأطفال هذون. يا أخي راعوا الحمد لله على دولة القانون. الحمد لله
0: الحمد لله الحمد لله. الكلام لك يا جارة. يلا
5: الكلام لشي يا جارة.
0: زين ما علي، أنا بتفاهم معك إن شاء الله في الفواصل. فقلت لي الحمد لله إحنا فعلا في دولة المؤسسات والقانون، ولما نجي نطري القانون هذا مسارك اللي أنت اخترته. كيف جاء فكرة أنك فعلا تدرس في هذا التخصص قانون محامي؟
5: أنا
0: وبعدها تبعد عن المحاماة؟
5: والله أنا المحاماة كان عندي ميول له، سبت كذا كنت أميل لفكرة الناشط الحقوقي فترة من فترات.
0: الناشط الحقوقي
5: كنت
0: لما كنت
5: كتب
0: بالمدرسة أو بال...
5: من أيام المدرسة. بعدين كنت درس في كلية التقنية ودخلت في تخصص آخر، تخصص مختلف اللي هو تخصص ايتي اتوقع، حتى لدركت اني تخصص مش مقتنع فيه الى الان مش متذكره.
0: بس مشيت امورك زين،
5: نظام دفش الحال. بعدين صار كذا كان في 2011 يعني صارت الاداره نوعا ما، اداره الكليه تغيرت، تسببوا بطرد اكثر من 200 طالب، نقصوا الرواتب. لا لا انا ما انطرت الحمد لله، ترى شاطر معلش مني، ترى دائما الطويل شاطر. هذه في اشاعه دائما مغرضه ضد الطوال يقول لك كل طويل خبير. لا كل
0: يعني
5: طويل شاطر،
0: يعني اعمل سكيب لموضوع الطول. الله يخليك الله يخليك.
5: لا
0: يعني
5: لا كل الناس خير وبركة.
0: يعني انا الحمد لله ان اقدم هذه الحلقة واحنا جالسين، اعتقد لو احنا يعني ندردش على وقوف او على مسير كان الله يستر.
5: لا لا لا هذا مثل ما قال الشاعر، قالوا قصيرة قلت ما هو بعذرو بالقصر ساس الزين يا جاهلين
0: الحين عاد.
5: لا لا هذا شوف هذا اختلاف، لكن احنا بنشي على اللي قالوه الناس.
0: خلينا نرجع خلينا نرجع للكل وعلى شطارتك في الكلية.
5: يا رب ما حد يتابع من طلاب التقنية.
0: زين
5: اوكي. لا يعني الحمد لله انا داخل بالدراسة يعني بجهدي كلية جامعية كلية حكومية. المهم بعدين بعد ما صار الطرد كذا يقولني طلاب من الكلية قالوا سالم، وانا ما اعرف من الله خلقني، قال الامام علي بن ابي طالب كرم الله وجهه، ليتني عند الشدايد اكون غايبة. وانا سبحان الله الشدايد لعبتي كذا، تشوفني الشدايد من بعيد قطوي ما أدري يمكن شديد فيها عين تشوفها خط طول واحد في الناس وتقيله
0: دائما يبينوا من بعيد. انزين
5: الله يرويش. المهم جوني طلاب كلموني قالوا كذا كذا، بعدين عملنا وقفة سلمية في الكلية عشان نطالب بحقوق الطلاب، كان نقص الرواتب وصار فيها لخبطة. المهم نتيجة الوقفة السلمية رجعوا الطلاب اللي تم فصلهم، عدلوا حاجات كثير.
0: ممتاز
5: الحمد لله. والله نحن شوفي هذه كلمة حق، حكومتنا متى ما تكلم ابنائها فيها حاجة جميلة مش موجودة في الدول الثانية. الدول الثانية لما تتكلم ابنائها يقمعوها، وشفناها في دول كثيرة. الله يجيرنا ويجير كل الدول ويعيدها إن شاء الله في خير وسلام. بس حكومتنا دائما عندها مبدأ أنا سمعتك أحقق لك طلبك. فحقيقة والله تم تعديل الطلبات، رجعوا للطلاب رواتبهم، الأشخاص اللي انطردوا رجعوهم، صارت حاجات إيجابية. لكن بعد هذيك أنا مقتنع بتخصص، ونفس الشيء كانت اللي درز علينا مني شوية على الوقفة السلمية.
0: أنت كنت السبب فيها يعني؟
5: أنا اللي ابتديت أصلا.
0: أيوة
5: من الكلاس كلمت الكلاس، بعدين الكافتيريا، بعدين شوية شوية اجتمعوا الناس على عمو، فصار كذا نوعا ما دحازة. حتى أنا كرهت الكلية ودرست، بعدين فكرت فيها من قراية الكتب وكذا، وأنا شوية معجب بالشخصيات هذين بيت مانسل مالدلة وما إلى آخره، فاخترت التخصص بهذا الناحية.
0: غيرت التخصص؟
5: غيرت، لا درست في جامعة ظفار لأن التقني مكان، وكملت تخصص معي ماجستير في القانون الخاص.
0: قانون حلو
5: إن شاء الله، الحين بقدم على الدكتورة
0: بإذن الله. بإذن الله شيء طيب. ولكن ما عملت فترة طويلة كمحامي؟
5: اشتغلت سنة ونص، لأن حنا عندنا المحاماة لازم تدرس سنتين، فتدرب سنتين بعد ما تخلص بعدين تحصل على رخصة محامي. أنا تدربت سنة ونص والحمد لله كمجال كنت ناجح فيه. الحمد لله أنا عندي سليقة وعندي يعني الرد يكون عندي دايما سريع حاضر. في عندي بديهة الرد. المهم يوم من الأيام اتصل الأستاذ اللي أنا كنت شغال معه بتدرب معه، قال لي سالم عندنا بكرة قضية. قلت له أوكي. قال لي وريدك تحضر. قلت له تمام، أعطيني الأوراق. شليت الأوراق رجعت البيت، نمت، قمت قريت صفحت القضية قبل ما أدخل عند القاضي، شفت إنه القضية فيها خلل في الإجراءات. خلل في الإجراءات. نحن الحين المحامين أول ما يشوف فيه المحامي يشوف في الإجراءات، كان الإجراء صحيح القضية كاملة صحيحة، في خلل في الإجراء يفسد القضية كاملة. فكان خلل في الإجراء إنه قضية شخصين اثنين هم العياذ بالله كانوا سكرانين، فالواحد الأول زعل من الثاني من السايق، الراكب شل الغرشة وكسر فوق السايق، السايق زعل، السايق راح في حالة سكر. لوين راح؟ راح إلى مركز الشرطة. يا ابن الحلال طلع من حالة السكر بعدين راح اشتكي. أيوه. لكن على حالة السكر راح اشتكي. زين لدلة وكل شيء كان ضد موكلي، بس أنا بيني وبينك والله ما كنت عارف إنه موكلي كذا، بس أنا قريت في أنا قريب الأوراق. فالمهم رحت عند القاضي قلت له يا فضيلة الشيخ، أول ما جاء الشخص هذا وقدم شكوى قدمها في حالة سكر، وحالة السكر لا يعتد بها، ولو لما كان سيدنا الإمام علي بن أبي طالب لما قرروا حتى ترى الحدود السبعة نزلت كلها فيها عقوبة إلا حد شارب الخمر نزل بجماع العلماء اجتمعوا الصحابة وقالوا أرأيتم يعني يبغوا يحطوا حد لشارب الخمر. فقال العلماء قالوا إيش الصحابة أسف قالوا إيش، قالوا كل مرة حد يحط فكرة قاعد الإمام علي بن أبي طالب قال أرأيتم أنه إذا هذا يسكر إذا سكر هذا وإذا هذا قذف، فحطوا على شارب الخمر حد قذف المحصنات. فأنا قلت الإنسان يحط عليه بهذا الحد كيف يتم محاسبته وكيف أنه ينحبس أسبوعين في التحقيق عن الأدلة عليه، لكن تم حبسه للحبس المبدئي. ففي نفس الجلسة، هي القضايا اللي هذه عادة تأخذ أسبوعين ثلاثة، في نفس الجلسة حكمت المحكمة ببراءة الشخص هذا. زهو النفس، مرات النفس، أنا عن جهل أنا ما كنت عارف أنه صاحبي كذا، زهو النفس مرات يودي الإنسان إلى تهلكة هو ما يحسب حسابه، يوديه إلى ظلم الآخرين، يوديه إلى جرح الآخرين، والإنسان مهما صار له في نفسه يقدر يتحملها، لكن أنه يأذي الآخرين هذا حق بكرة بيقتضى فيك يا صحيح. في دنيا يا في آخرة
0: صحيح.
5: فمهما صار في الإنسان لا يأذي الآخرين، أذي نفسك أذي نفسك ولك حسابه، لكن مش مثل حساب الناس. المهم أول ما خلصت كان هناك الفترة بداية كورونا، كنت لابس كمام، نزلت الكمام طلعت في المحامين أيام ذوان، أنا اللي جاي في السوق خلاص بسكر المكاتب مالوتكم عارف زهون، لأنه القضايا مالوتي يمكن أنا مسكت 4-5 قضايا كلهن حكم في نفس الجلسة، وإذا تأخرت الجلسة اللي بعدها، وهذا يعتبر رقم قياسي في عالم المحاماة
0: ما شاء الله،
5: لأن المحاماة تتأخر الحمد لله عندي حقة الإقناع سهلة. المهم حكم على القاضي ببراءة رجال، وأنا طالع وبعطيهم نظرة زهوة النفس هذه، أنا أيام ذوان طالعت في الشخص اللي ضرب وانحبس بعدين لأنه جاي سكران بسوق سيارة، فعطاني نظرة مظلوم. يا أخي في كل حاجة الإنسان يكذب بالله في عينه، العيون ما تكذب، تكذب في ابتسامتك، تكذب في ضحكتك، لكن عيونك تفضحك.
0: صحيح
5: والله العظيم شفت نظرته عرفت في عينه أنه إنسان مظلوم. طلعت من هناك جاني رجال لي أنا شق قلبه، قال لي سالم شفت نفس الرجال اللي الحين طلعت براه عنده قضية بنفس الحادثة، ضرب في حالة سكر. طلعت فيه اوكي هيك السالفه، قلت له انا رجال اقدم استقالتي وفرصه سعيده اني تعرفت عليك، وطلعت من هناك. وعلى قول الرسول عليه
0: من هذه القصه
5: وعلى قول الرسول عليه الصلاه والسلام من ترك شيئا لله بدل الله خير منه. طلعت من هناك نزلت وظايف، قدمت الوظايف توظفت، والحين انا موظف في المحكمه. فالمحاماه احس انه مهنه جميله، مهنه شريفه، مهنه عظيمه، لكن انا اخاف اني لا اذي الناس.
0: هذه في بداياتك انت كمحامي، توك القضية الرابعة أو
5: الخامسة
0: كذا مباشرة قدمت استقالتك عساس أنك ما تكون في موقف أنك تظلم إنسان.
5: أوه، أنت مصدقك والله الحين وقفين شعار يدين لما تذكرت عينه كل شيء للظلم، قد أكون سيئة في حق نفسي في مرات لكن ما توصل فيني أني أظلم إنسان. أنا ظلمت غير عمد، عن غير قصد.
0: أنت ما كنت مطلع على تفاصيل
5: القضية، أنا ضربت على الإجراءات،
0: على الإجراءات
5: الإجراءات أنا ضربت، شفت في غلط في الإجراءات دخلت في الإجراءات. حتى شرعيا يعتبر نوعا ما هذه فيها فيها فيها فقه يبيح أنك تدخل من باب الإجراءات اعتمادا على قصة سيدنا عمر بن الخطاب، قصة طويلة. لكن ليش أظلم إنسان؟ يعني إيش اللي بتقدم لي الفلوس جديد؟ عايش أكل أشرب معي سيارة أسافر في السنة مرة مرتين، إيش بضيف للفلوس؟ إذا خسر ضميري وضمتي ما بضيف لأي حاجة، إذا خسرت نفسي والله فلوس الدنيا ما تضيف لك شيء.
0: صحيح
5: والله اللي يخسر نفسه ما تضيف للفلوس قيمة، الإنسان يصل على نفسه قيمة، يصنع على المال قيمة.
0: نعم.
5: كم من ناس مليارديرية وفلوس ويمروا بجنبنا ولا أحد يعرفهم، وكم واحد فقير كريم إذا مروا يقفون للرجال وقفة.
0: صحيح.
5: وقفة احترام، لأنه يعرف هذا الإنسان من صلب نفسه ومن صلب أحساسه هذا الإنسان صادق وإنسان
0: بي. هذا واقع فعلا. نعم
5: الفلوس ما تخلق إنسان، الإنسان اللي صنع الفلوس.
0: ندمت على هذه الخطوة؟
5: وبالعكس فرحان بها إلى اليوم، فرحان ومفتخر فيها. كسبت نفسي، كسبت ضميري، كسبت ضميري كسبت أغلى حاجة عندي اللي هي نفسي. أنا بكرة قدر أني أستغني عن كل حاجة في الحياة هذه لحاجتين، ضميري وكرامتي. هذه الثنتين مستحيل استغنى عنها لو كان فيها قطع رقبتي. فالحمد لله طلعت وتوظفت، صرت موظف حكومي ما شاء الله، دوام 7:30 إلى 2:30 مرتاح، حياة روتينية جميلة.
0: الحمد لله رب العالمين. أنا أعتقد هذه الحلقة راح تكون شيقة جدا، أنت بديتها بتفاصيل وقصص ربما يعني جميل أن نشوف فعلا في إنسان، في إنسانية يعني أمام الأشخاص اللي حوالينا، بغض النظر عن الغايات. ما في أحد ما يفكر أكيد بمصدر رزقه وأنه ممكن، ولكن أنت لما تحافظ على قناعاتك كونك إنسان الله يعوضك عن طريق تفاصيل أخرى. والحمد لله أنت مرتاح في الوظيفة
5: الآن. الحمد لله، شغال في المجلس على القضاء، موظف راتب شهري آخر الشهر، وظيفة نوعا ما هي الوظيفة صعبة ما أخفيك، أي وظيفة فيها خدمة مراجعي تعتبر وظيفة صعبة مهما كانت الدير، لكن فيها نوع ما من إنسانية، تساعدي فيها أيتام وقصار، تعيني وصي، تكوني فرد إيجابي في المجتمع قدر الممكن.
0: بنروح لتفاصيل أكثر، بس أنا استأذنك نطلع لفاصل بسيط شوية كذا، نرجع ابتسامتك وضحكتك. نرجع أكيد نتواصل بعد هذا الفاصل.
1: هلا بالخريف،
2: هلا بالخريف على هلا اف ام.
6: عيش التميز مع بطاقات البنك الأهلي الائتمانية واستمتع بعالم من المزايا.
3: مع فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني، وبث برامجك المفضلة دون تقطيع، واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
1: هلا بالخريف،
2: هلا بالخريف على هلا اف ام.
0: أهلا وسهلا فيكم من جديد مستمعينا ومشاهدينا عبر مختلف منصات التواصل الاجتماعي، نرحب فيكم. ما زلنا متواصلين من هذا الموقع سوق، أو عفوا في منطقة الحافة في مشروع نوفا، وبالتحديد في كي كافيه، وإحنا مع ضيفنا المميز اليوم سالم قطن. يعني أنا كنت ودي أقول المحامي سالم قطن، بس هو يعني اتخذ قرار أن يترك هذه المهنة نهائيا ليرضي ضميره ونفسه، وأيضا بعيدا عن ظلم الآخرين مهما كان هذا الأمر بقصد أو غير ذلك. مرتاح الحين بالوظيفة سالم؟ حياك الله أولا من جديد.
5: الله يحييش. لا بالعكس، هو الحمد لله في المجلس على القضاء مبسوط وعايش حياتي سعيد الحمد لله.
0: أنت في قسم توزيع الميراث أعتقد؟
5: لا بدي أوزع الميراث أنا. نعم. في قسم الميراث وظيفة صعبة، قد تكون نفسيا نوعا ما صعبة شوية، لكن فيها فيها فيها كذا فيها سنس خير يعني. ساعد الأيتام، الورثة، فيها فيها فيها كذا حاجة حلوة.
0: شوف أنا ودي أقترب من سالم بعيدا عن الوظيفة، ولكن يعني ودي بعد أعرف من خلال طبيعة عملك شو أغرب القصص أو القصص اللي ما زالت لليوم راسخة في ذهنك ما ممكن تنساها حول هذه القضايا.
5: والله ما في شيء معين بنفسي
0: يعني مرة من المواقف اللي مرت.
5: ذكر مرة في موقف هذا أثر علي كثير كثير.
0: إيش اللي صار؟
5: جوا أخوان اثنين كانوا متخاصمين في قضية، أعرف في وقت ذكرت أخوي الله يرحمه.
0: الله يرحمه يا رب.
5: يعني أخوي أنا والدي يمكن توفى عمري سنة قريبا، وكان أخ في مقام اللب، كان كل فترة هو لساته متوفي جديد. أنا ما شفتهم كذا
0: ذكرت أخوك اللي هو بحسبة أبوه،
5: تمنيت أني أشوفه ساعة بس أشوفه كل لحظة هو.
0: رحمة الله عليه.
5: قالت خناس لما مات أخوها، قالت قذن بعينك أم بالعين عوار، أم ذرفت إدخلا من أهلها الدار، كان ذكراه إذا حضرت دمعا يفيض في الخدين مدرار، إن عزما لسيدنا ووالينا وإن عزما إذا شدوا لنحاروا وأن عزما لتأتم الهداة به كأنه علم من فوقه نار. فاح
0: الله يرحمه ويغفر له يا رب العالمين.
5: هو كان شفتي كل حاجة إيجابية في حياته وكان تبصمته علي يعني
0: أخوك.
5: فلما شفت هذا يعني أنت في لحظة تتمني أخوك يرجع فيها للحياة لو ثاني بس شوفي تسلمي عليه تحصلي أخ شيء غريب والله. أنا كنت في لحظتها يعني مستغرب
0: إيش اللي صار بين الأخوان اللي خلاك فعلا تتذكر؟
5: لا أنه هم قضيتهم قضية عادية في ورد اختلاف في ورد بس أنه واحد زعلان من أخوه قال له أنا أنت مش أخوي. الكلمة أنت لما تعرفي تشتاقي الإنسان تحت القبر عارفة أنك ما بتشوفي

0: يخطي 100 مرة وتمسح له خطاه. صحيح. لا تنصحه وقت الزعل ما يفيد، أعرض عليه النصح في ساعة ترضاه. وإذا أعطاك الرأي أعطاه رأي شيء، وإذا طلبك الرأي أعطاه رأي سديد، وإذا غلط لا تبحث وراه. أخوك يعني كانت يعني الكلمة كان وقعها، كان يمكن وقعها أقسى علي أنا منهم. يعني أنت تكون في لحظة تتمنى من الله الثانية أنك تشوفه لحظة بس تحضنه تسلم عليه وأنت
1: الله يرحمه ويغفر له. أنا عارفة أن والدك توفى وأنت بعمر جدا صغير، وفعلا أخوك عازم ما كان الأخ، كان الأب قبل كل ذلك، كان الرفيق، كان كل التفاصيل القريبة لك. يعني وصفت هذا الفقد بانكسار ظهرك، ايش كثر كنت انت فعلا متعلق باخوك؟ وايش تذكر من اللحظات الابويه بينكم؟ انا ما راح اقول اخوك، راح اقول ابوك عازم رحمه الله عليه.
0: الله يرحمه ويغفر له. اقدر ما في لحظه تميزه، كل لحظه تميزه. الله يرحمه ويغفر له يا رب.
1: امين يا رب العالمين. مواقف كثيره
0: قلت لك، كل حاجة خيرة في حياتي اليوم من دراستي، كل شيء، حتى تعليمي سباحة وعلمني سباحة، من أطرف حاجة إلى الماجستير واللي كان دائما في ظهري
1: في كل تفاصيل حياتي.
0: في كل تفاصيل حياتي.
1: إيش كان يقول لك دائما يوصيك؟
0: صلاح الذات، تعد عن المشاكل. هي وصيت له بالابن يعني، مش وصيت له أخوه.
1: فقده كان صعب بالنسبة لك؟
0: والله هو شعور ما أتمنى لحد يعيشه، لكن فقد الأخ أصعب شعور. أنا قربت مشاعر سيئة في حياتي، قربت من قمة المال، معي 3 سيارات تحت، 3 سيارات اللي هن في رأسي كلهن تحت البيت، في الحساب آلاف المولفة يعني، وصفريات وفلوس والحساب مليان، إلى شعور الزنزانة الانفرادية في غرفة في 1.5 متر في متر، 2 متر في 2 متر، بس ما قربت شعور أقصى من شعور الأخ، فقد الأخ. ما في شعور ممكن يوازي الألم اللي فقدته، لدرجة أنه بعد ما تعيش هذا الشعور تكتشف أنه أي حاجة وأي شعور سيء في حياتك عادي، تكتشف كل التجارب
1: تقدر تتحمل وتتخطى.
0: أي جدا
1: إلا فقد
0: يعني
1: الأخ.
0: يعني فقدت ناس في حياتي كثير، قول أنا فقدت عازم. من يكون هذا عشان أفكر في فقده؟ خلاص يعني أنا فقدت أغلى حاجة في حياتي، من يكون هذا عشان أتذكره؟ فما في فقد أعظم من فقد الأخ. فقد الأخ صعب.
1: إيش ودك الناس تعرف عن عازم رحمة الله عليه؟
0: كل خير فيني أنا هو كان سببه. يعني لما كنت رحت لفلسطين، لما كنت أريد أروح غزة، من اللي رباني على القضية؟ هو توفى الله يرحمه، كانت خلفية الواتساب ماله صورة فلسطين الحرة. أول وقفة سلمية كانت في صلالة في 2002، عادني طفل تقريبا، أنا مواليد 91 يعني يمكن عمري 11 سنة. هو شلني من يدي ودخلني للوقفة السلمية، كانت أيام حرب غزة 2002. ما أقدر أختصره واختزله في كلمة.
1: الله يرحمه ويغفر له يا رب العالمين. وأعرف أنه فعلا هذا الشعور صعب، وأعتقد ما حد بيحس فيه غير اللي فعلا عاش في موقفك في فقدان أخ أو حتى أخت، فما بالك هذا الأخ كان الأب، كان الصديق، كان كل شيء في حياتك.
0: أكيد أكيد. الله يرحمه ويغفر له يا رب، يجعله في عليه.
1: آمين يا رب العالمين. آمين يا رب العالمين. يعني نسأل الله له الرحمة والمغفرة، وإن شاء الله أكيد أنت بتمشي على كل نصيحة وكل يعني وصية وكل شيء هو كان يتمنى فعلا يشوفك فيه، وأعتقد أنه هو فخور فيك الحين
0: إن شاء الله.
1: إن شاء الله يا رب العالمين.
0: ماشي فاصل؟
1: ديش
0: بس فاصل على الحبيب، شوفهم كذا يزاو في البرامج.
1: لحنا ما رح نطلع فاصل، وأنا ودي يعني أعرف أن دموعك غالية على أخوك.
0: أكيد ما لساته ماشي دموع، لكن بس أمور طيبة يعني.
1: الله يرحمه يا رب، الله يرحمه ويغفر له.
0: أيوه؟
1: يعني كثير من التفاصيل يمكن أنت تعيشها، وربما نفس هذه القصص

0: الشخص اللي فعلا تخليك ترجع لنفسك وانت في مجال عملك، وخاصة لما يكون مثل ما تفضلت بين الأسرة نفسها، يعني واختلافهم على مثل ما وصفته وصخ دنيا.
1: شوف، هي فكرة وصخ الدنيا هي فكرة غلط. لما راد الله يذكر زينة الدنيا ذكر المال والبنون، هي مش وصخ الدنيا، بس هي ما تسوى الشيء في المقابل. انت لما بتقارن شيء بين شيء وشيء بتقارن
0: على والدك او والدتك اهلك،
1: قارن بين الاعلى ولدنا. فقرابتك الاسريه، الفلوس تروح وتجي، قرابتك الاسريه تظل ثابته وراك. يعني مهما انت تبريت من اخوك او تبريت من ابنك او اخوك، قرابة هذه تلحقك الى يوم الدين.
2: فعلا
1: الله يهدي الناس. بس
0: امين يا رب.
1: المشكله الانسان اللي ما قرب مرات يكون ساهي في الدنيا. نحن البشر مخلوقات ما نتعلم من السماء، والله الآدمي كمخلوق ما يتعلم من السماء، والله يتعلم دائما من التجربة. يقول لك فلان لا تقرب بالشيء الفلاني، لو كل الناس تصدق من أول مرة ما كان أصلا محتاجنا إلى محاكم. لو كل الناس تنصت من أول مرة ما كانت فيه مشاكل أصلا.
0: صحيح،
1: بس المشاكل وهذه الأشياء خلقت لأنه الإنسان ما يقتنع إلا بعد التجربة.
2: فعلاً.
1: حاول أنك لا تدخل في تجربة أنت في غنى عنها. إذا في نصيحة يعني.
0: أكيد إحنا رح نتعرف من قصصك وحياتك والظروف والمواقف اللي مريت فيها كثير من النصائح، أكيد من واقع تجربة ممكن نسمعها اليوم. أنا رح أنتقل للحملة اللي أنت ذكرتها في حديثك، حملة الصمود وغزة وحدود هذا الموقف. هي قضيتنا جميعا، ولكن هذه القضية كانت وما زالت، وحتى اللي يشوف حساباتك إلا يعني هذا الشعار، وما هو شعار موجود وأيضا في خلفية تليفونك احنا نشوف
1: في قلوبنا إلى الأبد فلسطين.
0: نعم أكيد. يعني بالبداية حاولت أنك أنت تشارك أيضا في هذه الحملة رغم أنه تم رفضك فيها، ودي تخبرني عن القصة، كيف بدأ فكرة أنك تشارك في هذه الحملة؟
1: هي فكرة المشاركة هذا توقع أنه أغلب المجتمع والناس كلهم يشاركوني في نفس الفكرة. ما فيه إنسان وهو إنسان مسلم عربي فيه على الأقل من الإنسانية 2%، ولو كان يريد يشارك أو أنه يقدم لهذا الشعب شيء. هذا الشعب عانى من الكثير والله. الشعب صحيح. الفلسطيني في خلال 70-80 قريب 80 سنة لا عانى من أزمات وعانى من نكبات وعانى من ضياع
0: وما زال يعاني.
1: والله أتذكر في مقطع كل ما أشوفه كذا أنه بيني وبين نفسي حتى لو كنت وحدي أني أدمع أبكي. مشهد الطفل اللي كان بعد ما ماتوا أبوه وأمه شال أخته الصغيرة وعلقها هنا على رجله وهو نازح وبيمشي. يعني هذا أنا كنت كل ما أشوفه أقول يعني أنا بكرة بأموت، هذا الحياة ما بتكون لحد ولا بتخلد فيها حد، لا مسؤول ولا مواطن، كلنا مصيرنا لنفس الحفرة.
0: صحيح.
1: لكن هذا إذا بكرة وقفوا قدامك أطفال غزة وسألونك إذا الطفلة هذه قامت قالت بأي ذنب قتلت، وين موقفك أنت؟ تلي تدعي تقول إنما المؤمنون أخوة يا أخي. هي ما هي بالكلام، ما هي بالكلام. أنا عارف نفسي لو كان رحت في وقتها ما أنا ما بقدر أثر التأثير، أنا ما بروح أحررها. يعني عارف نفسي إذا وصلت يعني لليهود سالم قطن خلا بنهرب بنلقع في القوارب، لا. لكن أريد أسوي شيء، أريد أسوي شيء. المشهد ما يحتمل، المشهد لا يحتمل، المشهد صاير صعب، الناس بتموت، الناس بتجوع.
0: استفز بالنسبة لنا فعلا. حاولنا أن نعمل أي شيء،
1: أي شيء
0: لأجل أهل غزة.
1: أيوة أطفال، أطفال ما لهم ذنب. يعني إيش ذنب الطفل هذاك اللي عمره 2 سنين طالعة يده من وسط الأنقاض؟ جد والله إيش ذنبه هذاك الطفل؟ فهذا الهواجس اللي كانت في راسي لما دريت بالقافلة بتتحرك
0: ورحت لتونس
1: حقست سيدة. ما كان عندي، حاولت أنسق، ما أحد حساباته، ما أحد يرد. أنا ما أعذر نفسي إلا من أوصل إلى النقطة هذيك، إلى آخر نقطة. من رديت من هناك هذا قضاء الله، أنا ما في يدي فيه، لكن ما أعذر نفسي إلا لوصل آخر المرحلة. آخر مرحلة. وبالفعل بيني وبينش كذبت على الأهل، قلت لهم بروح أكمل دكتوراه. عارف الناس أنه يخافوا، طبيعة الأهل يخافوا، أنا ما أريد أقلقهم حتى لهم كعائلة دعم لي في هذا الموضوع. لكن انا القلق نفسه ما اريد اقلقهم. قلت لهم قلت عشان اصحابي انا رايح اكمل دكتوراه. المهم رحت واصلت يمين يسار.
0: وانت ما محصل على موافقه رسميه للمشاركه في حمله
1: ما يردوا
0: الصمود؟
1: ما ردوا. المهم وصلت الى تونس. اول ما وصلت تونس يمين يسار سلسلت حتى وصلت لهم. وصلت الى الوفد الافريقي. الوفد الافريقي حولني للخليجي. الخليجي اول ما جيت طبيت عليهم. انا قد سلت يمين يسار قالوا لي في الفندق الفلاني وكانوا جالسين. اول ما طبيت عليهم قلت لهم السلام عليكم معكم سالم من عمان. كان هناك في كم من مشترك من عمان في القافل. كذا انصدموا كذا جاي اصلا الدخل مالتي كاني جاي من الموساد الاسرائيلي كذا كاني مرجسوس عليهم. فنوعا ما في كثير هناك بالذات اللي من الخليج اللي ما يعرفوني سابقا كذا في كانوا كم من شخص عماني يعرفوني بالسوشيال ميديا وكذا. بس اللي من الخليج تشككوا كثير قالوا كانوا انا داخل عن طريق موساد وانا جاي لابس بيجامه ومصر على جانب وداخل مع الناس سيدة. المهم اي مين يسار مين يسار قال قدم في الابليكيشن. قدمت في الابليكيشن قالوا ان شاء الله امورك طيبة. ضغط عليهم قالوا بنشيلك ان شاء الله لكن ما اعطيك اياه 100%. المهم لما وصل الوفد من اسبانيا اسفن خبرني قد تعرفت على مجموعة من العرب اللي بيشارك. قال لي واحد هناك صاحبي عراقي هو نفس حالتي العراقي ما محصل على موافقة وجاي بنفس طريق على نفس هدفي بغاينا نروح نريد بكرة يوم القيامة إذا وقفوا قدامنا أطفال غزة وقولهم سوينا أكثر حاجة نقدر نسويها إذا وقفوا قدامنا بكرة أطفال غزة. على ما وصلنا الوفد فلما قبل ما تحرك أنت لابس حكم السفر قميص وبنطلون. فقلت لا أنا اليوم جاي مثل وطني أنا جاي مثل سلطنة عمان ومثل محافظ ظفار ومثل الخليج العربي ما جاي اليوم بمثل سالم بذاته. فلبس الجيش عمانية ولبس الكمة العمانية والمصر هنا حط على الرقبة. أول ما دخلت الميناء وأنا أصلا في السوشيال ميديا كنت بصور على أساس أني رايح سياحة عشان أكمل دكتوراه. أنا ماني مخبر حد وهدفي وخطتي أنا ما كان هدفي أني فيها ضرب ترند أو أن السوشيال ميديا. أنا كنت نيتي أريد ما أريد أخلط نيتي بأي حاجة ثانية. أريد هنية لله وعشان نصرة الأطفال اللي في غزة. فكنت مبتعد عن السوشيال ميديا. فلما شافني مذيع قناة الجزيرة مباشر فشاف الرجال الشخص الوحيد المميز لابس جيش عمانية لابس كمة قالوا هو قت الصيدة. قار كض هو تقول انت في اخر الميناء. لكن نرجع على سالفة الطول اللي ضيعني دايما. فشاف الدبس الدجاج واللبس فجاني السلام عليكم معك قناة الجزيرة مباشر. قلت له يا اخي بغيت اخبره بالظروف اني انا متخبي وانا كذا ما مخبر حد. حط الميكروفون في ثومي لا اله الا الله محمد رسول الله. يعني عندي خيار مثلين يا اتكلم وامثل وطني واهلي وناسي خير تمثيل يعني اهرب واطلع في مطر خيس وانا لابس الدشداشة العمانية. هذا اللبس اللي نفتخر فيه مكان ما رحنا ومكان ما حلينا انه لبسي يمثل هذا الوطن ويمثل ترابط افراده من سندم الى اضفار. فتكلمت والحمد لله الله وفقني مع انه كان كلام رجالي.
0: هذا اللي خلى الموضوع ينتشر بشكل
1: الله لا يرويش. انا قلت في قلبي
0: ظهورك في قناة الجزيرة.
1: انا قلت في قلبي قناة جزيرة مباشر يعني من بيكون بيتابعها مباشر الله لا يرويش. 3-4 دقائق المواطن العماني المشارك في قافلة الصمود. والمشكلة في هذاك من القناة الكثيرة قال ممثل الوفد الخليجي وهذا زعل أصحاب الوفد الخليجي. وأتوقع يمكن يكون سبب أنهم ما يشلوني. توقع أنا هذا حتى واحد كان من الناس اللي حاضرين قال لي أنت ما بيشيلوك بعد المقابلة. قلت لي ليش سويت؟ قال لي قال هذاك أنت الموفد الممثل الوفد الخليجي تيجي دخلني أنا هو قال وأنا صححة أني أنا بس مواطن جاي كذا مع الناس. فالمهم انتشرت وضربت رند الأول على عمان والله لا يرويش الاتصالات. أنا استاذيت أهلي استاذوا أصدقائي استاذوا الناس كلهم يتصلوا ماله سالم مالك ذاك لوين رايح باغي يقتل نفسه باغي وحده بغي يضيع عمره وما دريت يا أنا ليش فقت حولت يمكن لأني جالسين عندك تغيرت اللهجة لا فقه
0: حسيت أيوه. ولا من كثر ما سمعت من الكلام
1: أيوه. المهم فبس سبحان الله انتشر الموضوع وعلى أثره نزلت نزل عن الموضوع بشكل عام. لكن في البداية ما كانت نيتي على طول إنه يكون هذا الموضوع. وصل لما رحت من عمان ما كان حد داري وللعلم كانوا فيه 5 هناك من عمان قبلي وما حد داري عنهم. فما هو كان أصل الموضوع ترند إلا بعد المقابلة هذيك مع قناة الجزيرة الله يسامحهم. رسالة إلى قناة الجزيرة شكرا والله لكن الله يسامحكم.
0: الله يسامحكم. زعلت بعدين لما تم رفضك أيضا
1: والله ومسكت بالأمل حتى آخر ثانية وشليت معي الشنطة على أساس أني بروح. بس أنا كنت مصلي صلاة استخارة والله ما أكتب لي إياه، لكن من ناحية زعلت والله زعلت كثير. أنا كنت أحس أني في راحتي هذه ما كنت أمثل نفسي، كنت أجسد فيه طموح المرحوم عازم خوي الله يرحمه. وكان عنده نفس الطموح نصر القضية، واللي علمني القضية أصلا الله يرحمه يغفر له. كانت كذا.
0: أكيد رح نكمل هذا الحديث، ولكن مثل ما نحن نشوف ونسمع شوية الكرنفال والأجواء هني، رح خلينا نسمع القصص بوضوح. رح نطلع لفاصل،
1: رح نتفرج على الضفدع الراقص اللي هناك.
0: يلا خلنا نشوف ونرجع أكيد نكمل هذا الحديث.
2: هلا بالخريف،
3: هلا بالخريف على هلا أفهم. مع فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني، وبث برامجك المفضلة دون تقطيع، واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
4: خريف ظفار، حيث الضباب والخضره والذكريات التي لا تنسى. ولان الاقامه تصنع الفرق، يدعوكم فندق توليب ان مجان صلاله وفندق كيريات صلاله للاستمتاع بتجربه اقامه تجمع بين الراحه والاناقه، غرف عصريه وخدمات متميزه وموقع مثالي يقربكم من اجمل الوجهات السياحيه في صلاله. لا تفوتوا متعة خريف ظفار، واجعلوا رحلتكم أكثر جمالاً مع توليب إن مجان صلالة وكيريات صلالة. توليب إن مجان صلالة وكيريات صلالة، إقامة فاخرة وقصة جميلة تبدأ من هنا. للحجز والاستفسار 9165-2635.
2: هلا بالخريف،
3: هلا بالخريف على هلا أفهم.
0: هلا بالخريف وهلا فيكم من جديد مستمعين بهذه الأجواء الحلوة. احنا شوي كنا نتكلم على أجواء الكواليس وكذا، ولكن مستمتعين في هذا الإطلالة والجلسة الحلوة هنا في كي كافي مع ضيفنا أكيد المميز اليوم في كل التفاصيل اللي احنا جالسين نسمعها والقصص والمواقف اللي عاشها سالم قطن. أهلا وسهلا فيك أخوي سالم من جديد، ومعليش احنا كنا في تفاصيل القصة رغم أجواء الكرنفال يمكن خذنا لي فاصل. كنا نتحدث عن الأمر اللي حصل بعد حضور في قناة الجزيرة، ومن بعدها أيضا يعني تم استبعادك للمشاركة في هذه الحملة. ذكرت لي أنك كنت تحمل رسالة أخوك.
1: هذا اللي كذا أقول لك، أنه النشأ من يتربي على الطريق الصح يقدر يحمل العقيدة الصح. كذا الأول في بداية المقابلة قلت لك أنه تأثير أصحاب السوشيال ميديا على الأطفال إذا كان تأثير سلبي بكرة يأثر على نشأة كامل وعلى مستقبل الوطن.
0: صحيح.
1: فأنا تنشأت على هذا التنشأة على يد عزم أخوي وأخواني بشكل عام، كلنا الحمد لله في عائلة مؤمنة بعدالة القضية. فتواجدي هنا كان بمثابة خليد الذكرى ودعوة للروح الكريم الله يرحمه ويغفر له.
0: الله يرحمه ويغفر له. وأعتقد وصفت هذا الموقف اللي حصل معاك وحزنك أيضا مثل ما حزنت على وفاة أخوك لما تم استبعادك.
1: تخيلي أنت توصلي 90 90 90، وصلت خلاص خدني في الميناء يعني أنا والشنطة بناتي، فجأة يقولوا لي مالك مكان. لكن هو من أنها خيرة من الله، صح الإنسان في وقتها يحزن حزن كبير بالذات إذا كانت معقودة عليه الأمان، لكن بس سبحان الله قدر الله ما شاء فعل وكانت خيرة من الله.
0: الحمد لله رب العالمين. وأكيد أنت ما ظلت في هذا اللحظة وحزنت ويأست وانتهى الأمر، ما زلت أنت دائما حريص على هذه القضية، وهي قضية الجميع، قضية المسلمين، قضية الإنسانية أكيد أطفال غزة وكل من يعيش على أرض غزة. من الجانب الآخر مواقفك كثيرة الإنسانية بين قوسين، وأنا مش أنا سميرة فقط، أعتقد في كل أنحاء عمان دائما نكون معجبين بالفزعة اللي نشوفها فعلا في ظفار. في إعصار شاهين هبة ظفار هبة كبيرة، واليوم يعني قبل أقل من شهر، احنا نتحدث عن أسابيع، كنا في حملة وطنية لأجل الطفل، أيضا طفلين في وقت قياسي. يعني ودي تخبرني عن هذا الحملة وهذا التلاحم هنا في محافظة ظفار اللي كنت أنت شخصيا حريص عليها في كل لحظة.
1: والله شوفي نحن الحمد لله تنشأنا في بيئة تقدر الجار. يعني عندنا هنا في محافظة ظفار قد يكون نوعا ما عندنا القبلية قوية، ولكن للأسف الناس لما تنظر إلى القبلية يقول لك القبلية منتنة. القبلية المنتنة هي القبلية اللي تخليك تحتقر من الآخر وتشوف نفسك فوقه. وعندنا هنا في هذا في محافظة ظفار أصلا القبيلي اللي هو قبيلي أصل ما يشوف نفسه أحسن من الناس، يشوف فعله هو اللي يتكلم عنه، ما يقول أنا من أقوى الناس في العالم، أنا
0: لا ولا أنا بيت فلان ولا بيت فلان،
1: أنا بيت فلان، أنا الحين قطن، أنا ما أقول أني أنا أفضل من الناس، لكن أنت لما تشوفي فعلي تعرفين أنا جيت من وين. فهذا اللي عندنا هذا الشيء، ونحن الحمد لله في محافظة ظفار عندنا مسألة التكاتف الاجتماعي شيء مش موجود في كوكب الأرض. أقدر أقول أنه شيء مش موجود في كوكب الأرض كامل. عندنا إذا تزوج الشخص نسوي حاجة يسموها الشتر المغبور.
0: المغبور
1: هذا دفتر ينفتح، زوج فلان تعطيه باللي تقدر عليه، مش بالضرورة أنك ترجع له إياها في عرسه، ومش بالضرورة أنت قد تمر بظروف، لا، هذه مساعدة أخوية بين أفراد المجتمع،
0: وتوصل لمبالغ كبيرة تخلي المعرس أصلا ما يدخل في ديون،
1: ما يدفع في منهم ناس. عرف شباب أن تزوجوا، ونحن عندنا هنا مشكلة المهور الغالية نوعا ما، فعرف ناس تزوجوا عليهم مهر من 10 و15 ألف. في واحد كان هنا ذكر واحد من قبائل الشهرة حطوا عليه 60 ألف مهر.
0: 60 ألف مهر فقط؟
1: ظفار كلها جاتوا في عرسه، حصل فوق دفتر العرس فوق 60 ألف، أتوقع حصل 70-80 ألف، قطة 60 ألف وقطة كالي في عرسه وطلع بفايدة. مجتمع هنا والله العظيم، نحن عندنا هذا المجتمع فيه ترابط، اللهم لك الحمد. والله مرات أقوم من النوم أفكر في نفسي، يعني أنا بخبرك بواحدة من القصص التكاتف الاجتماعي،
0: 60 ألف مهر،
1: 60 ألف، لكن عارف أنه معاها ناس، معاها رجال، ومعاها مجتمع بيوقف في ظهره، قال شليته ووقف معاها المجتمع وتكاتف معها المجتمع وحصل أكثر من 60 ألف.
0: من المغبور حصل
1: 70-80 ألف تقريبا،
0: ما شاء الله،
1: من المغبور وحده. الناس تعاطفت معها، بالنهاية هو يحبها ويريدها وشل هذا المبلغ محبة فيها،
0: وانتصر الحب،
1: وانتصر الحب. والله يعني هنا عندنا نحن على فكرة راح الشعب الظفاري يعني بالذات أحس هذه أكثر شيء عندنا في البيئة الريفية. عندنا كذا مسألة الحب مسألة مقدسة،
0: نعم،
1: انتصر الحب حرفيا على قولك،
0: وهذا التلاحم الكبير هنا.
1: انت تنحط عليك 60 ألف وانت انسان راتبك 500-600 ريال ما تقدر تجيبهم، لكن معاك مجتمع. هذا الشيء اللي يخليك مرات والله انك تتحمد الله على النعمة اللمن واللمان في البلد، ونعمة المجتمع اللي انت عايش فيه، انك عارف بكرة انك اذا مت وخليت وراك هيتام انك بتحصل وراهم مجتمع يحميهم. فهذا احد القصص
0: الحمد لله.
1: في منطقة بجنب منطقتنا احنا كنا في السعادة، في شخص من جنسية خليجية، يعني إنسان فقير ومعدم ومعاه أطفال. المهم هذا الشخص توفاه وفاقة وخلى زوجته وخلى أطفال، الله تذكرهم، يعني أطفال 2-3 سنوات. المهم توفى الرجال، وكان أتذكرك الفترة الناس بيجمعوا لهم تبرعات وصدقات، كل واحد قاعد تبلي في يده يعني. بعد فترة قاعد الفطر، كان في أغلب الفقهاء قالوا أنه خرائق زكاة الفطر تكون بالأكل نفسه وما تكون بالماء. رحت تشيل زكاة الفطر ووصلها للعائلة هذا، والله لو تشوفي من بيتهم والله ما كانوا إلا مخزن في ستور في لولو أو في هايبر ماركت، شيء خيالي يعني. بيتهم امتلت أساسا مساعدات غذائية،
0: ما شاء الله ما شاء الله.
1: المهم شاهد بالقصة أنه بعد، قولي أنت، هذا كان في عيد الأضحى، في عيد الفطر اللي بعده، فيه يمكن كذا تقول انت في الحارة بعد حارتنا بحارتين. انا الحمد لله كذا انا عندي عادة في العيد اعود على المناطق اللي بجنبنا كلهن، يعني كان اعود تقريبا بس من جيراننا غير الاهل بيوت واجد، فبروح كذا شفت في بيت جديدة، قلت على الناس عودت عليهم، الا فجأة اشوف الطفل، عرفتهم الاطفال، كيفكم عساكم بخير، بعدين بسلم قلت لهم ما مستأجرين هنا الحين انتقلتوا من بيتكم؟ قالوا لا. قالوا هل الخير من ولا البيت هذا؟
0: سبحان الله
1: والله العظيم الله. يعني لحظتها كذا كي اعتراني شعور جميل جميل. البيت اللي ما شاء الله بسم الله ما شاء الله البيت اللي هم فيه أحسن من بيوتنا نحن العاديين
0: يا الله.
1: حكم إنها بيت جديدة مبناية جديدة أرض قيمتها الأرض قيمتها واحدة بخمسين ألف
0: الحمد لله
1: قيمة الأرض ما بنقولهم
0: الدنيا
1: طابق
0: بخير.
1: ما بنقولهم طابق طابقين
0: ما شاء الله ما شاء الله.
1: يعني وقفت في لحظة كذا الناس بيشو يعني لما خبرني بهذا كذا الأصوات عارفة الناس اللي كذا الأصوات بس أنت في لحظة هذيك لحظة الصمت اللي فاصلة فيها عن كوكب الأرض يعني تفكرت أنا يعني واحد يموت هو مرتاح وعلى فكرة مش مواطن عماني
0: الأيتام
1: مش عماني مش ضفارية
0: من خارج البلد ولكن هذه
1: والله في هذا البلد أحلى حاجة فيها يعني مهما كان في ناس يحاولوا يصوروا البلد بتصوير سيء البلد فيها عنصرية وفيها قبلية لكن شوفي الفعل ما تشوفي هذه الأشياء شوفي ترابط عجيب غريب
0: والحمد يعني لله الدنيا بخير
1: وعندك أقرب مثل هذا العجمي والشيدي شيدي من وين؟ من أقصى الباطنة لكن ابننا نحن ما عندنا شمال الباطنة ظفار هذا يظل ابننا عمان ابننا نحن
0: صحيح
1: فتكاتف اللي صار في هذه الحملة والله شفت الذكر من المواقف أنا جالس جاء واحد مع قطعة أرضه ما يملك من الدنيا إلا الأرض هذه والبيت هذه عايش فيها وأنه جاي ومن صدقه غاي تنازل برضه مسكوه الناس ايه انت مجنون ايه اوكي تسوي خير لكن مش لدرجة تشرد عيالك في الشارع قال عيالي لهم الله شلها واحد من الشباب اتوقع اتذكر مبارك المعشني شل الارض وخباها عنده في السيارة قال والله ما تبيعها قال الفلوس هذا الولد بيكتملين بالغهم وبيتك ما بتشرد عيالك وخبيناها خبوها وما عطوه هي هلا بعد ما خلصت الحملة رجعوا للناس البعها شوفي انت الايثار اللي قام عليه هذا الانسان يعني جاي عطاك كل ما عنده مش انه قال القرآن ويأثرون على انفسهم ولو كانت بهم خصاصة فيهم فقر اصلا لكن اثروا على انفسهم عطوا كل ما عندهم الشباب اللي يقور مو سياراتهم وراحوا رجل الناس اللي عطت الغالي والثمين يعني والله انا اجلس اوقف يا اخي انا انسان من نوع الانسان اللي حبت تفكر وقفت كذا حاير ليه تقريبا حدود الشهر يمكن الا قبل ثلاثة ايام دين شعري ديني يوقف ينزل ليه شهر تقريبا شعري دي واقف ما اقدر انزله لدرجة اني كنت افكر في اني حالة عصبية كذا شعاري دي واقف الله من الحماس
0: الله على هذه اللحمة يعني غير مستغربة على ابناء عمان وابناء ظفار بالتحديد يعني هذه الفزعة الغير مستغربة في مواقف كثيرة احنا شفنا الفزعة اتت من محافظة ظفار اقصى الجنوب
1: يا اخي سبحان الله هذه الارض ارض مباركة والله
0: الحمد لله
1: والله الله ما حبها بهذا الخريف يعني انت تتخيلي في شبه الجزيرة العربية في صحراء تقتل الناس فجأة كذا في منطقة فيها الخير هذا إلا ببركة أهلها في ناس في نقطة ناس ما يلاحظوها كثير دائما تجي عصير يقول لك العصار الفلاني جاي إلى المحافظة فجأة بقدرة قادر يتحول يمين أو يسار ويرجع وراء فمن الناس يقول يا أخي شيت كان بغينا العصار هذا عصار كارثة في ناس تموت منه العصار لكن ليش الله دائما يحرف عن هذه المنطقة يبعد يحرف هذه بالجبال يعني يبعد ليش دائما الله يبعد عن المحافظة هذه يا أخي كرم أهلها طيبة أهلها تكاتف أهلها
0: نعم
1: أنا صح بلادنا مثل أي بلاد فيها سلبيات وفيها إيجابيات لكن الحمد لله إيجابياتها تطغى
0: الحمد لله
1: قال الإمام الشافعي تستر بالسخاء فكل عيب يغطيه كما قيل السخاء كون سخي تتغطي كل عيوبك وهذا الشيء نحن مطبقينه بالحرف
0: الحمد لله
1: اللهم لك الحمد
0: يعني تذكرت لي هذا الموقف ما أعرف هل كان في مواقف فعلا يعني صدمتك في هذه الحملة حملة الأطفال وهل كنت تعتقد أنه ممكن خلال أيام قليلة يعني يكتمل المبلغ بالكامل وخاصة أن المبالغ ما كانت بسيطة احنا نتحدث عن ملايين
1: ليه؟ اول ما نزلت الحملة كان تقريبا والله نسيت تاريخ كان بالضبط بس اتذكر كانوا في مسوين مؤتمر ونزلوا عن الحالة في وقتها تبرع أول شخص أتوقع تبرع بخمسة آلاف لكن لزت خمسة آلاف نزلت فيديو في الانستغرام في الريلز إذا بغيت ترجعوا له أقسمت فيه قلت قسما بالله العلي العظيم أن المبلغ بيكتمل وعارف انه المبلغ بيكتمل.
0: تابعنا هذا المقطع
1: لاني عارف انا عارف انا نفسي من وين، انا عارف الشعب هذا ايش، عارف الشعب هذا احلى ما فيه. الريال عنده ما مش مقدس، ما يقدس الريال. صح فينا حب للمال مثل كل الناس، لكن وقت اللحمة ووقت اللي تحتاج فيه يطلع الريال في موضع الصح هنا ما يشي.
0: لقضية إنسانية،
1: قضية إنسانية، طفل يريد يعيش، طفل أمه تريد تفرح أبو عريس، طفل. مع أن أنا هذا في هذا الجانب أعتب على وزارة الصحة في جانب في هذا الموضوع، يعني لما في التصريحات يقول لك أنه هذا مرض جديد والدواء غير مقرب، كلام منطقي كلام حلو، بس مليون ما يستاهل الطفل هذا المليون؟ ما يستاهل اني اقرب وخاطر عشان خاطر الطفل ما دام ما في حل ثاني الا الدواء التقريبي، وظهرت منه بوادر خيرة وفي ناس قربوه وحالتهم استقرت، هل انا لازم اني اتخذ اقراءات واجلس سنوات سنوات سنوات حتى اقرر الاعتماد هذا؟ اليوم في حالة الشخص الثالث، الطفل الثالث اللي هو اسموش هذا، والله نسيت اسموش الحين، ايمن اتوقع هو من السيب،
0: ما متذكر
1: الاسم. في حالة ثالثة نزلت وبإذن الله هذه الحالة بإذن الله باللي الله قدرنا عليه بنكون معاه، وهذا مثله مثل أحمد ومثل سالم، طفل يحق أنه يعيش في صحة وفي عافية وفي خير دام معاه هذا الشعب بإذن الله، ودام معاه هذا
0: عايش في هذا الوطن،
1: عايش في هذا الوطن يا أخي، حق له يعني. يا أخي الطفل بحد ذاته كطفل، أخي الطفل له حق مقدس في الحياة. هذا طفل ما شاف شيء من الدنيا،
0: صحيح.
1: هذا طفل له أم، له أخ، له أب يريد يفرح به. يعني أنك توصل بالأب لحالة العجز، ما في شيء أصعب على الأب. أنا صح أني مش متزوج وما عندي عيال، لكن عندي عيال أختي، عيال أخوي. يعني أنت إذا شفتهم في موقف كذا ما قدرت تسوي لهم شيء، كيف بيكون شعورك؟
0: خاصة يعني يؤلمنا لما نشوف الأطفال هم يخرجوا، يضطروا يخرجوا بفيديوهات وهم يشكوا ألمهم. يعني قاسي الموقف، ما ودنا نشوف، بس ما أعتقد أهلهم رضوا أنه يطلعوا أطفالهم بهذا الطريقة إلا للحاجة
1: الشديد القهر. ما حد بيطلع ابنه بهذه الطريقة. فهذه رسالة رجها لوزارة الصحة، يا وزارة الصحة هذون الأطفال أطفالكم، هذون أبناءنا أبناء هذا الوطن، هذون الأطفال يحق لهم أنهم يعيشوا تحت هذه الأرض، تحت سماها وفوق أرضها وفي هواها وفي سماها وفي ماها، في خير وصحة وعافية. يا وزارة الصحة هذه رسالة وجهها لوزير الصحة، في هذه الأمراض اللي لا يوجد لها حل أو إن دواها لساته تقريبي، يا أخي وفروا لهم طريقة معينة، وفروا لهم علاج. يا أخي هذا طفل يحق له يعيش،
0: احتضنوا الطفل،
1: هذا الطفل يحق له يعيش، هذا الطفل يحق أنه يحق انه يشوف الحياة. يا اخي هذا وراه اهل، وراه ناس يتعبون عليه. ارجوكم مناشدة هذه وجهها لوزارة الصحة، هذا الطفل يحق له انه يعيش. نتمنى في هذه الحالات ان يصدر تعميم وزاري او قرار وزاري او قانون جديد يكيف لهم طريقة علاج معينة. نحن الحمد لله في ظل القيادة الحكيمة لصاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق، أنا مؤمن وموقن بإذن الله أنه في القريب العاجل بيتم إصدار نظام معين لهذه الحالات، لكن نتمنى بالتعجيل بهذا النظام
0: بإذن الله. هذا اللي نتمناه، يعني حق الطفل فعلا يعيش طفولته بحالة حال أي طفل، يفرح يمرح يدرس يتعلم يستمتع يكبر ويشارك في بناء هذا الوطن أيضا كل في مجال.
1: إن هذا الطفل أنت ما تعرفه، يعني عندك أنت مثالا في التاريخ، ذكر التاريخ أمثلة كبير للناس كانوا في حالات مرضية وقدروا أنهم يكونوا متميزين في مجالات، مثلا بيتهوفن ميز ألمانيا في مجال الموسيقى لليوم وبكرة وقبل. كان أصم وكان في حالة مرضية خطيرة، بس لما كبر هذا الطفل قدر أنه يفيد عمان. فنحن ما ندري الخير في أي هذا الأطفال، والدستور والنظام الأساسي العماني يقرب حق الطفل في الرعاية والاهتمام والصحة، القانون والدستور العماني يقره، وقره من قبل السلطان قابوس الله يرحمه، وقره من بعد السلطان هيثم أطال الله في بقاه، أقره هذا الحق. فهذه رسالة نوجهها لوزير الصحة، يا وزير الصحة بصفتي أنا سالم، وأتوقع هذا لسان حال أغلب المواطنين في سلطنة عمان، الحالات المرضية النادرة اللي ما لها علاج معروف، أو قد يكون لها مثل حالة الدوشين هذه، في مرض في علاج في دولة أجنبية علاقة قريبي، إذا ما له خيار إلا هذا العلاق وظهرت منه بوادر خيرة يا وزير الصحة، نحن نعرف إنه الفكرة نحن ما بنخاطر بأبنائنا، لكن إذا ما له إلا هذه الطريقة خلينا انظروا لهم بعين الرحاية، انظروا لهم بعين الاهتمام، هذون أبنائكم قبل ما يكونوا أبناء غيركم، وانتم السلطان اطال الله بقاء وحطكم في هذه الاماكن عشان تخدمون هذه الفئه من الناس فعلا. وانتم ان شاء الله ما بتقصروا وانا الله. اتوقع انه قريبا بيصدر نظام في هذا الشيء،
0: هذا اللي نتمناه،
1: هذا الشيء انا عندي
0: حق
1: يقين
0: حق الطفل يعيش طفولته،
1: وهذا الشيء انا عندي يقين فيه ما دامنا في دوله تحت حكم السلطان هيثم، هذا الشيء باذن واحد بيصير باذن الله الواحد بيصير، لكن اتوقع في قرارة نفسي انه المسألة في النقاش وكذا
0: تنظيمية.
1: وهو في وجهة نظر انه يقول لك هذا مرض جديد وعلاج تجريبي
0: انا متأكدة ايضا وعلى يقين انه هذا الامر سيتم دراسته بشكل يعني دقيق جدا
1: باذن الله
0: لحماية الطفل
1: باذن الله
0: حق الطفل ولصحة الطفل، نشوف ان شاء الله الامور تكون طيبة وكل اطفالنا يا رب بخير وعافية يا رب العالمين. يعني لما نتحدث عن هذا الجانب الانساني وفي هذه الحالات ربما احيانا يعني نتضايق من بعض التصرفات لدى البعض لما يصعدوا على حساب قضية وخاصة قضية الأطفال. شو رأيك في هذا الجانب واللي حصل خلال هذه الفترة؟
1: في بالفعل في صاروا في ناس كذا حاولوا يستغلوها كترند أو إنهم يعملوها كمحتوى. هذا الإنسان اللي سواها، نحن ما نحكم على نية الناس، بس الإنسان اللي سواها يتأكد في قرارة نفسه أنه خسر إنسانيته وخسر كرامته وخسر احترامه لذاته، والناس والجمهور في الأول والأخير يحكم على هذا الشيء من خلال شوفتهم. يعني أخي ما حصلت إلا ألم طفل تتسلق عليه. يعني والله شيء أنا شفته مروا علي، وعلى فكرة في من ضمن الفيديوهات كنت بعطيهم حقهم، لكن
0: إيش تقول اليوم لهذه الفئة اللي تحاول أنها تصعد على حساب قضية إنسانية مثل قضايا الأطفال؟
1: الله أقول الله لا يربحكم، الله لا يكثركم، والله يهديكم إذا اهتديتم محبة وكرامة، ما اهتديت الله لا يربحكم، الله لا يوفقكم، الله يعيننا عليكم، والله يصبرنا عليكم.
0: أسوأ موقف شفته في هذا الأمر إيش كان؟
1: أسوأ بالسلبي؟ هذا الناس اللي يحاول يتسلقوا على قضية الطفل.
0: لا بس هل في شخص تذكره بدون ذكر أسماء طبعا، بس في موقف تذكره كان مستفز بالنسبة لك حول القضايا الإنسانية وخاصة فيما يتعلق بقضايا الأطفال؟
1: كشكل عام؟
0: لا حول هذه الحملة يعني حملة. أو الحملات الإنسانية الوطنية.
1: أنا مثلا أتذكر لما كنت في تونس في قضية دعم فلسطين وكذا، كنا بنمشي في منهم شاركين في المظاهرة ومعاهم منتج مقاطعة بيشرب من منتج المقاطعة، طالع فيه كذا، يعني انت طلعت تتضامن مع قضية بس انت مش مؤمن بمبادئها اصلا. انا اقول لك الحين مثلا انا عندي منتجات هنا من شركات مقاطعة، بس في بعض المنتجات اللي هنا المنتجات اللي ما لها غنى في السوق، يعني هل انا اروح عند واحد بيغسل كله أقول له والله هذه الشركة مقاطعة لا تستخدمها؟ لا ما أقدر، ما في بديل. منتجات الإلكترونيات ما في بديل، لكن في منتجات أنا أقدر أقاطعها وفي عندها خيارات. فهي يقول لك ما لا، في قاعدة فقهية يقول لك ما لا يدرك كله لا يترك، ما لا يدرك كله لا يترك كله، يعني إذا أنت ما قدرت تلحق على الشيء كله ما تخلي على طول. عادي يجوز أنك تتدرج فيه أنك تقدر عليه، في النهاية لا يحمل الله نفسا إلا وزرها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت.
0: صحيح.
1: أما في الحملة الأخيرة ما أتوقع أني شفت حاجة سلبية، إلا تواجد بعض الممثلين التواصل الاجتماعي اللي باين عليهم أنهم جوا يتسلقوا على القضية نفسها. هذا شيء زعلني
0: وحزنني. في ناس تعتقد أن فعلا كانوا يحضروا فقط لأجل زيادة المشاهدات والمتابعين في ظل الاهتمام الواسع، الأنظار كلها على الظفار، على قاعة المؤتمرات، على المؤتمرات المستمرة في إعلان كل التفاصيل الدقيقة المتعلقة بالحملة.
1: تعرفي ليش أنا كنت متواصل مثلا مع حد من فريق صحم؟
0: صحم فعلا،
1: هو مش في صحم، هو يعني أحد من أهله في صحم، فكان بيخبرني قال في كثير من مشاهير التواصل كنا بنكلمهم عن قضية سالم الشيدي أنه يتكلم عنها، قالوا كانوا يرفضون، بقى لما صار الموضوع ترند صاروا بيتكلموا بيتخولوا وشجعوا الناس. فيا ابن الحلال يا أخي، أنت الله رزقك برزق اللي يسمى المتابعين. الله كرمك بهذه الكرامة إن الله حط فيك عطاك متابعين، سواء محتواك جيد أو سيء، فأنت إيش خسران لو أنت تكلمت عن قضية تنفعك في دنياك وفي آخرتك؟ ما في شيء يبرر دنات النفس، أنا أسميها من دنات النفس. ما دام أنت المجتمع حطك كمشهور وعطاك مجال إنك تتكلم، كون قد هذه الرسالة وتكلم عن المجتمع، المجتمع اللي رفعك يقدر إنه ينزلك ويطردك. حط هذه القاعدة في راسك، الناس ما صارت يعني جهلة ومجرد اتباع، المجتمع اللي رفعك وعطاك المشاهدات حتى إنك تقدر تساوي دعاية، نفس المجتمع اللي يقدر ينزلك وفكرة ما تقدر تساوي دعاية وتخسر.
0: صحيح.
1: عشان خاطر دعاياتك لا تتحدى المجتمع، وامشي مع المجتمع، امشي مع المجتمع. هذه والكلام ليش يا جار؟
0: كل الكلام ليش ما لي شغل.
1: هذا مثل هذا مثل عندنا في صلالة يقول لك والكلام ليش يا جارة، يعني معنى الكلام اللي هناك يا اخي افهمني.
0: اوكي الحمد لله اني ما جاء.
1: لا انت مش الجارة، انت مش الجارة،
0: مش الجارة الحمد لله،
1: لان
0: كل كلمه كلمتين راجع لموضوع الجارة. بس انا فاهمتك فعلا، وان شاء الله يعني هذه الرسائل توصل للاشخاص المعنيين بهذا الحديث. فعلا المواقف اللي نشوفها احيانا كثير تزعل، خاصه ارجع واقول لما نجي نحن نقف امام قضايا انسانيه، يعني العب وهرج وسوي في قضايا أخرى، خلي القضايا الإنسانية على جانب. إذا أنت مش قد كلمة الإنسانية وما تفقه فيها وتحاول تصعد من خلالها، فأكيد للحديث بقية. وأعتقد إحنا عدينا الساعة في حلقة اليوم، مفروض نختم هذا اللقاء، ولكن رح أرجع لبعض النقاط على السريع، ولكن بعد هذا الفاصل نرجع لتواصل.
2: هلا بالخريف،
4: هلا بالخريف على هلا أفهم. بداية يومك عادية مثل كل يوم، بس اليوم غير.
5: حصلت نقاط على قهوتي بس لأني دفعت ببطاقتي الائتمانية.
4: نقاطي وصلتني لهذا المكان، يا سلام على هالمنظر.
5: معاملاتك المصرفية الآن تكافئك بالمزيد، نقدم لك برنامج مكافآت بنك مسقط الجديد عبر التطبيق. ابدأ بجمع النقاط فورا، المزيد بانتظارك مع مكافآت بنك مسقط. تطبق الشروط والأحكام. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
6: وينك مختفي؟
7: في دبي.
6: واضح كل شوي ترسل صور وفيديوهات، حسيتك معنا، وش ذا الاشتراك العجيب؟
7: والله مضطني جواز الإمارات من أريده، بيانات ومكالمات وميزات كثيرة.
6: شاركنا

0: والأحكام. أريد طور عالم.
1: مشاركتك الانتخابية تبدأ بخطوة. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026 مع تحيات وزارة الداخلية.
2: هلا بالخريف.
3: هلا بالخريف على هلا اف ام.
4: هلا فيكم من جديد مستمعينا مستمتعين. احنا في هذا الحديث الشيق مع الشاب سالم قطن من ابناء محافظة ظفار. يعني جميل انك انت تستمتع في حديث الانسانية الحاضرة بكل تفاصيله في ضيفنا في هذه المساحة. احنا حلقتنا ساعة اليوم، احنا ممددين كثير، ولكن ما ودك تختم هذا اللقاء في تفاصيل يحكيها من حرقة في القلب تستشعرها، فعشان كذا الوقت يمشي ويمضي وإحنا معاه نسمع ونستمتع أكيد، ونقول الحمد لله الدنيا بخير وفيها ناس فيهم الخير فيهم الإنسانية حاضرة بشكل كبير. وهذا اللي إحنا لاحظناه في ضيوفنا اللي من أبناء محافظة ظفار من خلال هذه المساحة في هلا بالخريف. هلا فيك من جديد.
5: أهلين.
4: أنت بديت البرنامج تضحك كثير، مستانس، كنت متحمس شوية، يعني المشاعر وطبيعة التفاصيل ودتنا لمشاعر أخرى اكتشفنا فيك جانب ما دايما تبرز عبر المنصات،
5: جانب ما ودي حد يكتشفه صراحة،
4: بس اكتشفنا اليوم وودنا ترجع لي ضحكتك من جديد، ودنا نشوفك سالم اللي احنا متعودين عليك. سالم انت نشط في منصات التواصل الاجتماعي، وانا رح اركز على الانستغرام اكثر من السناب او اي منصة اخرى. تقعد تصور ولكن ما حريص انك انت فعلا يعني انك تصور بشكل احترافي كصناعة محتوى، ببساطة واصل للناس. خبرنا عن هذا الجانب وكيف انت حريص على تواجدك وايضا تحافظ على اسلوبك وحرصك على طرح القضايا.
5: والله شوفي، التواصل الاجتماعي هو هدفه منه ايش؟ انك انت توصل لاكبر شريحة من الناس. والناس نوعا ما ملت الناس المتصنعة الاوفر هذا. انا مستعد انزل مقطع فيديو وانا لابس ابسط لبس في البيت، مثلا الفنيلة الداخلية، واصور، لاني انا مؤمن انه انا الكلام اللي اريد اوصله ما اوصله من طريقة لبسي وهندامي وهذه الاشياء. أنا عندي يعني الحمد لله معي خير وقدر أسوي هذا كله، لكن أنا اللي أريد أوصله من خلال وسائل التواصل الاجتماعي الرسالة والكلمة اللي أعطيها. الكلمة اللي تطلع مني هذا الشيء اللي أريد أوصله. فالمظهر العام يعني ما أحس أنه يحتاج لي فيديو احترافي درون توقف من فوقي. الحمد لله أنا رفعت التلفون شوية وأجيب نفس المشهد
4: ونشهد
5: لكن بس بشكل عام
4: هذا الدرون على الأرض غير لا يطير فوق.
5: قولي ما شاء الله يذكر الله.
4: ما شاء الله.
5: بسم الله ما شاء الله. صدقيني الدرج هذا اليوم أنا بطيح منه.
4: الله يحفظك يا رب. يلا الحين رجع سالم الطبيعي. يعني سالم ذكرت لي أنك أنت تحب تكون بسيط وتتكلم بكل بساطة وباللهجة المحلية أيضا هنا في ظفار، بس مرة ذكرت أنه المجتمع متصيد، إيش تقصد وشو الموقف اللي خلاك فعلا يعني تذكر هذا الأمر وتعمل عليه فيديو كبير؟
5: الهداء اللي كان فيه هداء. يا أخي مشكلة في الناس، قال لك يساء فهمك عند البعض أحيانا ويرسمون لك الأوصاف ألوانا، فقد تكون ملاكا عند بعضهم وقد تكون في عين البعض شيطانا، فلا يغرك مدح لو أتوك به ولا يضرك ذم كيف ما كان. لا يعرف النفس شخصا غير صاحبها، فكن لنفسك في التقييم ميزان. أنا هذا معتمد هذه النظرة. مش كل الناس بيكونوا نظرتهم إيجابية عنك ولا بكلهم بيكونوا سلبية، ولو كانت الناس تتفق على شيء لكانت اتفقت على حب أفضل من خلق الله سبحانه وتعالى في هذا الكون سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. بس في بعض المواقف يعني توصل في بعض الناس يأخذون كلام يمحورونه ومن هذه المحورة يوصلونه إلى ناس سواء من أهلك وأصدقائك ويحاولوا يخلقوا فتنة. أنا الحمد لله اللي بغى يتكلم يتكلم، كل إنسان قريب مني، كل حد في أهلي يعرفني من أنا سالم ويعرف نيتي ويعرف قلبي، فهما بيحكم. لكن في بعض الأحيان حتى أنت تعرف أنه حتى لو الناس ما بيحكموا عليك، لكن في بعض الأحيان يوجب لك مع بعض الناس أنك تقول له تشب، أحترم نفسك، أعرف قيمتك ومقامك، لأنك الشيء إذا أنا أهلي واثقين فيني وأصحابي عارفيني وعارفين نيتي وما بيفهموا الكلام اللي أنا بقوله في السوشيال ميديا على أنه حاجة سلبية في اتجاههم، في غيري ناس بيتكلموا بعفوية وبطيبة لكن ما يملكون نفس البيئة اللي أنا أملكها. فما أنا بعض الأحيان يعني أنا يدخلوا، أنا الحمد لله اللهم لك الحمد يعني توصلهم شهاداتي بمئات الألوف، من مئات الألوف يطلع لي خمسة بالكثير، خمسة ناس سلبيين، يعني في نسبة وتناسب 0.0000 إلا ما لنا بعدين طلع لك الواحد. لكن مرات أنا هذون الناس أرد عليهم وأرد عليهم برد قاسي، مش لنفسي، لأنه أعرف هذا الإنسان اللي يتكلم بهذه الطريقة هذا الإنسان متنمر في نفسه. وهذا المتنمر في نفسه إذا أنا اليوم شخصيتي قوية ومش سايل عليه، في غيري بيتنمر عليه وبيأذي نفسيته وبيحرقه. فأنا أرد اللي عليه ليش؟ عشان أحجمه ويعرف قيمته وما يأذي الناس اللي قلوبهم نقية وقلوبهم طيبة. فأنت مش كل ردة فعل تكون في حماية نفسك، في مرات أنت ترد ردة الفعل حماية للمجتمع وحماية للناس. أما أنا كشخص أكبر إنسان بارد، تنتقدني 100 سنة وأنا عارف ومقتنع في قناعة ذاتي، يعني إذا أسوي بعض الحين أسوي حاجات غلط ينتقدوني، قلوا أنت كلامك صحيح ده غير. لكن إذا أنا وصلت إلى مرحلة الاعتقاد والاقتناع بأن الفعل اللي أنا بسوي صح، والله لو وقفوا كوكب الأرض كامل بيقولوا أنت غلط.
4: هل في مقطع انت نشرته وندمت عليه لاحقا؟
5: اللهم لك الحمد لله
4: ابدا ولا مقطع، مهما كانت التعليقات والكلام اللي جاء من وراء ولا
5: الله.
4: مقطع نزلته ندمت عليه؟
5: الحمد لله، اصلا كل مقاطعي يعني اذا بحسبها بنسبه وتناسب، ما اتذكر نزلت مقطع فيه نسبه الانتقاد تجاوزت الواحد بالصفر. ترى قرانا في الانتقادات والتعليقات في ناس
4: على المتابعه
5: تعرف ردة الفعل الشارع، انت في النهاية بتخاطب الشارع بتخاطب المجتمع، فانت لما تعرف ردة الفعل للمجتمع تقدر انت تطور وتخلق تصور للفكر الجمعي للمجتمع. في حاجة يسموها الفكر الجمعي، كيف المجتمع كامل يفكر بطريقة معينة. فانت تحاول انك لا تتعدي الفكر المجتمعي، واذا حاولت تتعديه تتعداها بطريقة تحسينية. لانه يعني مرات يكون المجتمع عنده بعض العتقادات الخاطئة، انت دورك هنا كمؤثر وتستطيع التأثير على اراء الناس وقناعاتهم انك تحاول تعدل الحاجة السلبية. الحمد لله مجتمعاتنا ما في حاجة سلبية بشكل عام. كسلبية في دائما، حتى السلبي تحصل اللي فيه نوعا من الإيجابية، لكن انت كدورك انك تحاول توعي المجتمع في بعض النقاط البسيطة.
4: صحيح. خليني أسألك، بين كل المواضيع المجتمعية اللي طرحتها، شو أكثر موضوع طرحته وعمل ضجة كذا جدا كبيرة، ايا كانت سلبية او إيجابية؟
5: والله للأسف الشديد أغلب المواضيع اللي نزلها ما أعرف ليش، بس كلها تأخذ نفس الحيز، ما حس نفسه في مقطع كان أقوى.
4: يعني ما في موضوع فعلا تحس أنه كان في الوتر الحساس أو أنه خض بالزيادة أكبر عن حجمه؟
5: بيضوي أنا أعزف على العود، فحتى في كلامي أعزف على الأوتار الناس، فما تخيلت أنه فهمتي دائما ما أتكلم إلا في الموضوع اللي أنا أستشعر أصلا انه هو صوت الشارع. فكثير انا بالعكس كل ما تكلمت في موضوع لازم يوقفون الناس يقول يا اخي والله تكلمت اللي في قلبي. هذا الكلام دائما اسمعه، لانه ايش؟ لان انا ما بتكلم برؤية الشخص اللي خارج اطار المجتمع، انا بتكلم بالمنظر اللي بيشوفوه المجتمع كامل.
4: نعم.
5: فالكذا كلامي دائما سهل يتقبل المجتمع، لانه المجتمع اساسا الكلام هذا كيمثله.
4: كونك محامي سابقا، حريص في هذا الجانب اثناء طرحك؟ أكيد. يعني حيث ما تذهب إلى طريق المساءلة القانونية؟
5: بنسبة 95%. لكن في مرات الإنسان يطلع عن شعوره، فإذا في النهاية نضل بشر، فينا مشاعر، فينا حاسيس، نتكلم بكلام يخرج عن طاقتنا وشعورنا، أظل في النهاية آدمي يعني. لكن في أغلب يعني 95% أحاول أكون حريص، لأن في النهاية أنا في نظام وفي أنظمة يجب علي أن أحترمها كإنسان.
4: صحيح.
5: مش معناها أني أنا قانوني فوق أروح فوق القانون، لا.
4: نعم.
5: القانون المفروض يكون أول شخص يتبع مسار القانون.
4: صحيح. فهذا الوعي أكيد حاضر في كل التفاصيل اللي تذكرها، وانت دائما تحاول انك تكون صوت للمواطن، صوت للقضايا، صوت لابن ظفار.
5: جزاك الله الله خير، لكن انا والله في شق قرار ذاتي احب اكون صوت سالم.
4: صوت سالم الاكثر من كل
5: يمثل ذلك. يمثل راي سالم. انا مش ما يعني مش اني ادخل باسم المجتمع، ما احس انه ستايلي يعني. احب اكون سالم الانسان يعني.
4: الله يعطيك العافية. آمين. حلقة من أجمل الحلقات. أنا محظوظة في هذا الموسم، يعني أغلب حلقاتي ممتازة بوجود يعني شخصيات بأمثالك، والله سعيدة جدا. ممكن قلت لك قبل البرنامج، أنا قبل لا أجي ظفار مكلمة لفريقي، أنا هذا أريد يكون من ضمن الضيوف اللي معنا.
5: الله يشرف قدرك.
4: فكنت سعيدة جدا يعني إن أنا تعرفت عليك اليوم، والناس تعرفوا عليك أيضا بشكل مختلف عن اللي إحنا نشوفه في منصات التواصل الاجتماعي. إيش بدك تقول في ختام هذا اللقاء؟
5: هذه قصيدة من كلمات كتبتها كذا، كنت أخاطب فيها النشأ الطفل. للنشأ هذا قلتها: أمانة يا أمل بكرة، طموحك دوم يا أوينا، لأنك عزنا الأول، لأنك نبتة الحاضر، عزومك تنهي الظلمة، ومجدك حاضر فينا، وخيرك يرفع الغمة، عن أمه باعها تاجر، وبعزك بالعلي والدين ترجع من سلب منا، تجدد منبع الأمال، تزين مجدنا الظافر، لأنك لو تضيعها تدمر ما بنا أبونا، وجهلا قد وصم فينا، وهذا الغرب يتفاخر رماشي الصمت والأحزان، من خوف تقولهن، لأنه عزنا بالدين يوقب نهضة الصابر، رسولا قد أتى منا عليه الصلاة والسلام، رسولا قد أتى منا يعلم علم ما جانا، يوصل رسالة العالي لجل الخير يتكاثر، وبعدك يا رسول الله ضيعنا أمانينا، نسينا سر مفتاحك، كأنه مجدنا العابر، مفاتيح النجاح أنت، وأنت نور يحيينا، أنت أملنا اللوحد، أنت نجمة الظاهر، معاك العزم والإصرار أهم صفات شيخينا، معاك العلم والأفكار بداية صيفنا الماطر. الله. هذا سر نهضاتك، لو تشعر وتبنينا نحيا في وطن واحد، تمجد فكرة الشاعر.
4: الله صح لسانك. لا أنا بصفق لك الحين. كلمات رائعة. وعلى فكرة يعني في الحوار أنا اكتشفت أنه فعلا أنت لك هذا الحس الشعري أيضا في كتابة الأبيات الشعرية. الله عليك الله عليك.
5: يعني
4: نتمنى كذا نشوفك تمارس هذا الجانب بشكل جدا كبير في المستقبل، نشوف لك قصايد كذا يعني.
5: والله ما من زمان اكتب، لكن تعرف إيش مشكلة، أنا خلقت لنفسي كاركتر معين في السوشيال ميديا.
4: الشاعر اللي بداخلك مخبي
5: مخبي، إن شاء الله ما يريد يظهر للعالم، تخافي يكون نفس الفرزدق وهذونا هجاء
4: اتنافس يعني. الله
5: لقد
4: أعطيت
5: عدت للشعراء ثم الناقعا، فسقيت أولهم بكأس الآخر، أخاف أنا لا أدخل في هذا فمهدي على نفسي شوية.
4: الله يعطيك الصحة والعافية، شاكرة لك هذا الوقت. معلش احنا طولنا معاك، ولكن فعلا الحديث ممتع معاك. شكرا جزيلا على قبولك الدعوة، أتمنى لك كل التوفيق، أتمنى دائما أشوفك بخير وعافية، وأشوفك من تألق إلى آخر، ودائما كذا التوافيق رفيق دربك يا رب.
5: آمين.
4: العالمين.
5: وأنتو كذلك يعني فرصة، شكرا أن تحتولي هذه الفرصة الجميلة.
4: بارك الله فيك.
5: حتى اليوم واجب. صار مزاجي بالعربي جدا يعني أوفر، صار مزاجي بالعربي الحين، مستحيل أتكلم لا جبالي ولا إنجليزي ثلاثة أيام قدام.
4: خلي مزاجك بالعربي.
5: جزاكم الله خير والله.
4: بارك الله فيك.
5: جزاكم الله خير، كانت فرصة جميلة كذلك، وشكرا على الدعوة، وشكرا الفريق الطاقم كامل.
4: الله يخليك.
5: حقيقة حوار كان جميل، حتى أنا والله حتى أنا ما حسيت بالوقت على فكرة يعني.
4: كيف؟
5: شعور متبادل في هذه الناحية.
4: الله يحفظك يا رب. آمين. الحمد لله أنك استمتعت، إن شاء الله كل من يسمعنا ويتابعنا يكون مستمتع أيضا في هذا الحوار الشيق. أنا ما أعرف أسميه محامي، صانع محتوى، أو شاعر، أو إنسان، ربما نسميه إنسان مثل ما هو يحب أن الناس تعرفه وتسميه، الإنسان سالم قطن. هو كان ضيفنا لليوم مستمعينا، شاكرين له هذا التواجد، وشاكرين لكم طيب الاستماع، ونعتذر على أي زلة أو قصور. إذا الله عطانا الصحة والعمر، الموعد يتجدد معاكم إن شاء الله في نفس التوقيت. هذه تحيات فريق العمل في الإعداد عبد العزيز الفضة، في مواقع التواصل الاجتماعي علوي الموسوي، محمد النوبي، وأيضا مشرف دهيش، تحيات نصر الحسني في استوديوهاتنا في مسقط. تحياتي لكم أنا سميرة، وأتمنى لكم دائما مساءات سعيدة، ويعني أدعوكم مجددا لزيارة خريف ظفار، لأنه فعلا شيء ثاني. شكرا لكم ومع السلامة.
6: شفت الفيديو اللي منزلت لنا أختي بصلالة؟ شكل هذه الغنية بتكون ترند الخريف هذه السنة.
7: ليش؟ أنت ما سمعتي أغنية الخريف بصوت راشد؟
6: الله، تتوقع بتكون له حفلة هذه السنة هناك؟
8: حلت وانورت شرفتونا في صلالة يا حي يا حي بكون
9: حي بشينو بالخرف أم اللي شقوي مطر يا حي بهم في ظفار ويا هلا بالخريف
10: يا حي من جظفار جمال يرد الروح وضباب يحكي حكاية المكان
11: هاي يزال اكتب ذا هاي بوك

0: موعدكم مع هلا بالخريف، نعيش تفاصيل الموسم لأنه فعلا شيء ثاني.
1: خريف بطار شيء ثاني.
2: هلا بالخريف.

هذا البرنامج كان برعاية البنك الأهلي، شريكك في التميز. نسرد حكايات المكان منذ قديم الزمان، من 10 يوليو إلى 10 سبتمبر خريف ظفار 2026 يمنحكم الفرصة لاكتشاف الموروث العماني في فعاليات عودة الماضي والاستمتاع بالحرف التقليدية والفنون الشعبية والأسواق التراثية، وتستمر أجواء الخريف مع مهرجان ظفار الدولي للنحت ومهرجان ظفار الدولي للمسرح إلى جانب العديد من العروض الثقافية والفنية طوال

كيف أبو أصير نغير مزاجك؟ ترى عندنا ساعة كاملة فيها أهم أعمال الطربية القديمة والجديدة، يوم الاثنين الساعة 12 المساء.

لايف على هلا اف ام بنسمعكم فيها اختياراتنا الاحلى واقوى الجلسات والحفلات، نخبه من الفنانين الخليجيين والعرب مع اجدد الحفلات والجلسات في هلا لايف كل خميس وجمعه منتصف الليل على هلا

0: الأطفال
1: لا يا صافي ستطاش حدو قتلة
2: ده مش ده دي مش ميه.
3: أطفال متلازمة داون عندهم تأخر بسيط إلى متوسط في الفهم، بس يقدروا يتعلموا ويكتسبوا مهارات اجتماعية ودراسية ممتازة إذا حصلوا على التدريب والتأهيل الصح من وقت مبكر. مشاكل الصحية ممكن تواجههم، البعض قد يعاني من مشاكل في القلب من الولادة، ضعف في السمع أو النظر، اضطرابات في الغدة الدرقية، مشاكل في الهضم.
4: الجمعية العمانية لمتلازمة داون.

0: دام الجو حر وقيض وشمس ونار برا، نجوم من الكويت بيزورونا وبيداووا الصيف وحرة. بالمختصر
1: ودوني بحر.
0: نجوم مسرحية منتزه الخيران عندنا في عمان، جهزوا نفسكم لأقوى عرض مسرحي استعراضي موسيقي في الخليج. منتزه الخيران.
2: أهلنا وأحبابنا في عمان،
3: جهزوا نفسكم حق مسرحية منتزه الخيران
4: بمسرح العرفان.
2: قولوا على الموعد
4: سامس ونضحك وبنروح البحر مع بعض.
3: قالوا حجزوا مش هاقل لكم وايد، ناطرينكم مسرحية منتزه الخيران.
5: حياكم الله.
6: أنا ياياتكم وهتروحوا بليني
0: بس عاد. أنا يايا بأجواء حماس مع نجوبكم اللي تحبونهم من الكويت إلى مسقط، يوم 8 أغسطس في مسرح مدينة العرفان بمركز عمان للمؤتمرات والمعارض. احجزوا عن طريق موقع وابليكيشن ايفنتات.
3: موقع وابليكيشن ايفنتات.
7: مسرحية منتزه الخيران من تنظيم شركة المها للإنتاج.

0: عندما تتبرع بالصفائح الدموية فأنت تقدم دعما مباشرا للمرضى الذين يواجهون ظروفا صحية صعبة. كن عونا لهم.
1: أوقات التبرع بالصفائح الدموية، بنك الدم المركزي بوشر، من السبت إلى الخميس من 8 صباحا حتى 7 مساء، يوم الجمعة من 8 صباحا حتى 1 ظهرا. يمكنكم الاستفسار عن التبرع بالدم عبر خدمة الواتساب على الرقم 94555648.

في بيوت الجود العمانية، الخير يفيض والبركة تحل. اجعلوا من فائض طعامكم أثرا يمتد وجودا لا يرد. حملوا تطبيق دائمة الحين وشاركونا في نشر الخير. مساهمتكم اليوم هي استثمار في استدامة النعم ووفاء لفضل الله. أو يمكنك التبرع عبر الرقم 92247، وكن سببا في غرس بركة لا تنقطع. بنك الطعام العماني، لأن عمان دوم دائمة بالخير.

ولأن الإقامة تصنع الفرق، يدعوكم فندق توليب المجان صلالة وفندق كيريات صلالة للاستمتاع بتجربة إقامة تجمع بين الراحة والأناقة، غرف عصرية وخدمات متميزة وموقع مثالي يقربكم من أجمل الوجهات السياحية في صلالة. لا تفوتوا متعة خريف ظفار واجعلوا رحلتكم أكثر جمالاً مع توليب إن مجان صلالة وكيريات صلالة. توليب إن مجان صلالة وكيريات صلالة، إقامة فاخرة وقصة جميلة تبدأ من هنا. للحجز والاستفسار 9165-2635.

0: كل جرح ينشاف، وبعض الكلمات تترك أثر كبير. الوصم ما يعالج،
1: الوصم يكسر
0: ويبعد الناس عن طلب المساعدة. المتعافي ما يحتاج حكم، يحتاج فرصة، يحتاج ناس توقف معاه مو ضده. خلونا نغير نظرتنا ونكون سبب في قوته مو ضعفه، بكلمة طيبة ودعم صادق ممكن نرجع إنسان لحياته من جديد، لأن الاحتواء يصنع الفرق.
2: جمعية الرؤية الإيجابية.
0: اطمئن
3: اطمئن،
0: الدعم موجود.

0: on YouTube.
1: على اليوتيوب حاضرين كل المقاطع والمقابلات واللقاءات تلقاها في قناة هلا اف ام على اليوتيوب.
2: هلا اف ام عمان on YouTube.
3: هلا اف ام
2: مزاجك بالعرب.

لايف على هلا اف ام بنسمعكم فيها اختياراتنا الاحلى واقوى الجلسات والحفلات، نخبة من الفنانين الخليجيين والعرب مع اجدد الحفلات والجلسات في هلا لايف، كل خميس وجمعة منتصف الليل على هلا.

شنطكم جاهزة وجوازاتكم معاكم؟ مع موسم السفر والصيف والإجازات أكيد كل رحلة فيها تجربة جديدة ومعلومة مفيدة. معلومة على الطاير، نشارككم فيها حقائق ونصائح سريعة تخلي سفركم أسهل وأذكى وأكثر متعة. معلومة على الطاير.

لايف على هلا اف ام بنسمعكم فيها اختياراتنا الاحلى واقوى الجلسات والحفلات. نخبه من الفنانين الخليجيين والعرب مع اجدد الحفلات والجلسات في هلا لايف كل خميس وجمعه منتصف الليل على هلا

0: السوالف المسائية غير، وحتى مزاجك غير، وإحنا نحاول نكون قريبين من سوالفكم
1: بفقراتنا.
0: في هلا كافيه نستضيف إبداعات الشباب الثقافية والرياضية، سوالف الكافيه وأكثر. جهز قهوتك أو الشاي المفضل لك أو اسمعنا
2: هلا كافيه من الأحد للخميس ابتداء من الخامسة مساء مع سميرة الحراسي وأماني علي على هلا اف ام.
0: خلي هلا اف ام توصل اعلانك للناس، كلمنا اليوم على

كلها عراقي. هوا بغداد الساعة 10 المساء ملك الأربعة، والإعادة يوم السبت الساعة 5 المساء على هلا FM.

لايف على هلا اف ام بنسمعكم فيها اختياراتنا الاحلى واقوى الجلسات والحفلات. نخبة من الفنانين الخليجيين والعرب مع اجدد الحفلات والجلسات في هلا لايف كل خميس وجمعة منتصف الليل على هلا.

باللغة العربية، فغنت قصائدها الفصحى بتمكن وأظهر براعة استثنائية في صناعة الألحان. صنعت منه مطربا مختلفا لن

لايف على هلا اف ام بنسمعكم فيها اختياراتنا الاحلى واقوى الجلسات والحفلات. نخبه من الفنانين الخليجيين والعرب مع اجدد الحفلات والجلسات في هلا لايف كل خميس وجمعه منتصف الليل على هلا.

اللغة العربية، فغنت قصائدها الفصحى بتمكن وأظهر براعة استثنائية في صناعة الألحان، صنعت منه مطربا مختلفا.

أغاني حبيناها وأغاني ترند ومقاطع عشنا معها أجمل الأحاسيس وأحلى المشاعر، بس بالذكاء الاصطناعي سمعناها بأصوات مختلفة وبعد صارت ترند. ضبط ساعتك يوميا على 9:30 مساء واسمع معانا أغاني بالـ AI على

إذا عندكم إعلان وحابين تحطوه بين هالإعلانات اتواصلوا معنا على الرقم 2200-9004 9634-4767.

التي تنسى دائماً أن تكبر، هي التي تجعل الصحراء أصغر وتجعل القمر أكبر. الصوت الدافئ المليء بالأمل والحنين، الفرح والبدايات المشتركة.

0: من قلب الشارع، من سوالف الناس، لأول ضحكة في الدوام،
1: من بيتكم لسيارتكم لمشوار يومكم، نحن معكم في صباحكم عماني.
2: صباحكم عماني،
3: صباحكم عماني،
1: من 6:30 إلى 10 الصبح مع وفاء البلوشي وشذى الوهيبي على هلا أف.

0: سفير الأغنية العمانية يسافر بنا دائما مع الكلمة واللحن والصوت الشجي كل ثلاثاء عند منتصف الليل ساعة مع سالم علي سعيد على هلا اف ام.
1: سالم علي.